0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 29 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. لجنة التهيئة للحوار السوداني: السوداني تؤكد استقلاليتها وتطالب بالحريات وتوفير الضمانات الكاملة وعدم التدخل من قبل الدولة. قتلى ونزوح مئات الأسر في هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارا بولاية الشمال كردفان. قتلى وجرحى في هجوم بالمسيرات على مدينة الدلنج بجنوب كردفان، وعشرين ألف نازح من قيسان في حوجة ماسة للمساعدة. النازحون بمعسكر عطاش في نيالة يشتكون من نقص في الخدمات وتراجع المساعدات وغلاء في الأسعار بولاية جنوب دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قالت لجنة التهيئة للحوار السوداني: السوداني إن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتهيئة المناخ والاستماع إلى أطراف الحوار حول شروط أي حوار شامل يعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة. وأكدت اللجنة في بيان أنها تعمل من أجل تيسير المشاورات الأولية حول الحوار بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب. وأكدت اللجنة أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر مسار وطني جامع يبدأ بالتهيئات الجادة للحوار ويضع حق المواطن في الأمن والعيش الكريم في مقدمة أولوياته. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. وأضاف عثمان مرغني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
1: كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود على أن نتحدث مع أي طرف حتى يمكن الوصول لبعض المشتركات التي تسمح بعد ذلك بابتداء الحوار.
0: قال رئيس لجنة الحوار السوداني قاسم بدري: إن لجنة الحوار السوداني تتمتع باستغلالية تامة دون تدخل أو أي نفوذ حكومي. وأضاف في كلمة افتتاحية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم أن جميع أعضاء اللجنة يتمتعون باستغلالية تامة، ومحركهم الوحيد حب الوطن ومحاولة إنهاء الأزمة التي يعيشها المواطن السوداني بسبب الحرب وما أحدثته من دمار وتهديد لمستقبله. وأكد أن هدف المبادرة جمع السودانيين مع بعضهم البعض دون تدخل أو وسيط أو استعلاء، لأنهم الأدرى بحل مشاكلهم. وحول الضمانات، أعربت لجنة التهيئة للحوار السوداني عن تقديرها لاستعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان وما طرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وطالبت أن تكون الضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية. وأكدت اللجنة أن من بين المطلوبات الأساسية وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج داخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقا، كما طالبت بضرورة أن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مقادرتها بعد انتهاء مشاركتهم. أكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإطفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع. وجدد ممثلو قوى الإعلان في اجتماع مع بيكا هافستو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان لحوار البرهان، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب. وشددت قوى إعلان المبادئ في بيان على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة لن يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض. وأضاف محمد الفكي القيادي بقوى إعلان المبادئ لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
2: دائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان، هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي.
0: من جهتها جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور رفضها للحوار الذي دعا له البرهان، ورحبت في ذات الوقت بمبادرة الرباعية الدولية، وأبدت ملاحظات وتحفظات على أعداء الخماسية الدولية، وأكد وفد من الحركة برئاسة عبد الواحد النور التقى المبعوث الأمين العام الخاص بالسودان بيكا هافيستو بالعاصمة الكينية نيروبي ورفضه للحوار الذي دعا له البرهان، واعتبر الهدف منه البحث عن شرعية لانقلابه، وهو لا يختلف عن حوار الوثبة الذي أطلقه عمر البشير سابقا. وأكد أن هذه الحوارات لن تقود إلى حل الأزمة السودانية التي تتطلب حوارا حقيقيا وشاملا بعد وقف وانتهاء الحرب، ولا يستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها أو من يرفض. قالت شبكة أطباء السودان أن 5 أشخاص قتلوا خلال هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارا بشمال كردفان مساء السبت. وقالت الشبكة في بيان إن القوى المهاجمة نهبت المواشي والمنازل وتسببت في تشريد لأكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء السبت، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ووصفت أوضاع النازحين بأنها مأساوية، وأدانت الشبكة الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية. وأضاف المتحدث باسم الشبكة لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
3: نفذت قوات تتبع للدعم السريع مساء أمس هجوما على منطقتي القاعة والكوكيتي غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وقامت بتصفية 5 من شباب المنطقة ونهب المواشي والمنازل، ما تسبب في تشريد أكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم نساء وأطفال وكبار سن في أوضاع إنسانية مأساوية. تؤكد شبكة أطباء السودان بأن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذها الدعم السريع بهدف تهجير مواطني القرى الواقعة غربي بارة واستباحتها ونهب المحاصيل والمواشي وممتلكات المواطنين انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية.
0: وفي ولاية جنوب كردفان قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في هجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها تابع للدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقالت مصادر من الدلنج لراديو دابنغا إن الهجمات بالمسيرات استهدفت شاحنات محملة بالذرة والدقيق ومواد غذائية أخرى، بعضها عند مدخل الدلن وأخرى داخل سوق المدينة. وأسفرت الهجمات عن مقتل سائق إحدى المركبات وفتاة من حي التومات إلى جانب هاشم علي بخيت مكين، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بينهم نساء وأطفال. كما تسببت الهجمات في احتراق عدد من المركبات وتلف حمولاتها من المواد الغذائية والبضائع. قال الناطق باسم معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة حاضر الجنوب دارفور آدم علي حسن عبد الله إن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر باتت معقدة بسبب تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. وأوضح عبد الله لراديو دبنغا أن سعر جوال الدخن بلغ نحو 420 ألف جنيه والذرة بين 350 و 370 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جركانة الزيت الفول 223 ألف جنيه وقنطار الفول 124 ألف جنيه. وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر عطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة شوال الدخن الآن 420 ألف، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 350، الفول وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر عطاش. والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة.
0: وفي الدمازين أطلقت غرفة طوارئ قيسان بإقليم النيل الأزرق نداء إنسانيا عاجلا لمواجهة موجة نزوح جديدة من المدينة 12 شملت جميع المواطنين والنازحين بمركز الإيواء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت إن قرابة 20 ألف نازح بينهم نساء وأطفال وكبار سن يواجهون أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية مع استمرار موسم الأمطار الذي يفاقم المخاطر الصحية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. أعلن مركز جمين الطبي تأجيل امتحان المجلس الطبي السوداني الذي كان مقررا عقده يومي 29 و30 أغسطس 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد انعقاده. وفوجئ أكثر من 80 طبيبا وطبيبة معظمهم من خريجي كليات الطب ولايات دارفور بقرار التأجيل بعد أن كانوا قد حضروا فعلا إلى جمينة وبدأوا الاستعداد للامتحان المقرر عقده بمركز نيامي التابع لوزارة الصحة التشادية في 29 و30 من أغسطس. وقالت إحدى الممتحنات إن المجموعة أمضت 8 أيام تستعد للامتحان المصيري قبل أن تتلقى صدمة قرار التأجيل قبل يوم من موعد انعقاده. يشهد سوق مدينة عبر بولاية نهر النيل إضرابا جزئيا نفذه عدد من التجار احتجاجا على التقديرات والزيادات الضريبية، فيما واصلت محال أخرى نشاطها في وقت نفت فيه الغرفة التجارية بعبر صلتها بالإضراب. وأعلنت التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة لمعالجة عدد من مطالب التجار المتعلقة بالضرائب والعوائد. وقال رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي خليفة الحسن لراديو دبنغا إن الغرفة لا علاقة لها بالإضراب الجاري، موضحا أن الدعوة إليه جاءت من مجموعة من التجار، بينما اختارت الغرفة معالجة القضايا عبر الطرق القانونية والتفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي لراديو دبنغا في هذا الشأن:
5: الإضراب ده بعض التجار وبعض الفئة القليلة يعني حاولت أنها تعمل يعني زي ما تقول يعني تسير الشغب هنا على أساس أنها بترى أنها هي الحل، لكن احنا رأينا أنه الحل في الطرق السليمة والطرق القانونية، وفعلا سلكناها وصلنا فيها أكثر من 70 ولا 80% بالنسبة لهم. وحسا لجنة الاستئنافات انعقدت يوم 25، وفي قبول شديد من التجار عليها، وأي زول خدشة طلع راضي، حتى ما بيرجع بلاي بتاع الولاية قال أنا مستعد لأي حاجة، كذلك المدير التنفيذي.
2: الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن أساتذة كلية الطب جامعة الخرطوم المضي في إجراءات الاستقالات الجماعية إلى جانب تصعيد إعلامي ومؤسسي على خلفية الأزمة المتعلقة بأوضاع الكادر الأكاديمي وعدم تجديد عقود أساتذة المشهرة، مؤكدين عدم توافر المتطلبات الأكاديمية اللازمة لإجراء الامتحانات في الظروف الراهنة. وقال الأساتذة في خطاب موجه إلى أولياء الأمور والرأي العام إن القرارات جاءت بعد استنفاد مسار الحوار مع إدارة الجامعة ورفض المقترحات التي قدمت لمعالجة الأزمة. وأكد الأساتذة أن باب الحل لا يزال مفتوحا حال التوصل إلى معالجة عاجلة تحفظ الكادر الأكاديمي وتعالج أوضاع الأساتذة وتوفر المتطلبات اللازمة لاستمرار الدراسة والامتحانات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح بحجم نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن إنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجود اللي ممكن نسميه فيزيكال يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهما لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال.

0: لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية، وهي أصلا موجودة. أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قائمة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة، في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
1: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
0: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تغنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القائدية مهم جدا، عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصرهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
1: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
2: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسا بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح

0: ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة تحت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في أنه الحرب تقف. لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتحت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أن الأطراف بتحت الحرب دي تتشلى قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
1: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
0: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاعتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء. حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو البضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
1: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين، خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
0: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في أنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال. وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بيحد من قدرتهم في أنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعة حماية للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
0: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسه الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حسنا نحن لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جامد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بحيال القطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وسط تساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيصحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيد السفير الصادر المغلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيد السفير المغلي في برنامج ملفات سودانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله على رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
1: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات أكتوبر 2021؟
2: حقيقة أنا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بأنه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين بيفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا، لكن طبعا في النهاية أنا بفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
1: أين يقف السودان حاليا وبشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بالدولة؟
2: كما تعلمون فإن صندوق النقد الدولي منذ انقلاب اكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان او حكومة امر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في اطار الهيبك ديون السودان باستعادة نظام الدستوري ومسار التحول الدولات في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية كلها المصرفية العالمية، بما فيها بنك التنمية الأفريقي. بنك التنمية الأفريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. وأنا أستغرب إنه وزير المالية هو كان حاضر أو كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنة، اجتماع الربيع في أبريل، اجتماع السنة في أكتوبر. وزير المالية كان بمعيته محافظة بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن، وحاولوا جاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني، لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيس الرئيسي في تدهور الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية. دي ليست الحرب، الحرب طبعا زادت الطين بلة وجاءت بالسودان بعقوبات كثيرة، يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. والسداء هو في الانقلاب اكتوبر، يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيره السيد محافظ بنك السودان ووزير الدولة وزارة المالية في واشنطن.
1: السيد السفير المدلي، لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع واشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
2: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الانتاجيه في السودان. طبعا ما صحيح، ما صحيح. التدهور ده اساسا يعني اسه بدا من 2021، لانه في قطيعه تامه، السودان دخل بقطيعه تامه، وفي وانفصل النظام المالي، النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المنظومه المصرفيه العالميه، هي البنك الدولي والصندوق الدولي وبنك التنميه الافريقي وما يسمى بال 11 الكبار، المؤسسات الدوليه الماليه المصرفيه متعدده الاطراف اللي هي انترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز، تقريبا مجموعه 11 كلها طبعا بتتبر بامر مجموعه البنك الدولي، وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مزارع فاديو منذ اكتوبر 2020. ولذلك انا لا افهم ابدا ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطه طريق التعاون مع البنك الدولي واعاده انتاج واعاده الاحياء، اعاده احياء الاحياء للقطاعات الانتاجيه. والقطاعات الانتاجيه التي ذكروها دي هي نفسها التي يعني اقعدها او اقعدتها العقوبات في عهد الانغاز المرتبطه بما يعرف بقائمة بوضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذه العقوبات المرتبطة بالقائمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الإنتاجية دي، اللي هي خطوط السكة حديد، خطوط البحرية، خطوط الجو السودانية، والنقل النهري وهكذا. ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الإنغاز واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب، يعني حصل انفراج كبير جدا في الأسواق في أحد الفترة اللي انتقل العامين ديل، لكن حصل سيد باك كبير جدا، انتكاسه كبير جدا مستوى الثورة والحكومة الانتقالية في 21 أكتوبر، ورجعنا مرة أخرى إلى مفصلة العقوبات. كما ذكرت الإغاثة الإنتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب. ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه اللي في ناس فاهمه قطع هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقه السودان مع امريكا، ابدا فيها بتعمل بطياتها ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions، اللي هي دي بتعني انه اي منتج او اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج للسودان. بمعنى اشنو؟ مثلا في دولة عندها ايرباص، ايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجن بتاعته امريكية جنرال الكتري، ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنة أمريكية، ولذلك لا يمكن لأي دولة أن تبيع طائرة إيرباص للسودان أو حتى بوينج، لأن طبعا بوينج أساسا أمريكية، ممكن تأجرها كما كان بيحصل في عهد الإنغاز، لكن الصحيح إنها تشتري طائرة كاملة لأن دي في حصر أمريكي يسمى سكندري. وكذلك المصارف، يعني المصارف حتى اليو بيس والبنوك الفرنسية باريس باغي بانك دي برضو باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصري ده برضو يعني فرض عليه أمريكا عقوبات لأنه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشمالية. فدي هنا خطورة العقوبات الأمريكية، ليست فقط ذات بعد ثنائي وإنما تمتد أثرها لكل المنتجات الأمريكية. وكذلك السكة حديد، يعني السكة حديد بالمناسبة يعني مثلا إحنا كان عندنا مسطول كبير جدا في عهد نظام الإنغاز 89، كان فينا مسطول كبير جدا من السكة حديد، غاطرات بمختلف مسمات، وقلنا كان إكسبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا، طيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر تمشي كسر كله. عدم قدرة النظام الإنغاز على استيراد الإسبيرات للماكينات الكوماتيف بتاعت السكة الحديد دي أدت إلى إنها تقرشت كلها حسة في ورشة السكة الحديد في عطبرة، ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة يعني من كل المسميات السابقة ديك نعرفها كلنا في الخدمة كلها خارج الخدمة عدم الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع القطر بتاع بتاع اللي هو بتاع عطبرة ده اللي هو قطر بيمشي من قطار النيل ده بيمشي من عطبرة لخرطوم في واحد بيمشي من خرطوم لمدني ودي من النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت يعني هي صناعة صينية يعني وما يكون ذات السكن هان القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد انهار قطاع النقل الجوي لأنه بيعتمد اعتماد كله على المنتجات الإسبانات الأمريكية والصناعات الأمريكية وكذلك السفن حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت لأنه لم يبقى أي سفينة كانت السفن دائما في ورسوان تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام حسي ما في أي سفينة في ورسوان لا في قطاع عام ولا قطاع عام حتى السفن الموجودة حسي أو سفينتين في ورسوان ديل تابعت للدول الأجنبية في واحد طبعا تابع الإطار لشركة تارب لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
1: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية؟ فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنغاز وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
2: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو خطوة السعودية أو خطوة البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية اللي هي تتحكم فيها أمريكا كما قلت إن أمريكا تتحكم جدا في نظام المصرفي البيجنو.
1: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
2: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة أسوان عضو فيها تمام، لكن كما شاهدنا قلت في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك إلى واشنطن لحضور اجتماعة البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعة الربيع واجتماعات السنوية والاجتماع السنوي ويرجعوا بخفي حنين لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على يسمى في الباور فوتنج في والاتحاد الأوروبي يعني مثلا أنت لو عايز تعيد على غد السوام مع البنك الدولي وصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد مسار إعفاء الديون لابد أن تحصل على 50 بلس 1 من أصوات المجموعة اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكله انه هناك ما في وان كنتري وان فوت، كل دوله بدها اصوات حسب المساهمات. امريكا تاخذ النصيب الاسد هي بتاخذ 16.5% من قوه التصويتيه كلها. فبالنسبه لاعاده التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50 بلس 1، لكن الاتحاد الاوروبي وأمريكا بعمل 60%، ولذلك لا يمكن على إطلاق السوان يرجع للمنظومة دي ما لم ترضى عنه أمريكا وترضى عن الاتحاد الأوروبي. ولذلك بل إن في مسألة بتاع بسمات الاسفشل دروينج رايز هي هو الصعبة خاصة دي طبعا هي عبارة عن عملة وهمية سنة 69 حقيقة السبب نزلت عشان تحين محل العملات الصعبة دي.
1: سؤال أخير دكتور المجلي، كيف يمكن للسودان الاستفادة من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار بظل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
2: حسب ممكن الناس حسب بسبب الوحدات دي هي السبيشال دروينج رايس وحدات السحب الخاصة ممكن تستبدل بعملة أجنبية سواء ين أو استيرلينج أو هكذا يعني أو دولار، لكن طبعا دي فيها مشكله خطيره دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنه 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر ب 5 شهور كان عمل الولايات المتحده الامريكيه وافقت انه في تستحدث يعني وحدات سحب جديده يعني عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي ولا يمكن السودان يسحبها او يستعيدها او يستبدلها بدولة اخرى بعملة اجنبية ما لم ترضى عنه ايضا امريكا بالتحديد. خليك من حتى وروح لكن في موضوع لان في موضوع السحب الخاصة دي تحتاج الدولة عشان تستفيد من الصندوق الى 85% من اصوات مجموعة البنك من الباور فوتنج. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من الباور فوتنج ولذلك لها شبه ما يشبه ما يشبه كلمة الفيديو يعني لأنه بعملية حسابية تلاقي 85 إذا الولايات المتحدة صوتت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقوق دي في المخزونات كان منح كان ورود كان دعم إنساني أو السحب الخاص عندنا 1.1 مليار دولار دي ممكن الحكومة الجاية تبقى ليها تستفيد منه أنه ممكن إذا استعاد السودان تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن تستفيد من 1.1 دي وده عندي ما دي عبارة شبه منحة ما ممكن تقول منحة أصلا لكن شبه منحة لا ترد يعني بدوك 1.1 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستفيد منها الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو تستورد لا تستورد يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق السودان في فشل دروينج رايس في السوق الخاص. ولذلك كانوا هنا رسالة رسالة للأخ الدكتور كامل إدريس واللي يعلم الرجل طبعا خيرية المظاهر الدولية واللي يعرف تدرك تماما أن لا سبيل لعودة السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقة التي وضع صندوق الدولي ومشروع مسارع فاديون في الهيبك نادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول وإنهاء الانقلاب. الحالة طبعا جاءت زيادة زادت بالله وزادت العقوبات بالأسرع العقوبات أجاد في الحرب الخاصة الأمريكية الخاصة بالأسرع الكبيري دي من يعني أسوأ وسارة أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرائعة لها بسنة 93 أنا ديكس دي بانكات بايلاترا اللي هي مثلا بتاع أمريكا بتتهم السوان أو تهم الإنغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجة لكن دي تتعلق بالأسلحة الكبائية بقيت قضية دولية يعني ذات بعد دولي دي في الخطورة هنا ده ما لم في النهاية تحصل معجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تنتهي الأسلحة الكبائية السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية. طبعا الحكومة الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعت حضر الأسلحة الكبائية دي في جنيف حضر السودان والمنظمة الأمريكية طالب حتى بالوسط بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمة الأمريكية طبعا قدم بإيفيدنسز تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة. ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو يقولوا زي ما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن أواد السنة. ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور ما كامل يا وزير الدولة المالية إن تعملكم خارج الطريق أصلا ما في خارج الطريق في شرط مسبق الطريق دي بتعمل في وضع طبيعي أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشدة البنك الدولي ما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها لكن أنت حاسس عندك شرط مسبق قصة ما في إصلاحات هيكلية ولا خارج الطريق قصة إنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب هم لم يزور المؤثر لا يزور الأثر شيء بديه يعني هذا هو بري كونديشن هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج. السلام عليكم.
1: ختاما السادة المستمعين لكم منا أفضل التحايا النوادر وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 29 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. لجنة التهيئة للحوار السوداني. السوداني تؤكد استقلاليتها وتطالب بالحريات وتوفير الضمانات الكاملة وعدم التدخل من قبل الدولة. قتلى ونزوح مئات الأسر في هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارة بولاية الشمال كردفان. قتلى وجرح في هجوم بالمسيرات على مدينة الدلنج بجنوب كردفان، وعشرين ألف نازح من قيسان في حوجة ماسة للمساعدة. النازحون بمعسكر عطاش في نيالة يشتكون من نقص في الخدمات وتراجع المساعدات وغلاء في الأسعار بولاية جنوب دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قالت لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني إن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتهيئة المناخ والاستماع إلى أطراف الحوار حول شروط أي حوار شامل يعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة. وأكدت اللجنة في بيان أنها تعمل من أجل تيسير المشاورات الأولية حول الحوار بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب. وأكدت اللجنة أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر مسار وطني جامع يبدأ بالتهيئة الجادة للحوار ويضع حق المواطن في الأمن والعيش الكريم في مقدمة أولوياته. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. وأضاف عثمان مرغني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
1: كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود على أن نتحدث مع أي طرف حتى يمكن الوصول لبعض المشتركات التي تسمح بعد ذلك بابتداء الحوار.
0: قال رئيس لجنة الحوار السوداني قاسم بدري إن لجنة الحوار السوداني السوداني تتمتع باستغلالية تامة دون تدخل أو أي نفوذ حكومي. وأضاف في كلمة افتتاحية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم أن جميع أعضاء اللجنة يتمتعون باستغلالية تامة، ومحركهم الوحيد حب الوطن ومحاولة إنهاء الأزمة التي يعيشها المواطن السوداني بسبب الحرب وما أحدثته من دمار وتهديد لمستقبله. وأكد أن هدف المبادرة جمع السودانيين مع بعضهم البعض دون تدخل أو وسيط أو استعلاء، لأنهم الأدرى بحل مشاكلهم. وحول الضمانات، أعربت لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني عن تقديرها لاستعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان وما طرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وطالبت أن تكون الضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية. وأكدت اللجنة أن من بين المطلوبات الأساسية وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج داخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقا، كما طالبت بضرورة أن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مقادرتها بعد انتهاء مشاركتهم. أكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإطفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع. وجدد ممثلو قوى الإعلان في اجتماع مع بيكا هافستو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان لحوار البرهان، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب. وشددت قوى إعلان المبادئ في بيان على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة لن يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض. وأضاف محمد الفكي القيادي بقوى إعلان المبادئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: دائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان، هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي.
0: من جهتها جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور رفضها للحوار الذي دعا له البرهان، ورحبت في ذات الوقت بمبادرة الرباعية الدولية، وأبدت ملاحظات وتحفظات على أداء الخماسية الدولية، أكد وفد من الحركة برئاسة عبد الواحد النور التقى المبعوث الأمين العام الخاص بالسودان بيكا هافيستو بالعاصمة الكينية نيروبي رفضه للحوار الذي دعا له البرهان، واعتبر الهدف منه البحث عن شرعية لانقلابه، وهو لا يختلف عن حوار الوثبة الذي أطلقه عمر البشير سابقا. وأكد أن هذه الحوارات لن تقود إلى حل الأزمة السودانية التي تتطلب حوارا حقيقيا وشاملا بعد وقف وانتهاء الحرب، ولا يستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها أو من يرفض. قالت شبكة أطباء السودان أن 5 أشخاص قتلوا خلال هجوم للدعم السريع على منطقتي القاعة والكوكيتي غرب مدينة بارا بشمال كردفان مساء السبت. وقالت الشبكة في بيان إن القوى المهاجمة نهبت المواشي والمنازل وتسببت في تشريد لأكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء السبت، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ووصفت أوضاع النازحين بأنها مأساوية، وأدانت الشبكة الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية. وأضاف المتحدث باسم الشبكة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نفذت قوات تتبع للدعم السريع مساء أمس هجوما على منطقتي القاعة والكوكيتي غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وقامت بتصفية 5 من شباب المنطقة ونهب المواشي والمنازل، ما تسبب في تشريد أكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم نساء وأطفال وكبار سن في أوضاع إنسانية مأساوية. تؤكد شبكة أطباء السودان بأن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذها الدعم السريع بهدف تهجير مواطني القرى الواقعة غربي بارة واستباحتها ونهب المحاصيل والمواشي وممتلكات المواطنين انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية.
0: وفي ولاية جنوب كردفان قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في هجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها تابع للدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقالت مصادر من الدلنج لراديو دبنجا إن الهجمات بالمسيرات استهدفت شاحنات محملة بالذرة والدقيق ومواد غذائية أخرى، بعضها عند مدخل الدلنج وأخرى داخل سوق المدينة. وأسفرت الهجمات عن مقتل سائق إحدى المركبات وفتاة من حي التومات إلى جانب هاشم علي بخيت مكين، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بينهم نساء وأطفال. كما تسببت الهجمات في احتراق عدد من المركبات وتلف حمولاتها من المواد الغذائية والبضائع. قال الناطق باسم معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة حاضر الجنوب دارفور آدم علي حسن عبد الله إن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر باتت معقدة بسبب تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. وأوضح عبد الله لراديو دبنغا أن سعر جوال الدخن بلغ نحو 420 ألف جنيه والذرة بين 350 و 370 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جركانة الزيت الفول 223 ألف جنيه وقنطار الفول 124 ألف جنيه. وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر وطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة شوال الدخن الآن 420 ألف، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 و 350، الفول وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر وطاش. والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة.
0: وفي الدمازين أطلقت غرفة طوارئ قيسان بإقليم النيل الأزرق نداء إنسانيا عاجلا لمواجهة موجة نزوح جديدة من المدينة 12 شملت جميع المواطنين والنازحين بمركز الإيواء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت إن قرابة 20 ألف نازح بينهم نساء وأطفال وكبار سن يواجهون أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية مع استمرار موسم الأمطار الذي يفاقم المخاطر الصحية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. أعلن مركز جمين الطبي تأجيل امتحان المجلس الطبي السوداني الذي كان مقررا عقده يومي 29 و30 أغسطس 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد انعقاده. وفوجئ أكثر من 80 طبيبا وطبيبة معظمهم من خريجي كليات الطب ولايات دارفور بقرار التأجيل بعد أن كانوا قد حضروا فعلا إلى جمينة وبدأوا الاستعداد للامتحان المقرر عقده بمركز نيامي التابع لوزارة الصحة التشادية في 29 و30 من أغسطس. وقالت إحدى الممتحنات إن المجموعة أمضت 8 أيام تستعد للامتحان المصيري قبل أن تتلقى صدمة قرار التأجيل قبل يوم من موعد انعقاده. يشهد سوق مدينة عبر بولاية نهر النيل إضرابا جزئيا نفذه عدد من التجار احتجاجا على التقديرات والزيادات الضريبية، فيما واصلت محال أخرى نشاطها في وقت نفت فيه الغرفة التجارية بعبر صلتها بالإضراب. وأعلنت التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة لمعالجة عدد من مطالب التجار المتعلقة بالضرائب والعوائد. وقال رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي خليفة الحسن لراديو دبنغا إن الغرفة لا علاقة لها بالإضراب الجاري، موضحا أن الدعوة إليه جاءت من مجموعة من التجار، بينما اختارت الغرفة معالجة القضايا عبر الطرق القانونية والتفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي لراديو دبنغا في هذا الشأن:
5: الإضراب ده بعد التجار وبعد الفئة القليلة يعني حاولت أنها تعمل يعني زي ما تقول يعني تسير الشغب هنا على أساس أنها بترى انها هي الحل، لكن احنا راينا انه الحل في الطرق السليمه والطرق القانونيه، وفعلا سلكناها وصلنا فيها اكثر من 70% ولا 80% بالنسبه لهم. وحس لجنه الاستئنافات انعقدت يوم 25 وفي قبول شديد من التجار عليها، واي زول خدشه طلع راضي، حتى ما بيرجع بلاية بتاع الولاية قال أنا مستعد لأي حاجة، كذلك المدير التنفيذي.
2: الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن أساتذة كلية الطب جامعة الخرطوم المضي في إجراءات الاستقالات الجماعية إلى جانب تصعيد إعلامي ومؤسسي على خلفية الأزمة المتعلقة بأوضاع الكادر الأكاديمي وعدم تجديد عقود أساتذة المشهرة، مؤكدين عدم توافر المتطلبات الأكاديمية اللازمة لإجراء الامتحانات في الظروف الراهنة. وقال الأساتذة في خطاب موجه إلى أولياء الأمور والرأي العام إن القرارات جاءت بعد استنفاد مسار الحوار مع إدارة الجامعة ورفض المقترحات التي قدمت لمعالجة الأزمة. وأكد الأساتذة أن باب الحل لا يزال مفتوحا حال التوصل إلى معالجة عاجلة تحفظ الكادر الأكاديمي وتعالج أوضاع الأساتذة وتوفر المتطلبات اللازمة لاستمرار الدراسة والامتحانات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنب الأعزاء، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نسلط الضوء على آخر تطورات المشهد السياسي والمبادرات الساعية لإيقاف الحرب في السودان، وتحديدا الدور الذي تلعبه الآلية الخماسية والجدل المحيط باجتماعاتها التشاورية الأخيرة في ظل انقسام القوى السياسية بين مشارك ومقاطع. نناقش في هذه الحلقة تقييم نجاحة هذه الآلية وموضوعية المبررات التي قدمتها التحالفات المقاطعة مقابل أسباب عجز القوى المشاركة عن تقديم رؤية موحدة رغم انحيازها لمعسكر الحرب، كما نقف على موقف تحالف القوى المدنية لشرق السودان القريب من تحالف صمود وقوى إعلان المبادئ، ونفحص في صحة ما يثار حول سيطرة حكومة الأمر الواقع على الخماسية لنقل الحوار إلى الداخل لتمكين البرهان. يسرنا أن نستضيف لمناقشة هذه الملفات الأستاذ صالح عمار، الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان. مرحبا بك أستاذ صالح في ملفات سودانية.
2: تحية إلى مستمعي ومستمعات راديو دبنجة، وتحية إلى السودانيين في كل مكان، وتحية ممتدة أيضا إلى مجتمع الشريك والأمنيات وتقدم نحو السلام والتنمية وتحقيق كرامة الإنسان اللي انتهكت الحروب والفقر.
1: كيف تنظر للآلية الخماسية وإسهاماتها في حل أزمة الحرب في السودان؟
2: أولا لا بد من التذكير بأن المبادرة الحركة ساكن الأزمة السودانية كانت هي المبادرة اللي أطلقتها دول الولايات المتحدة والإمارات العربية ومصر والمملكة العربية السعودية في سبتمبر 2025. وأهم ما ورد في بيان أو مبادرة الرباعية هو التأكيد على وحدة السودان، وإنه ما في حل عسكري للصراع، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين ومنع عودة الحركة الإسلامية والمطرفين للمشهد السياسي باعتبارهم محركين رئيسيين للحرب. والآلية الخماسية تكونت بناء على المبادرة دي، وكان الغرض المساعدة والدفع بما طرحته الرباعية في المسار السياسي، وكان من المتوقع أن الخماسية تلتزم بما ورد في إعلان الرباعية وتنضبه للأمام. الواقع بعد 9 شهور من انطلاق عمل الآلية الخماسية بيأكد إنها بتتحرك ببطء شديد وما بتنطلق من ثوابت تشبه الثوابت اللي تنطلق منها الرباعية. ولكل الأسباب دي الحراك الخماسية بتشوب درجة من عدم الوضوح، ويوم بعد يوم بدأت الأطراف المدنية تفقد فيها الصغة، والزمن يمضي من دون تحقيق أي نتيجة ومعاناة السودانيين في زيادة.
1: أستاذ صالح، الاجتماعات التشاورية الأخيرة للجنة الخماسية في أديس أبا في أواخر الشهر الماضي شهدت مقاطعة واسعة من قبل كتل وتحالفات، هل المبررات التي صيغت للمقاطعة من هذه الكتل في نظرك هي موضوعية؟
2: نعم، كل الأطراف المدنية رافضة للحرب، ومن ضمنها صمود وهو إعلان المبادئ، وهو مدنية تانية قطعت الاجتماع الدعت له الخماسية نهاية شهر يوليو الماضي، وده لأسباب أهمها أنه الآلية الخماسية تحولت لمالكة للعملية السياسية تحدد هي لوحدة كل شيء، في حين أنه الاتفاق بين كل الأطراف السودانية مع الخماسية أنه العملية السياسية مملوكة للسودانيين، وأنه الخماسية هي جهة مسهلة بتساعد الأطراف المختلفة على إيجاد بيئة مناسبة للحوار. تمسكنا نحن بأنه العملية السياسية مفروض تكون بملكية السودانية مفهوم وما بيحتاج لشرح، لأن السودانيين هم المعنيين بالسلام وهم اللي هيطبقوا أي اتفاق بيتم التوصل له في المشاورات. والمقصود بوضوح بمفهوم ومعنى ملكية العملية السياسية هو إن السودانيين أنفسهم اللي بيحددوا المسار، وده بيشمل القضايا والأطراف والمبادئ وتهيئة المناخ وأيضا زمان الحوار ومكانه. ونحن كنا بالفعل اتفقنا، نحن قطاع كبير من القوى المدنية والسياسية، كنا اتفقنا على وجهة المسار وسلمنا الاتفاق بيننا للآلية الخماسية في 4 يونيو الفايت في أديس أبابا، وأروى دي توافقت عليها صمود مع حركة تحرير السودان ومع حزب البعث والأمة وهو من المجتمع المدني وشخصيات، وأيضا صمود قدمت رؤية مشتركة مع الكتلة الديمقراطية وآخرين. وكان من المتوقع إنه الآلية الخماسية تحول الرؤى اللي سلمناها ليها لخريطة الطريق، لكن للأسف الخماسية تجاهلت الرؤى دي ودعوا لجولة جديدة من المشاورات نهاية يوليو الماضي من دون وضع أجندة محددة. وكان الغرض اللي طرحوه والسؤال على كل الأطراف هو ما هو رؤيتكم شنو، وعلينا كخماسية نسوي شنو ونفعل شنو، في حين انه نحن كنا جبنا مسبقا على الأسئلة دي من بداية شهر يونيو الفايت إجابات مكتوبة، وبالتالي الوضعية دي هي كان بالنسبة لنا مثيرة للاستفسار ومثيرة للدهشة، إنه نحن بعد شهرين يتكرر علينا السؤال من جديد، أو ربما هي أكثر من شهرين يتكرر علينا السؤال من جديد ويتم إضاعة زمن الشعب المطلع للسلام، وأنت بتنشر بينه بالوضعية دي حالة من الإحباط اللي ما في ضرورة لها. أيضا الخماسية مصرة على إنه تشرك أطراف ما معرفة وتتعامل معها ككتل، والوضعية دي رفضتها كل الكتل المدنية بالإجماع من مختلف الأطراف، وكل الكتل أبلغت الخماسية إنه

0: للفوضى، والفوضى دي بتعقد المشهد فوق ما هو معقد، وبتجعل إمكانية التوصل لحل مستحيل. وبالتالي نحن لكل الأسباب دي في صمود وفي هو إعلان المبادئ وهو أخرى من المجتمع المدني وآخرين قطعنا مشاورات أديس الأخيرة، لكن المهم جدا نحن في نفس الوقت مستمرين في التعاطي الإيجابي مع كل مبادرات الحل، ومستمرين في الحوار مع أصحاب المصلحة من كل قطاعات الشعب السوداني، وأيضا مع القوى الخارجية الراغبة في إحلال السلام.
1: في المقابل، القوى المشاركة بالرغم من انحيازها لمعسكر الحرب لم تقدم رؤية واضحة، بمعنى أنه لم تتفق رؤى تنسيقية القوى الوطنية والكتلة الديمقراطية.
0: حسب ما توفر من معلومات، فالمجموعة شاركت في المشاورات أديس الأخيرة جميع تقريبا من قوى مساندة لطرف واحد منخرط في الحرب، ومشاركتهم بالطبع تعود لتقديرات يعرفوها، ونحن ما عندنا معلومات دقيقة عن ما قالوه، ولكن الثابت انه الاغلبيه من القوى السياسيه والمدنيه ما شاركت في المشاورات، وبالتالي لا يمكن الوصول لحلول بالكيفيه الحاليه اللي بتدير بها الخماسيه المشاورات. والآليه الخماسيه باصرار على عقد المشاورات الاخيره في اديس رغم عدم مشاركه القوى المدنيه ما اتعلمت من تجربة المشاورات السابقة في يونيو عقدت كل القوى المدنية اجتماعاتها في أديس من دون مشاركة الخماسية، كرد على إصرارها بإشراك كتلة غير معرفة وغير متفق حولها. والآلية الخماسية إذا استمرت تعمل بالطريقة دي فبلا شك الفرصة وقدرتها على الوصول لحلول حتتضاءل، وممكن بعض الأطراف تصل لدرجة رفض التواصل معه.
1: باعتباركم في تحالف القوى المدنية لشرق السودان، فأنتم أغرب لتحالف صمود وقوى إعلان المبادئ. ما هو موقفكم من الخماسية؟
0: موقفنا المبدئي في تحالف القوى المدنية لشرق السودان هو أن السلام أول الأولويات، ونحن على استعداد لتقديم كل التنازلات الممكنه الممكن توصلنا الى الامن والحفاظ على كرامه الانسان السوداني المهدره اليوم بفعل الحرب والجرائم اللي بترتكبها حركه علي كرت الارهابيه وشركائهم الاخرين. وضمن الرؤيه دي نحن بندعم تحالف صمود ونتحرك مع مكوناته، ونحن في حركة دؤوبة طوال السنوات الماضية وحتى اليوم للغاية دي، وتواصلنا مع كل من يرفع شعار وقف الحرب مستمر، وشاركنا في التواصل مع الخماسية ضمن السياق ده، ونحن على أمل إنه الآلية الخماسية تعود للمسار الصحيح وللمبادئ اللي نشأت عليها واللي هي مبادئ إعلان الرباعية. ونحن بنفتكر انه في اطراف عندها تقدير جيد ضمن الخماسيه، وينبغي تشجيع الاطراف دي عشان تتحرك بجديه وتمشي في الطريق اللي يوصلنا لحل. ما يشغل القوى المدنيه اليوم وعلى راسها صمود ورؤيتها للمستقبل هو التواصل المستمر مع كل القوى السياسيه والاجتماعيه بغرض التوافق على رؤيه تمضي بينا للامام. وفي السياق ده تم تحقيق تقدم كبير في تطوير إعلان نيروبي، وفي غضون أسابيع حتكون في أحداث أخرى أكثر أهمية، ومتوقع أن الناتج بتاعه يكون الوصول إلى توافقات أكبر وأكثر تحديدا. وبرضه في حركة مستمرة في التواصل مع كل القوى الدولية والإقليمية بما يساهم في الإسراع بالوصول لنتائج عملية وتصحيح المسار، وفي مؤشرات إيجابية كثيرة في السياق ده.
1: هنالك رأي بأن حكومة الأمر الواقع تسيطر على الخمار.

0: الرئيسية التي ستعمل على نقل الحوار للداخل لتمكين البرهان من أن يكون رئيسا للسودان في الفترة المقبلة. ما صحة ذلك؟
1: هذه أحلام تعشعش في ذهن البعض من الغرتهم السلطة وما يتعلموا من دروس الحرب، وبيحلموا بالحفاظ على نظام الإقطاعيات وإمارة الحرب السائد حاليا. لكن الواقع المأساوي بيقول إنه الحرب دمرت اقتصاد السودان ونشرت الكراهية واستدعت أيضا دول خارجية مصالحها متناقضة، وإنه تركيبة السودان من حيث المبدأ مبنية على التنوع الاجتماعي والسياسي، ولكل الأسباب دي ما ممكن تصل لأي سلام من دون تحقيق التوافق بين كل المكونات السياسية والاجتماعية. وبالتالي ما بفتكر إنه الخماسية أو غيرها ممكن تصل لدرجة التفكير وتتبنى أوهام الوقائع على الأرض بتثبت إنه هي غير ممكنة، إلا إذا كان المقابل هو استمرار الحرب واتساع دائرتها. نحن نناشد كل أطراف الحرب والقوى السياسية والمدنية بالجلوس والاتفاق على هدنة ومن ثم إطلاق حوار حول كل قضايا السودان، والحوار ده يقود لإنهاء الحرب والوصول لنظام للحكم والتداول السلطة برضا وتوافق الجميع، ونفتكر ده المخرج الوحيد. وأي أفكار للإقصاء أو لاستمرار الوضعية الحالية والحرب والكراهية هو ما حيوصل البلد لنتيجة، وحيودي لمزيد من انسداد الأفق والقضاء على كل الفرص الممكنة للخروج من الوضع الحالي.
0: شكرا للأستاذ صالح عمار، وإلى أن نلتقي في مساحة أخرى من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
8: راديو دبي.
0: مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا مع الدكتورة مواهب الطيب أحمد حول المطبخ الشمسي.
9: دكتور مواهب، وقفنا في التكلفة الاقتصادية والتأثير بتاع الطبخ عموما على الحياة البيئية، سواء كان الغطاء النباتي أو الغطاء الشجري. السؤال بتبادر لذهن الزول، يعني شنو التحديات اللي واجهتك انت شخصيا في صناعة المطابخ؟ هل الآن التكلفة بتاعتها دي متاحة في متناول الناس ومتناول يعني الأسر، وخاصة تعرف ان السودان معظم الأسر هي من الأسر الفقيرة التي يعني ينقصها الدعم وتحتاج الى الإمكانات؟
10: والله طبعا الموجود الشمسي فعلا التحديات الأساسية فعلا انه كيف يعني يكون متاح ويكون في متناول اليد. يعني اول حاجة، اول تحدي أن إحنا محتاجين يعني تدعمل الصناعة، تنشأ صناعة للموقد الشمسي كويس. هو بسيط في صناعته، لكن أنا ما أقدر أقول إنه أي ورشة تصنع، لأنه في مواصفات لو ما عملت حيطلع بصورة ممكن يكون يعني غليل الكفاءة، فبالتالي يكون هناك ما حيقوم يعني يطبخ الأكل في الزمن المفروض يعني يطبخ فيه، فحيكون المردود يكون سلبي على التغنية. فنحن محتاجين نمرة واحد ننشئ صناعة، وطبعا لما تنشئ صناعة بتنشئها بالمواصفات، بتكون مدرب ناس، بتكون يعني بكل اللي هناك. فلما تنشئ الصناعة معناها لما تنتج بكميات صناعية معناها التكلفة بتكون أقل. التحديات بتاعتنا الآن بيجينا أن إحنا كباحثين ومعاي زملائي في المركز العمومي لأبحاث الطاقة، يعني أنا في المركز العمومي للبحوث وبشتغل في برامج تحت الطاقة والأغذية في هناك في المركز العمومي لأبحاث الطاقة، فبنقوم نشتغل المشروع ده مع بعض. فلما نجي للصناعة بتواجهنا التحديات إنك أنت بتنتج واحد واثنين معناها تكلفته بتكون عالية. يعني دائما عندنا زميلنا اسمه باشمهندس عبد القادر، بكون انا دائما دار اصنع، بقوم لانه هو زول مهندس يعني بيصنع بمواصفات ما حقدر يعني اي حته ثانيه الجا ليها، عشان من المركز يجي المواصفه المطلوبه، لكن ده بتكون التكلفه عاليه. هو تكلفته يعني دائما احنا يعني بتجاربنا بين على حسب المواد المستخدمة، وفي مساحة بتاعت مواد من 100 لـ120 دولار. يعني انت لو جبت غارنه زي البوتجاز بفرن، يعني تقريبا اذا كان سعر يعني الناس ممكن تراجع على زعر، يعني بنقول من 100-120 لغاية ماكسيمم 150. دي تجربة دي سعر ريزونبل، دي كفاءة كويسة، يعني ماتيريالز بتصنع بيها كده تكون كويسة يعني. لكن التحدي الكبير انه انشاء صناعة وكل اصحاب المصلحة يعني يكونوا شركاء في مشروع، بمعنى انه في مثلا المجلس الاعلى للبيئه يكون يعني خدت الحاجه دي من اولويات ويساعد، لانه فيه المردود بتاعه موضوع استخدام الطباخ الشمسي مردود ايجابي للبيئه. الغابات برضو تهتم، القطاع الخاص، يعني قبل كده احنا كنا صراحة بدينا يعني قبل كم سنة انه يعني نجذب ناس مثلا اتحاد الغرف الصناعية، وبدينا يعني في اترحم على دكتور الفاتح عباس غرشي، بدأ شغل زي ده، لكن كالعادة يعني الناس بتبدأ وما بتقدر تواصل يعني. لكن احنا محتاجين صراحة لثورة عديد لاستخدام الطباخ الشمسي عشان نقوم نعالج المشاكل اللي احنا قلناها واخترها البيئية يا جماعة. يعني أكتر حاجة محزنة وهزت الناس اختفاء غابة كاملة، فنحن دايرين نعالج ودايرين نساعد المرأة. يعني أي زول بيرفع ترفع للتلفون الآن في السودان يقول لك الأنبوبة ما بعرف لما مشيت وجبتها وشنو لغاية ترحيلة وصلت، ندى في الخرطوم وصلت معاي 150 1000 وفي ناس زول يقول لك 120 يعني الناس بتعاني. يعني 120 دي يا جماعة دي تلت مرتب لأسرة يعني لرب الأسرة. فنحن دايرين نقدم الحل ده. وانا لو الناس كل أصحاب المصلحة اشتغلوا مع بعض نحن ممكن نطلع بنموذج نطلع بمشروع يكون السولار كوكر ده في أي بيت يعني يكون في أي بيت عشان يساعد يعني. والبنوك برضو أنا عندي تجارب مع البنوك. البنوك يعني في بنك كان قدم السولار كوكر ده بأقساط اللي هو كان بنك الإبداع. يعني في بنوك يعني بتهتم مثلا زي بنك الادخار. في بنوك يعني بتهتم بالأسرة بنك الأسرة. كل البنوك دي أنا بفتكرها يعني ده الزمن المناسب إنها تتبنى مشروع زي ده اللي هو يدعمل في شكل محفظة يدعمل في شكل يعني تتوضع له ميزانية محددة آلية تمويل كل الشركاء يكونوا موجودين. لأنه نحن في النهاية ناس نقدر نقول أن إحنا باحثين فنيين بندي المعلومة بندرب. وده الحمد لله ما وقفنا من يوم يعني يعني إن شاء الله إن شاء الله مسيرتنا ما حتقف.
9: طيب دكتورة الفكرة ذاتها الفكرة المطبخ الشمسي ده يعني بتحتاج أن الناس أنتوا كناس عاملين في مجاله متخصصين فيه عشان تقلبوا التجربة دي للقرى وتنقلوا التجربة دي للمجتمعات الريفية المتواجدة والمنتشرة في بتحتاج لشنو عشان المشروع ده ينجح يعني وسيرتكم شنو تدابيركم؟
10: والله نحن أنا مثلا بالنسبة لي من موقعي يعني كزول باحث أو بشتغل مع على المستوى بتاع يعني المنظمات والحمد لله أنا من الناس اللي وصلت يعني حتات كثيرة في الريف السوداني يعني أشهر في كردفان وفي دارفور. نحن اللي بنقدر نعمله بنرفع الوعي وبندرب كويس وبنحاول يعني بكل ما لدينا انه نقدم مثلا معلومات نقدم حتى لاصحاب المصلحه يعني انا مثلا كان عندي تواصل مع ناس الغابات كان عندي تواصل مع ناس والغابات بالمناسبه بكررها كثير لانه من الجهات المهمه لانه قبل كده كانت اتبنت قانون السرور أول المواخذ المحسنة. فإحنا علينا إنه علينا كل الجزء البحثي الفني التوعية التدريب ده كله إحنا بنقدر نعمله بس دايرين أصحاب المصلحة يساعدونا يعني في أي وقت طلبوا مننا أو لينا فرصة إنه ندرب أو ندي معلومة إحنا جاهزين يعني سواء كان في تدريب المرأة لاستخدامه أو في التصنيع. يعني في التصنيع يعني احنا التيم عندنا الناس اللي بيصنعوا بيعلموا الناس التصنيع لكن زي ما قلت لك ضروري جدا انشاء صناعه بكل ما تحمل الكلمه يعني من البدايه الدراسه المواصفات المنتج ونوعيه المنتج والكواليتي والكلام ده المحتاج له.
9: طيب دكتوره المراه السودانيه هي المستهدف الاول وهي المستهلك الأول للطاقة في السودان باعتبار أنها هي ربة المنزل وهي ربة الأسرة ومسؤولة منها وكده. في المجتمعات الريفية وفي المجتمعات السودانية المختلفة دي يعني شنو ممكن الدور اللي ممكن تلعبوه سواء كان دور توعوي ولا دور تبصيري ولا دور تنويري عن أهمية الطباخ الشمسي وتقدر تنتج معلومات تساعد البسطاء في المناطق المعروفة دي فأنهم يقدروا يتعاملوا مع البرنامج بتاع الطباخ الشمسي كبرنامج بديل للطاقة.
10: والله حقيقي احنا اولا اقول لك محتاجين لكم انتوا الاعلاميين ليه يعني محتاجين انكم تساعدونا وتوصلوا المعلومه. احنا بنديكم المعلومه بطريقه علميه انتوا تبسطوها وتساعدونا في نشرها. لكن التجارب الدارة احكي لك مع المراه في الريف يعني المرأة يعني أثبتت يعني استجابة العالية لأي حلول. يعني قبل كده هو زي ما قلت لك الناس اللي يعني قدموا المواقد المحسنة، هسه لو مشيت دارفور حتلقى عدد من النساء بيبنوا المواقد المحسنة في بيوتهم. فهي المرأة هنا ما مطالبة بأنها هي تعمله لأنه صعب، ما بتقدر تبنيه، ما بتبني يعني. هو في جزء في ديزاين بتبني لكن احنا ما حنتكلم عنه هسه، لكن ان احنا المرأة بتدربها. وحقيقي مثلا انا هقول لك مثلا تجربة زمان عملتها في ايام ازمة دارفور. كنت مشيت واحد من المعسكرات في نيانا ودربت نساء يعني، فكانت استجابته ممتازة جدا، وكنا كل يوم بنطبخ وبنتغدى بالأكل اللي بنطبخ يعني. فاستجابة المرأة للتدريب وتعاونها يعني دائما بصراحة قاعد يفوق توقعاتي يعني دائما. وآخر تجربة عملتها أنا كنت عملتها في سرجيلة اللي هي محلية تولس. دي من التجارب اللي كانت مميزة جدا في آخر سنة 22، وكنت أتمنى أواصلها. برضو المرأة استجابت يعني بصورة يعني فاقت برضو توقعي يعني، اللي هي مع منظمة أحد المنظمات الطوعية يعني اسمها جسر السلام. فقدمنا واحد من البرامج إنه ندرب المرأة، وزي ما قلت لك استجابتها كنا دارين نستمر يعني، لأنه ما في أي مشكلة في استجابة المرأة. ما حصل لقينا إنه المرأة مغاومة أو ما دارت تستخدم يعني، بالعكس. لكن دارين الإعلام يساعدنا ودارين الشركاء يساعدونا في إقامة صناعة التدريب وتوصيل المعلومة. ده علينا وعلى المرأة نفسها يعني المرأة لما نحن ندربها أنا صراحة باخد منها الجديد يعني. أنا بشتغل بالمنهج بتاع المشاركة وأنا شغالة معاها، أنا ما بوريها إنه بتفتح كيف، لكن الطبخ هي بتجيب لي يعني أفكار جديدة يعني. أنا بتذكر واحدة مرأة في الكرياب دي جنب الخرطوم بالنسبة لي المحل بتاع التجارب، فعندي واحدة من المبدعات اسمها هدى، فجابت لي حاجة جديدة، بدأت تحمر البصل بتاع اللي هو كان داخل رمضان، بدأت تحمره في الموقد الشمسي، فقلت لي جاب حتى الدارة الدينية النتائج لما جيت أظنه كان حصلت حاجة المهم، لكن قلت لي جاب أيوة صورته والموبايل اتسرق صح، أدى نتائج جميلة جدا يعني. البصل بتاع الملاح بتاع التقليق وكده اتحمرته في الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي، قلت لي أدى نتائج أحلى من إنه أحمره في الزيت مباشرة، معناه وفرت زيت. فالمرأة السودانية بطبعها مبدعة، وطريقة الطبخ السوداني بتاعتنا مميزة جدا، ودي الحتة اللي اشتغلت عليها كتير. لكن أنا كل ما مر كل ما أمشي الريف وكل ما أدرب المرأة أنا بطلع منها بحاجة جديدة يعني. وحقيقة أنا ذاتي مستمرة في عملية إني أتعلم مع المرأة وأديها وهي تديني.
9: دكتورة أنا حقيقة يعني سؤالنا الأخير لك، بالرغم من أن المطبخ السوداني مؤسسة لصناعة الطعام أيضا لصناعة الإبداع يعني، والسودانيات أثناء الطبيخ يعني ينشدنا ويرددنا بعض الأغنيات وبعض الثقافات السودانية وبعض المنتجات الإبداعية السودانية كلها خرجت من المطبخ السوداني، مثل ما خرجت الأطباق الشهية الجميلة. زول لو سألك قال لك يا دكتور خطتك شنو لتوسيع التجربة دي، وهل تفتكر انه يعني المطابخ الشمسية دي ممكن تكون جزء من الفكر الاقتصادي للدولة السودانية ذاتها لمكافحة الجفاف والتصحر والحفاظ على البيئة والغطاء النباتي وتوفير الطاقة النظيفة والكلام الكثير ده يعني؟
10: أكيد لها مردود إيجابي جدا يعني على كل المستويات، زي ما قلت لك الاقتصادية البيئية الصحية. أنا بالنسبة لي يعني كفرد أو كباحث صراحة يمكن الحاجة اللي هسه أنا بعمل فيها، بعمل فيديوهات قصيرة كده في الصفحة بتاعتي، وحقيقة أنا محتاجة للشركاء يعني الشركاء هم ومن ضمنهم هم الأهم شريك هو الحكومة نفسها يعني والقطاع الخاص والبنوك وكده. فإذا كانت في ستيب تانية أن إحنا دايرين يعني مع بعض معنى حدث، الحدث ده ممكن تكون ورشة، ممكن تكون ورشة إسفيرية، ورشة على الأرض الواقع. المهم أن إحنا نتكلم عن الاستخدام الموقد الشمسي كبديل، كواحد من البدائل، كواحد من البدائل دي مهمة جدا. وإنه دور الشركاء يعني ممكن يعمل شو، ولا ممكن تكون ورشة لبدائل الطاقة المنزلية كويس، وكل بديل الناس تناقشوا وتقول تقترح الخطوة الجاية شنو. أن إحنا مع بعض يعني التنسيق المفروض يتعامل بين الحكومة وبين المراكز البحثية بين القطاع الخاص، يعني ده المهم في المرحلة دي. والإعلام دوره أساسي، وأنا بفتكر يعني هسه الفرصة دي من أجمل الفرص الآن لقيتها، وقدرنا نتكلم يعني بجوانب مختلفة. يعني حقيقي أشكر يعني راديو دبنجة للفرصة دي وللتناول الجاد للموضوع.
9: شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
11: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
12: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
13: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
12: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 29 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني تؤكد استقلاليتها وتطالب بالحريات وتوفير الضمانات الكاملة وعدم التدخل من قبل الدولة. قتلى ونزوح مئات الأسر في هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارة بولاية الشمال كردفان. قتلى وجرح في هجوم بالمسيرات على مدينة الدلنج بجنوب كردفان، وعشرين ألف نازح من قيسان في حوجة ماسة للمساعدة. النازحون بمعسكر عطاش في نيالة يشتكون من نقص في الخدمات وتراجع المساعدات وغلاء في الأسعار بولاية جنوب دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قالت لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني إن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتهيئة المناخ والاستماع إلى أطراف الحوار حول شروط أي حوار شامل يعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة. وأكدت اللجنة في بيان أنها تعمل من أجل تيسير المشاورات الأولية حول الحوار بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب. وأكدت اللجنة أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر مسار وطني جامع يبدأ بالتهيئة الجادة للحوار ويضع حق المواطن في الأمن والعيش الكريم في مقدمة أولوياته. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. وأضاف عثمان مرغني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
1: كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود على أن نتحدث مع أي طرف حتى يمكن الوصول لبعض المشتركات التي تسمح بعد ذلك بابتداء الحوار.
0: قال رئيس لجنة الحوار السوداني قاسم بدري إن لجنة الحوار السوداني السوداني تتمتع باستغلالية تامة دون تدخل أو أي نفوذ حكومي. وأضاف في كلمة افتتاحية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم أن جميع أعضاء اللجنة يتمتعون باستغلالية تامة، ومحركهم الوحيد حب الوطن ومحاولة إنهاء الأزمة التي يعيشها المواطن السوداني بسبب الحرب وما أحدثته من دمار وتهديد لمستقبله. وأكد أن هدف المبادرة جمع السودانيين مع بعضهم البعض دون تدخل أو وسيط أو استعلاء، لأنهم الأدرى بحل مشاكلهم. وحول الضمانات، أعربت لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني عن تقديرها لاستعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان وما طرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وطالبت أن تكون الضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية. وأكدت اللجنة أن من بين المطلوبات الأساسية وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج داخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقا، كما طالبت بضرورة أن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مقادرتها بعد انتهاء مشاركتهم. أكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإطفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع. وجدد ممثلو قوى الإعلان في اجتماع مع بيكا هافستو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان لحوار البرهان، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب. وشددت قوى إعلان المبادئ في بيان على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة لن يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض. وأضاف محمد الفكي القيادي بقوى إعلان المبادئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: دائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان، هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي.
0: من جهتها جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور رفضها للحوار الذي دعا له البرهان، ورحبت في ذات الوقت بمبادرة الرباعية الدولية، وأبدت ملاحظات وتحفظات على أداء الخماسية الدولية، وأكد وفد من الحركة برئاسة عبد الواحد النور التقى المبعوث الأمين العام الخاص بالسودان بيكا هافيستو بالعاصمة الكينية نيروبي ورفضه للحوار الذي دعا له البرهان، واعتبر الهدف منه البحث عن شرعية لانقلابه، وهو لا يختلف عن حوار الوثبة الذي أطلقه عمر البشير سابقا. وأكد أن هذه الحوارات لن تقود إلى حل الأزمة السودانية التي تتطلب حوارا حقيقيا وشاملا بعد وقف وانتهاء الحرب، ولا يستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها أو من يرفض. قالت شبكة أطباء السودان أن 5 أشخاص قتلوا خلال هجوم للدعم السريع على منطقتي القاعة والكوكيتي غرب مدينة بارا بشمال كردفان مساء السبت. وقالت الشبكة في بيان إن القوى المهاجمة نهبت المواشي والمنازل وتسببت في تشريد لأكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء السبت، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ووصفت أوضاع النازحين بأنها مأساوية، وأدانت الشبكة الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية. وأضاف المتحدث باسم الشبكة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نفذت قوات تتبع للدعم السريع مساء أمس هجوما على منطقتي القاعة والكوكيتي غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وقامت بتصفية 5 من شباب المنطقة ونهب المواشي والمنازل، ما تسبب في تشريد أكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم نساء وأطفال وكبار سن في أوضاع إنسانية مأساوية. تؤكد شبكة أطباء السودان بأن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذها الدعم السريع بهدف تهجير مواطني القرى الواقعة غربي بارة واستباحتها ونهب المحاصيل والمواشي وممتلكات المواطنين انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية.
0: وفي ولاية جنوب كردفان قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في هجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها تابع للدعم السريع على مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقالت مصادر من الدلن لراديو دبنجا إن الهجمات بالمسيرات استهدفت شاحنات محملة بالذرة والدقيق ومواد غذائية أخرى، بعضها عند مدخل الدلن وأخرى داخل سوق المدينة. وأسفرت الهجمات عن مقتل سائق إحدى المركبات وفتاة من حي التومات إلى جانب هاشم علي بخيت مكين، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بينهم نساء وأطفال. كما تسببت الهجمات في احتراق عدد من المركبات وتلف حمولاتها من المواد الغذائية والبضائع. قال الناطق باسم معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة حاضر الجنوب دارفور آدم علي حسن عبد الله إن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر باتت معقدة بسبب تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. وأوضح عبد الله لراديو دبنغا أن سعر جوال الدخن بلغ نحو 420 ألف جنيه والذرة بين 350 و 370 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جركانة الزيت الفول 223 ألف جنيه وقنطار الفول 124 ألف جنيه. وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر وطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة شوال الدخن الآن 420 ألف، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 و 350، الفول وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر وطاش. والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة.
0: وفي الدمازين أطلقت غرفة طوارئ قيسان بإقليم النيل الأزرق نداء إنسانيا عاجلا لمواجهة موجة نزوح جديدة من المدينة 12 شملت جميع المواطنين والنازحين بمركز الإيواء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت إن قرابة 20 ألف نازح بينهم نساء وأطفال وكبار سن يواجهون أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية مع استمرار موسم الأمطار الذي يفاقم المخاطر الصحية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. أعلن مركز جمين الطبي تأجيل امتحان المجلس الطبي السوداني الذي كان مقررا عقده يومي 29 و30 أغسطس 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد انعقاده. وفوجئ أكثر من 80 طبيبا وطبيبة معظمهم من خريجي كليات الطب ولايات دارفور بقرار التأجيل بعد أن كانوا قد حضروا فعلا إلى جمينة وبدأوا الاستعداد للامتحان المقرر عقده بمركز نيامي التابع لوزارة الصحة التشادية في 29 و30 من أغسطس. وقالت إحدى الممتحنات إن المجموعة أمضت 8 أيام تستعد للامتحان المصيري قبل أن تتلقى صدمة قرار التأجيل قبل يوم من موعد انعقاده. يشهد سوق مدينة عبر بولاية نهر النيل إضرابا جزئيا نفذه عدد من التجار احتجاجا على التقديرات والزيادات الضريبية، فيما واصلت محال أخرى نشاطها في وقت نفت فيه الغرفة التجارية بعبر صلتها بالإضراب. وأعلنت التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة لمعالجة عدد من مطالب التجار المتعلقة بالضرائب والعوائد. وقال رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي خليفة الحسن لراديو دبنغا إن الغرفة لا علاقة لها بالإضراب الجاري، موضحا أن الدعوة إليه جاءت من مجموعة من التجار، بينما اختارت الغرفة معالجة القضايا عبر الطرق القانونية والتفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي لراديو دبنغا في هذا الشأن:
5: الإضراب ده بعض التجار وبعض الفئة القليلة يعني حاولت أنها تعمل يعني زي ما تقول يعني تسير الشغب على أساس أنها بترى أنها هي الحل، لكن احنا رأينا أنه الحل في الطرق السليمة والطرق القانونية، وفعلا سلكناها وصلنا فيها أكثر من 70 ولا 80% بالنسبة لهم. وحس لجنة الاستئنافات انعقدت يوم 25 وفي قبول شديد من التجار عليها، وأي زول خدشة طلع راضي، حتى ما بيرجع بلاية بتاع الولاية قال أنا مستعد لأي حاجة، كذلك المدير التنفيذي.
2: الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن أساتذة كلية الطب جامعة الخرطوم المضي في إجراءات الاستقالات الجماعية إلى جانب تصعيد إعلامي ومؤسسي على خلفية الأزمة المتعلقة بأوضاع الكادر الأكاديمي وعدم تجديد عقود أساتذة المشهرة، مؤكدين عدم توافر المتطلبات الأكاديمية اللازمة لإجراء الامتحانات في الظروف الراهنة. وقال الأساتذة في خطاب موجه إلى أولياء الأمور والرأي العام إن القرارات جاءت بعد استنفاد مسار الحوار مع إدارة الجامعة ورفض المقترحات التي قدمت لمعالجة الأزمة. وأكد الأساتذة أن باب الحل لا يزال مفتوحا حال التوصل إلى معالجة عاجلة تحفظ الكادر الأكاديمي وتعالج أوضاع الأساتذة وتوفر المتطلبات اللازمة لاستمرار الدراسة والامتحانات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا. في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
3: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المياه، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعملوا مثلا لون ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغار إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
2: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
3: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب هي تكملت الناقصة. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دايما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجوده فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في احصائيه وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسة عملت، واصلا ما في طريقة اسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي حسب ظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي. المهمة اتعملت. لكن التسريب كبير قطع شك.
2: من القضايا المهمة والملحة الطلاب الناجحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب الناجحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
3: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعة كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وبعدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني إنه زول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستغير ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزح دين المشو مصير المشو دول الجوار تشاد جنوب السودان أيا كان الدولة المشو عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، ناس دي مرقة ساي يعني بس مثلا زول جاري ده يريح حظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم من ورق ثبوتي، إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياته فصل إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة يعني وثيقة

0: وفياته ليفي لو فياته مستوى اكاديمي، لانها دي سهله يعني، ممكن يتعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده بيخش في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوه الزمنيه دي بتاعه انقطاع الدراسه، وانا افتكر انه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤوله منها وزاره التربيه والتعليم، المفروض تخط خطه لمعالجه الفجوه دي او معالجه الانقطاع عن الدراسه لفتره طويله. تخط خطه وتشوف انه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فتره الاجازه يكون يعني فيها اجر اضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمانها طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
1: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
0: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة، يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
1: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
0: يعني المعلمين دي لهم شهور عدد ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم، وشفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023 عشان تديهم متأخراتهم دي، لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني، يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني، يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف، لا أبدا ما في داتا، الداتا دي يعني ما بتحت، يعني السفر ذاته أسي بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكتر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا بال تحول المستندات بي دي اف عبر الشبكه، يعني في 100 طريقه انه اختاروا الطريقه العظيمه بتاعه انه اللجنه تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولايه لولايه ولحد، ونحن عندنا 18 ولايه يمكن اللجنه لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط، يعني عشان تغطي الولايات دي دايره كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا عشان بعد تجيب الداتا يجوا بعد ذاك يضربوا حقوق

0: المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور، المجلس الأعلى للأجور، بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
1: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
0: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة القليلة رجعت، إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وفي وضعهم النفسي، والحاجة دي بتنطبق وتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم يحكم الناس وطن العقل ويوقفوا المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
1: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة
2: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعي مشروع حلف جديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع الزراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان؟ وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرقيق بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
4: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني رجال الزراعة العالية دي في اليوم كامل بتطلع لها شهادة ولا شهادتين. لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيجوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مقبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقول بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما أعرف رأيكم شنو.
3: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية وجيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرجيج وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جول يقولوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة، والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة الارتفاع الجازولين وارتفاع أسعار الإنتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الإنتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، تراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه. لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرجيك، وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرجيك يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائرة، وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله. لكم التحية، وربنا يصلح على البلاد والعباد، وآلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
3: أصغانا مستمعين راديو دبنجا، ولازلنا في برنامج حديث اليوم، واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الانتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري ودور الحكومة والمنظمات شنو. وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلفة تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر، في أنها تدعم صقار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة الجديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع. وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة راديو دبنجة، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة، أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صوت ورشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجة على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة، يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده، فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة، فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة، يعني ما فغايته. المهم الموضوع مشى على كده والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. لكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، هي إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر، وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلفة الجديدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلفة الجديدة ما كانوا. المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت الاتحاد، اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية من داخل 250,000، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30,000 من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلفة الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30,000 دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30,000 ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كله كوم، والأسعار بتاعت السوق كوم، والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد قاعد ندفع له 30,000 دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
3: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دمنجل الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي أو ولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أستاذة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 29 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. لجنة التهيئة للحوار السوداني تؤكد استقلاليتها وتطالب بالحريات وتوفير الضمانات الكاملة وعدم التدخل من قبل الدولة. قتلى ونزوح مئات الأسر في هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارة بولاية شمال كردفان. قتلى وجرح في هجوم بالمسيرات على مدينة الدلنج بجنوب كردفان، وعشرين ألف نازح من قيسان في حوجة ماسة للمساعدة. النازحون بمعسكر عطاش في نيالة يشتكون من نقص في الخدمات وتراجع المساعدات وغلاء في الأسعار بولاية جنوب دارفور. من عناوين النشر إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قالت لجنة التهيئة للحوار السوداني إن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتهيئة المناخ والاستماع إلى أطراف الحوار حول شروط أي حوار شامل يعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة. وأكدت اللجنة في بيان أنها تعمل من أجل تيسير المشاورات الأولية حول الحوار بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب. وأكدت اللجنة أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر مسار وطني جامع يبدأ بالتهيئة الجادة للحوار ويضع حق المواطن في الأمن والعيش الكريم في مقدمة أولوياته. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. وأضاف عثمان مرغني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
1: كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود على أن نتحدث مع أي طرف حتى يمكن الوصول لبعض المشتركات التي تسمح بعد ذلك بابتداء الحوار.
0: قال رئيس لجنة الحوار السوداني قاسم بدري إن لجنة الحوار السوداني تتمتع باستغلالية تامة دون تدخل أو أي نفوذ حكومي. وأضاف في كلمة افتتاحية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم أن جميع أعضاء اللجنة يتمتعون باستغلالية تامة، ومحركهم الوحيد حب الوطن ومحاولة إنهاء الأزمة التي يعيشها المواطن السوداني بسبب الحرب وما أحدثته من دمار وتهديد لمستقبله. وأكد أن هدف المبادرة جمع السودانيين مع بعضهم البعض دون تدخل أو وسيط أو استعلاء، لأنهم الأدرى بحل مشاكلهم. وحول الضمانات، أعربت لجنة التهيئة للحوار السوداني عن تقديرها لاستعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان وما طرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وطالبت أن تكون الضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية. وأكدت اللجنة أن من بين المطلوبات الأساسية وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج داخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقا، كما طالبت بضرورة أن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مقادرتها بعد انتهاء مشاركتهم. أكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإطفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع. وجدد ممثلو قوى الإعلان في اجتماع مع بيكا هافستو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان لحوار البرهان، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب. وشددت قوى إعلان المبادئ في بيان على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادي على مؤسسات الدولة لن يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض. وأضاف محمد الفكي القيادي بقوى إعلان المبادئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: دائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان، هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي.
0: من جهتها جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور رفضها للحوار الذي دعا له البرهان، ورحبت في ذات الوقت بمبادرة الرباعية الدولية، وأبدت ملاحظات وتحفظات على أداء الخماسية الدولية، أكد وفد من الحركة برئاسة عبد الواحد النور التقى المبعوث الأمين العام الخاص بالسودان بيكا هافيستو بالعاصمة الكينية نيروبي ورفضه للحوار الذي دعا له البرهان، واعتبر الهدف منه البحث عن شرعية لانقلابه، وهو لا يختلف عن حوار الوثبة الذي أطلقه عمر البشير سابقا. وأكد أن هذه الحوارات لن تقود إلى حل الأزمة السودانية التي تتطلب حوارا حقيقيا وشاملا بعد وقف وانتهاء الحرب، ولا يستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها أو من يرفض. قالت شبكة أطباء السودان أن 5 أشخاص قتلوا خلال هجوم للدعم السريع على منطقتي القاعة والكوكيتي غرب مدينة بارا بشمال كردفان مساء السبت. وقالت الشبكة في بيان إن القوى المهاجمة نهبت المواشي والمنازل وتسببت في تشريد لأكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء السبت، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ووصفت أوضاع النازحين بأنها مأساوية، وأدانت الشبكة الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية. وأضاف المتحدث باسم الشبكة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نفذت قوات تتبع للدعم السريع مساء أمس هجوما على منطقتي القاعة والكوكيتي غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وقامت بتصفية 5 من شباب المنطقة ونهب المواشي والمنازل، ما تسبب في تشريد أكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم نساء وأطفال وكبار سن في أوضاع إنسانية مأساوية. تؤكد شبكة أطباء السودان بأن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذها الدعم السريع بهدف تهجير مواطني القرى الواقعة غربي بارة واستباحتها ونهب المحاصيل والمواشي وممتلكات المواطنين انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية.
0: وفي ولاية جنوب كردفان قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في هجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها تابع للدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقالت مصادر من الدلنج لراديو دبنجا إن الهجمات بالمسيرات استهدفت شاحنات محملة بالذرة والدقيق ومواد غذائية أخرى، بعضها عند مدخل الدلنج وأخرى داخل سوق المدينة. وأسفرت الهجمات عن مقتل سائق إحدى المركبات وفتاة من حي التومات إلى جانب هاشم علي بخيت مكين، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بينهم نساء وأطفال. كما تسببت الهجمات في احتراق عدد من المركبات وتلف حمولاتها من المواد الغذائية والبضائع. قال الناطق باسم معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة حاضر الجنوب دارفور آدم علي حسن عبد الله إن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر باتت معقدة بسبب تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. وأوضح عبد الله لراديو دبنغا أن سعر جوال الدخن بلغ نحو 420 ألف جنيه والذرة بين 350 و370 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جركانة الزيت الفول 223 ألف جنيه وقنطار الفول 124 ألف جنيه. وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر وطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة شوال الدخن الآن 420 ألف، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 و350، الفول وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر وطاش. والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة.
0: وفي الدمازين أطلقت غرفة طوارئ قيسان بإقليم النيل الأزرق نداء إنسانيا عاجلا لمواجهة موجة نزوح جديدة من المدينة 12 شملت جميع المواطنين والنازحين بمركز الإيواء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت إن قرابة 20 ألف نازح بينهم نساء وأطفال وكبار سن يواجهون أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية مع استمرار موسم الأمطار الذي يفاقم المخاطر الصحية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. أعلن مركز جمين الطبي تأجيل امتحان المجلس الطبي السوداني الذي كان مقررا عقده يومي 29 و30 أغسطس 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد انعقاده. وفوجئ أكثر من 80 طبيبا وطبيبة معظمهم من خريجي كليات الطب ولايات دارفور بقرار التأجيل بعد أن كانوا قد حضروا فعلا إلى جمينة وبدأوا الاستعداد للامتحان المقرر عقده بمركز نيامي التابع لوزارة الصحة التشادية في 29 و30 من أغسطس. وقالت إحدى الممتحنات إن المجموعة أمضت 8 أيام تستعد للامتحان المصيري قبل أن تتلقى صدمة قرار التأجيل قبل يوم من موعد انعقاده. يشهد سوق مدينة عبر بولاية نهر النيل إضرابا جزئيا نفذه عدد من التجار احتجاجا على التقديرات والزيادات الضريبية، فيما واصلت محال أخرى نشاطها في وقت نفت فيه الغرفة التجارية بعبر صلتها بالإضراب. وأعلنت التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة لمعالجة عدد من مطالب التجار المتعلقة بالضرائب والعوائد. وقال رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي خليفة الحسن لراديو دبنغا إن الغرفة لا علاقة لها بالإضراب الجاري، موضحا أن الدعوة إليه جاءت من مجموعة من التجار، بينما اختارت الغرفة معالجة القضايا عبر الطرق القانونية والتفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي لراديو دبنغا في هذا الشأن:
5: الإضراب ده بعض التجار وبعض الفئة القليلة يعني حاولت أنها تعمل يعني زي ما تقول يعني تسير الشغب على أساس أنها بترى أنها هي الحل، لكن احنا رأينا أنه الحل في الطرق السليمة والطرق القانونية، وفعلا سلكناها وصلنا فيها أكثر من 70 ولا 80% بالنسبة لهم. وحس لجنة الاستئنافات انعقدت يوم 25، وفي قبول شديد من التجار عليها، وأي زول خدشة طلع راضي، حتى ما بيرجع بلاي بتاع الولاية قال أنا مستعد لأي حاجة، كذلك المدير التنفيذي.
2: الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن أساتذة كلية الطب جامعة الخرطوم المضي في إجراءات الاستقالات الجماعية إلى جانب تصعيد إعلامي ومؤسسي على خلفية الأزمة المتعلقة بأوضاع الكادر الأكاديمي وعدم تجديد عقود أساتذة المشهرة، مؤكدين عدم توافر المتطلبات الأكاديمية اللازمة لإجراء الامتحانات في الظروف الراهنة. وقال الأساتذة في خطاب موجه إلى أولياء الأمور والرأي العام إن القرارات جاءت بعد استنفاد مسار الحوار مع إدارة الجامعة ورفض المقترحات التي قدمت لمعالجة الأزمة. وأكد الأساتذة أن باب الحل لا يزال مفتوحا حال التوصل إلى معالجة عاجلة تحفظ الكادر الأكاديمي وتعالج أوضاع الأساتذة وتوفر المتطلبات اللازمة لاستمرار الدراسة والامتحانات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا، حتى الملتقى في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين او استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوتها والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجود اللي ممكن نسميه فيزيكال يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة والمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو, أو, أو, أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهمة لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين، النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشواره وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة، في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا استخدم كلمة تسوية، استخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات. وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحبة، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حس بجد تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي الوفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني.

0: يعني تضييق تدفق السلع على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
1: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين، خاصة في توثيق الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
0: طبعا اكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في امكانيه في انه تتوفر لهم حمايه، لانه حصل الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبه كبيره جدا في انه يواصلوا عملهم في مناطق القتال. وحسي الان نحن كلنا ملاحظين انه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفيين، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بيحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما بتتوفر أدوات بتاعة حماية للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
0: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسه على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، بتخضع ل العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حسنا أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات.

0: بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
2: كنداكات وميارب. كنداكات وميارب برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارب يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيب، المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب، أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بيتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو يتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب، أنا كشابة من شرق السودان وأقوله بكل صراحة إنه اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ أهلنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك يا الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزمة العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي. يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزمة عسكري, إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي, وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني, منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات المجتمع المدني, إنه يحاولوا يضايقوهم أو يكيدوا عليهم مكايد بأنه يتم سجنهم. وهسي حاصل يعني إننا كمية من الشباب تم تلفيكتو حملهم تم سجنهم الفترة تتراوح, فترة الحكم تتراوح من 5 إلى 10 سنة حاجة كده بتاع التخويف من في بعض منهم الناس مرقت خلت البلد, وفي ناس قاعدة لكن ما قادرة لاقي مساحتها وبحرية تامة. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري, ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. نقوله إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة, واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زول بطلع من العقاب, هي تكون في ضمانات. لكن من ما في زول فلت من بعض الجرائم ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين بأي طريقة دارين شنو يكون يعملوها حسم عسكري يكون لصالح واحد منهم. التفاوض هم عايزينهم نقلوا في نفس زمن الحسم العسكري برضه في مصلحة أو هم شايفين الحسم العسكري يخطي يعني يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة كتائب الراعون المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضه كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته, المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اختيالهم, في ناس تم تعذيبهم, والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقول له الحاجة دي ما بتتمشي ساكت, دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت عنها. لو في شروط اي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة, عيب بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية, عشان كده في كل هنا كل الاطراف بيقول لك اي واحد داري يحسم شنو يحسم من ناحية عسكرية عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم في عدالة في محاسبة بتكون, وفيها ناس كمية بتاعت ناس بتكون في السجون في الفترة الفاتت دي والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت, دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب اتكلم عن كثير من المحاور ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعت التجيش والعسكر بتاعت الفضاء المدني بعد ذاك, وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني الغبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل إنه يكون في شكل تاني إنه المسألة بتاعت إنه حصلت عملية بتاعت استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم الغبلية, وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته التعدد بتاع المكونات الغبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جار إثيوبيا, بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع, برضه هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات جيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعه الفا والمناطق بتاعه البطانه كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلا. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجا. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة. يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة، لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب، يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية. لأنه استمرار التصعيد العسكري، تزايد التدخلات الخارجية، دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة. واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني احنا بنقول انه والله استمرار الحرب ما معناته انه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة او في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر أنه والله كل السودان الآن في حالة حرب، فالأمر ده بيلقي بظلال كبير جدا يعني اقتصادية واجتماعية وأمنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقول أنه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا، سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه. لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق، استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا، وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين، يعني نحن بنقول طرف واحد، ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في أنه استمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني إنه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبير جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة. وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان، يمكن نحن ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان، من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم. ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان، ما نقدر نحدد محور محدد، فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها، يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا، ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع. بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا، يعني نحن قاعد نكرر فيه، ونحن كدولة سودانية بنقول إنه اللي هي تعدد الجيوش، يعني نحن الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول إنه والله يا أخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصعب على اليد. يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية. يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا، ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافرة في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشده، واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل. يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل، رغم من الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل حسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة وبصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 29 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني تؤكد استقلاليتها وتطالب بالحريات وتوفير الضمانات الكاملة وعدم التدخل من قبل الدولة. قتلى ونزوح مئات الأسر في هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارة بولاية الشمال كردفان. قتلى وجرح في هجوم بالمسيرات على مدينة الدلنج بجنوب كردفان، وعشرين ألف نازح من قيسان في حوجة ماسة للمساعدة. النازحون بمعسكر عطاش في نيالة يشتكون من نقص في الخدمات وتراجع المساعدات وغلاء في الأسعار بولاية جنوب دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قالت لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني إن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتهيئة المناخ والاستماع إلى أطراف الحوار حول شروط أي حوار شامل يعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة. وأكدت اللجنة في بيان أنها تعمل من أجل تيسير المشاورات الأولية حول الحوار بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب. وأكدت اللجنة أن السلام المستدام لن يتحقق إلا عبر مسار وطني جامع يبدأ بالتهيئة الجادة للحوار ويضع حق المواطن في الأمن والعيش الكريم في مقدمة أولوياته. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. وأضاف عثمان مرغني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
1: كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود على أن نتحدث مع أي طرف حتى يمكن الوصول لبعض المشتركات التي تسمح بعد ذلك بابتداء الحوار.
0: قال رئيس لجنة الحوار السوداني قاسم بدري إن لجنة الحوار السوداني السوداني تتمتع باستغلالية تامة دون تدخل أو أي نفوذ حكومي. وأضاف في كلمة افتتاحية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم أن جميع أعضاء اللجنة يتمتعون باستغلالية تامة، ومحركهم الوحيد حب الوطن ومحاولة إنهاء الأزمة التي يعيشها المواطن السوداني بسبب الحرب وما أحدثته من دمار وتهديد لمستقبله. وأكد أن هدف المبادرة جمع السودانيين مع بعضهم البعض دون تدخل أو وسيط أو استعلاء، لأنهم الأدرى بحل مشاكلهم. وحول الضمانات، أعربت لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني عن تقديرها لاستعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان وما طرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وطالبت أن تكون الضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية. وأكدت اللجنة أن من بين المطلوبات الأساسية وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج داخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقا، كما طالبت بضرورة أن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مقادرتها بعد انتهاء مشاركتهم. أكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإطفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع. وجدد ممثلو قوى الإعلان في اجتماع مع بيكا هافستو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان لحوار البرهان، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب. وشددت قوى إعلان المبادئ في بيان على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادي على مؤسسات الدولة لن يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض. وأضاف محمد الفكي القيادي بقوى إعلان المبادئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: دائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان، هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي.
0: من جهتها جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور رفضها للحوار الذي دعا له البرهان، ورحبت في ذات الوقت بمبادرة الرباعية الدولية، وأبدت ملاحظات وتحفظات على أداء الخماسية الدولية، أكد وفد من الحركة برئاسة عبد الواحد النور التقى المبعوث الأمين العام الخاص بالسودان بيكا هافيستو بالعاصمة الكينية نيروبي رفضه للحوار الذي دعا له البرهان، واعتبر الهدف منه البحث عن شرعية لانقلابه، وهو لا يختلف عن حوار الوثبة الذي أطلقه عمر البشير سابقا. وأكد أن هذه الحوارات لن تقود إلى حل الأزمة السودانية التي تتطلب حوارا حقيقيا وشاملا بعد وقف وانتهاء الحرب، ولا يستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها أو من يرفض. قالت شبكة أطباء السودان أن 5 أشخاص قتلوا خلال هجوم للدعم السريع على منطقتي القاعة والكوكيتي غرب مدينة بارا بشمال كردفان مساء السبت. وقالت الشبكة في بيان إن القوى المهاجمة نهبت المواشي والمنازل وتسببت في تشريد لأكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء السبت، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ووصفت أوضاع النازحين بأنها مأساوية، وأدانت الشبكة الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية. وأضاف المتحدث باسم الشبكة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نفذت قوات تتبع للدعم السريع مساء أمس هجوما على منطقتي القاعة والكوكيتي غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وقامت بتصفية 5 من شباب المنطقة ونهب المواشي والمنازل، ما تسبب في تشريد أكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم نساء وأطفال وكبار سن في أوضاع إنسانية مأساوية. تؤكد شبكة أطباء السودان بأن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذها الدعم السريع بهدف تهجير مواطني القرى الواقعة غربي بارة واستباحتها ونهب المحاصيل والمواشي وممتلكات المواطنين انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية.
0: وفي ولاية جنوب كردفان قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في هجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها تابع للدعم السريع على مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقالت مصادر من الدلن لراديو دبنجا إن الهجمات بالمسيرات استهدفت شاحنات محملة بالذرة والدقيق ومواد غذائية أخرى، بعضها عند مدخل الدلنج وأخرى داخل سوق المدينة. وأسفرت الهجمات عن مقتل سائق إحدى المركبات وفتاة من حي التومات إلى جانب هاشم علي بخيت مكين، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بينهم نساء وأطفال. كما تسببت الهجمات في احتراق عدد من المركبات وتلف حمولاتها من المواد الغذائية والبضائع. قال الناطق باسم معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة حاضر الجنوب دارفور آدم علي حسن عبد الله إن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر باتت معقدة بسبب تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. وأوضح عبد الله لراديو دبنغا أن سعر جوال الدخن بلغ نحو 420 ألف جنيه والذرة بين 350 و370 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جركانة الزيت الفول 223 ألف جنيه وقنطار الفول 124 ألف جنيه. وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر عطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة شوال الدخن الآن 420 ألف، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 و350، الفول وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر عطاش. والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة.
0: وفي الدمازين أطلقت غرفة طوارئ قيسان بإقليم النيل الأزرق نداء إنسانيا عاجلا لمواجهة موجة نزوح جديدة من المدينة 12 شملت جميع المواطنين والنازحين بمركز الإيواء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت إن قرابة 20 ألف نازح بينهم نساء وأطفال وكبار سن يواجهون أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية مع استمرار موسم الأمطار الذي يفاقم المخاطر الصحية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. أعلن مركز جمين الطبي تأجيل امتحان المجلس الطبي السوداني الذي كان مقررا عقده يومي 29 و30 أغسطس 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد انعقاده. وفوجئ أكثر من 80 طبيبا وطبيبة معظمهم من خريجي كليات الطب ولايات دارفور بقرار التأجيل بعد أن كانوا قد حضروا فعلا إلى جمينة وبدأوا الاستعداد للامتحان المقرر عقده بمركز نيامي التابع لوزارة الصحة التشادية في 29 و30 من أغسطس. وقالت إحدى الممتحنات إن المجموعة أمضت 8 أيام تستعد للامتحان المصيري قبل أن تتلقى صدمة قرار التأجيل قبل يوم من موعد انعقاده. يشهد سوق مدينة عبر بولاية نهر النيل إضرابا جزئيا نفذه عدد من التجار احتجاجا على التقديرات والزيادات الضريبية، فيما واصلت محال أخرى نشاطها في وقت نفت فيه الغرفة التجارية بعبر صلتها بالإضراب. وأعلنت التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة لمعالجة عدد من مطالب التجار المتعلقة بالضرائب والعوائد. وقال رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي خليفة الحسن لراديو دبنغا إن الغرفة لا علاقة لها بالإضراب الجاري، موضحا أن الدعوة إليه جاءت من مجموعة من التجار، بينما اختارت الغرفة معالجة القضايا عبر الطرق القانونية والتفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي لراديو دبنغا في هذا الشأن:
5: الإضراب ده بعض التجار وبعض الفئة القليلة يعني حاولت أنها تعمل يعني زي ما تقول يعني تسير الشغب على أساس أنها بترى أنها هي الحل، لكن احنا رأينا أنه الحل في الطرق السليمة والطرق القانونية، وفعلا سلكناها وصلنا فيها أكثر من 70 ولا 80% بالنسبة لهم. وحس لجنة الاستئنافات انعقدت يوم 25 وفي قبول شديد من التجار عليها، وأي زول خدشة طلع راضي، حتى ما بيرجع بلاي بتاع الولاية قال أنا مستعد لأي حاجة، كذلك المدير التنفيذي.
2: الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن أساتذة كلية الطب جامعة الخرطوم المضي في إجراءات الاستقالات الجماعية إلى جانب تصعيد إعلامي ومؤسسي على خلفية الأزمة المتعلقة بأوضاع الكادر الأكاديمي وعدم تجديد عقود أساتذة المشهرة، مؤكدين عدم توافر المتطلبات الأكاديمية اللازمة لإجراء الامتحانات في الظروف الراهنة. وقال الأساتذة في خطاب موجه إلى أولياء الأمور والرأي العام إن القرارات جاءت بعد استنفاد مسار الحوار مع إدارة الجامعة ورفض المقترحات التي قدمت لمعالجة الأزمة. وأكد الأساتذة أن باب الحل لا يزال مفتوحا حال التوصل إلى معالجة عاجلة تحفظ الكادر الأكاديمي وتعالج أوضاع الأساتذة وتوفر المتطلبات اللازمة لاستمرار الدراسة والامتحانات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية ومشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
3: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والموية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في الموية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لون ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغار إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
2: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
3: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت الناقصة. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دايما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في أنه يحسنوا الوضع الاقتصادي للأسرة، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صحيح ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول إنه، لأنه ما في دراسة عملت، وأصلا ما في طريقة أسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي إنها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي حسب ظل الحرب، أو هي ذاتها ما أظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي. المهمة تعملت. لكن التسريب كبير قطع شك.
2: من القضايا المهمة والملحة الطلاب الناسحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب الناسحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
3: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غيري إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني إنه زول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منها يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا ديل المشو مصير المشو دول الجوار تشاد جنوب السودان أي كانت دولة المشو عليها ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، ناس دي مرقت ساي يعني بس مثلا زول جاري ده يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياته فصل إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف. حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمانها طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذلك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
2: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
3: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة، يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
2: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين، كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
3: يعني المعلمين دي ليهم شهور عددا ما صرفوا، والدولة ما دا تعدل مرتباتهم، وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب التم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوق ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023، عشان تديهم متأخراتهم دي، لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني. يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني، يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا، الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته أسي بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية، ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق،

0: القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني انا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم انه يعملوا عمليه زي دي. انت المعلم ده دي حقوقه بالطرق الصحيحه والداتا مفترض تكون متوفره ذاتها في الوزاره الاتحاديه، اذا ما متوفره سهل انه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني، يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكه، يعني في 100 طريقه انه اختاروا الطريقه العظيمه بتاعت انه اللجنه تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولايه لولايه ولحد، ونحن عندنا 18 ولايه يمكن اللجنه لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايره كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنه الماليه انتهت وبتجي سنه ماليه جديده. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك، وعاد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته عشان لما تتعامل ميزانية جديدة ويكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
1: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
0: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة القليلة رجعت إنه زول شاف إشكالاتهم شنو ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحادي بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني من المعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس وسط العقل ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
1: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، شكرا لكم انتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بحيال قطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وسط تساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيسحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيد السفير الصادر المغلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيد السفير المغلي في برنامج ملفات سودانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله على رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
1: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون، بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات أكتوبر 2021؟
2: حقيقة أنا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بأنه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين يفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا، لكن طبعا في النهاية أنا أفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
1: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بالدولة؟
2: كما تعلمون فإن صندوق النقد الدولي منذ انقلاب اكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومه السودان او حكومه امر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقه مع الصندوق الدولي واستئناف مسار اعفاء الديون في اطار الهيبك ديون السودان باستعاده نظام الدستوري ومسار التحول الدورات في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدوليه كلها المصرفية العالمية، بما فيها بنك التنمية الأفريقي. بنك التنمية الأفريقي برضو جمد علاقته خالص مع السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. وأنا أستغرب أن وزير المالية هو كان حاضر أو كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنة، اجتماع الربيع في أبريل، اجتماع السنة في أكتوبر. وزير المالية كان بمعيته محافظة بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن، وحاول الجاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني، لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيسي. أمر الرئيسي في تدهور الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية دي ليست الحرب. الحرب طبعا زادت الطين بلة وجاءت بالسودان بعقوبات كثيرة، يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. والسداء هو في الانقلاب اكتوبر، يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيره حسين محافظ بنك السودان وزير الدولة وزارة المالية في واشنطن.
1: السيد السفير المدلي، لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع بواشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
2: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الانتاجية في السودان. طبعا ما صحيح، ما صحيح التدهور ده أساسا، يعني أسه بدأ من 2021 لأنه في قطيعة تامة، السودان دخل قطيعة تامة وانفصل النظام المالي، النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المنظومة المصرفية العالمية، هي البنك الدولي والمؤسسات الدولي والتنمية الأفريقية وما يسمى بال 11 الكبار، المؤسسات الدولية المالية المصرفية متعددة الأطراف اللي انترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز، تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتتمر بأمر مجموعة البنك الدولي، وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مثلا عفاد ديو منذ اكتوبر 2020. ولذلك انا لا افهم بدل ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي واعاده الاحياء للقطاعات الانتاجيه. والقطاعات الانتاجيه اللي ذكروها دي هي نفسها التي يعني اقعدها او اقعدتها العقوبات في عهد الانغاز المرتبطه بما يعرف بغيمة بوضع السودان في غامة الدول الراعي للإرهاب. هذه العقوبات المرتبطة بالغيمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الانتاجية دي اللي هي قطوة السكة حديد، قطوة البحرية، قطوة الجو السودانية والنقل النهري وهكذا ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الإنغاز واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب، يعني حصل انفراج كبير جدا في الأسواق في أحد الفترة انتقل العامين ديل، لكن حصل سيت باك كبير جدا، انتكاسة كبير جدا بسبب الثورة والحكومة التغريبية في 21 أكتوبر، ورجعنا مرة أخرى إلى مصرة العقوبات. كما ذكرت الإيغاءات الانتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب. ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه اللي تنسف في وافه مقطع هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقتها مع امريكا، ابدا فيها بتعمل بطياتها ما يعمل بالعقوبات الثانويه يسموها سكندري سانكشنز، اللي هي دي بتعني انه اي منتج اي دوله عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج للسودان. بمعنى شنو؟ مثلا في دوله عندها ايرباص، الايرباص طبعا هو صناعه اوروبيه لكن الانجن بتاعته امريكيه جنرال الكتريك، ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنه امريكيه، ولذلك لا يمكن لاي دوله ان تبيع طائر ايرباص للسودان او حتى بوينج، لان طبعا بوينج اساسا امريكيه، ممكن تاجرها كما كان بيحصل في عهد الانغاز، لكن الصحيح انها تشتري طائره كامله لان دي في حصر امريكي يسموها سكندري. وكذلك المصارف، يعني المصارف حتى اليو بي اس والبنوك الفرنسيه باريس باغي بانك دي برضه باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصري ده برضه يعني فرض عليه امريكا عقوبات لانه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشماليه. فدي هنا خطوره العقوبات الامريكيه، ليست فقط ذات بعد ثنائي وانما تمتد اثرها لكل المنتجات الامريكيه. وكذلك السكه حديد، يعني السكه حديد بالمناسبه يعني مثلا احنا كان عندنا مصدور كبير جدا في عهد نظام الانغاز 89 كان فينا مصدور كبير جدا من السكه حديد، غاترات بمختلف مسمات قلنا كان اكسبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا، تجيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر وتمشي كسر وكذا كله. عدم قدرة النظام الغاز على استيراد الاسبيرات للماكينات الكوماتيف بتاعت السكة الحديد دي ادت الى انها تقرشت كلها حسة في ورشة السكة الحديد في عطبرة، ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة يعني بكل المسميات السابقة ديك نعرفها كلنا في في على في الخدمة كلها خارج الخدمة على الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع القطر بتاع بتاع اللي هو بتاع عطبرة ده اللي هو قطر بيمشي من قطر النيل بيمشي من عطبرة لخرطوم في واحد بيمشي من خرطوم لمدني ودي من النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت يعني يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت يعني يعني هي صناعة صينية يعني وما يكون ذات سكن هان القطارات دي ذات. ولذلك انهار قطاع السكة حديد انهار قطاع النقل الجوي لأنه بيعتمد اعتماد كله على المنتجات الإسبرات الأمريكية الصناعات الأمريكية وكذلك السفن حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت لأنه لم يبقى أي سفينة كانت سفن دائما في ورسون تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام حسي ما في أي سفينة في ورسون لا في قطاع عام ولا قطاع عام حتى السفن الموجودة حسا أو سفينتين في ورسون ديل تابعت للدول الأجنبية في واحد طبعا تابع الإطار لشركة تارك لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
1: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية؟ فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنغاز وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
2: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو الخطوية السعرية أو الخطوية البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية هذه اللي هي تتحكم فيها أمريكا كما قلت إن أمريكا تتحكم جدا في نظام المصرفي بيجنو.
1: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
2: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة أسوان عضو فيها تمام. لكن كما شاهدنا قل في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك إلى واشنطن لحضور اجتماعة البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعة الربيع واجتماعات السنوية والميتنج الاجتماع السنوي ويرجع بخفي حنين لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على يسمى في الباور فوتنج في الاتحاد الأوروبي. يعني مثلا أنت لو عايز تعيد علاقة السوام مع البنك الدولي والصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد مسار إعفاء الديون لابد أن تحصل على 50 بلس 1 من أصوات المجموعة اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكله انه هناك ما في وان كنتري وان فوت كل دوله بده اصوات حسب المساهمات. امريكا تاخذ النصيب الاسد هي بتاخذ 16.5% من قوه التصويتيه كلها. فبالنسبه لاعاده التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50 بلس 1 لكن الاتحاد الاوروبي وأمريكا بيعول 60% ولذلك لا يمكن على إطلاق السوان يرجع للمنظومة دي ما لم ترضى عنه أمريكا وترضى عن الاتحاد الأوروبي. ولذلك بل إن في مسألة بتاع بسمات الاسفشل دروينج رايز هي هو الصعبة خاصة دي طبعا هي عبارة عن عملة وهمية سنة 69 حدود يستروح نزلت عشان تحين محل العملات الصعبة دي.
1: سؤال أخير دكتور المقلي، كيف يمكن للسودان الاستفادة من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار بظل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
2: حسب ممكن الناس حسب بسبب الوحدات دي هي السبيشال دروينج رايس وحدات السحب الخاصة ممكن تستبدل بعملة أجنبية سواء ين أو استيرلينج أو هكذا يعني أو دولار. لكن طبعا دي فيها مشكله خطيره دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنه 2023 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر بخمسة شهور كان عمل الولايات المتحده الامريكيه وافقت انه في تستحدث يعني وحدات جديده وحدات سحب جديده يعني عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 او 1.1 و1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي ولا يمكن السودان يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من تحت وروق لكن الموضوع الآن في موضوع الصعب الخاصة دي تحتاج الدولة عشان تستفيد من الصورة إلى 85% من أصوات مجموعة البنك الدولي الباور فوتينج. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من الباور فوتينج، ولذلك لها سبه ما يشبه فيما الفيديو يعني، لأنه بعملية حسابية تلاقي 85 إذا لازم تحس صوت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت زيك، بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقوق دي في البطولات، كان منح كان غروض كان دعم إنساني أو سحب الخاص عندنا 1.1 مليار دولار دي ممكن الحكومة الجاية تبقى عليها تستفيد منه، أنه ممكن إذا استعاد تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن استلم ال 1.1 دي، وده عندي ما دي من عبارة إيش سيبه من حام ممكن تقول من حاسك لكن سيب من لا لا لا ترد لا ترد يعني بدك 1.5 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستلم منها عند الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو تستورد ما لا تستورد يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق الاسواق في فشل دروينج رايس في السوق الخاص. ولذلك كانوا هنا رساله رساله للاخ الدكتور كامل ادريس واللي يعلم الرجل طبعا خيريه المظاهر الدوليه واللي يعرف تدرك تماما ان لا سبيل لعوده السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقه التي وضع صندوق النقد الدولي ومشروع مسار عفاء الديون في الهيبيكو نادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول وإنهاء الانقلاب. الحالة طبعا جاءت زيادة زادت بالله وزادت العقوبات بالأسفل العقوبات أجلت في الحالة الخاصة الأمريكية الخاصة بالأسلحة الكبيرة دي من يعني أسوأ وسائل أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرعاية على سنة 93 أنا ديكس دي من كانت بايلاترا اللي هي مثلا بتاع أمريكا تتهم السوان أو تتهم الغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجة لكن دي تتعلق بالأسلحة الكبائية بقيت قضية دولية يعني ذات بعد دولي دي في الخطورة هنا ده ما لم في النهاية تحصل المعجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تجي الأسلحة الكبائية السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية. طبعا الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعت حظر الأسلحة الكبائية في جنيف حضر السودان والمنظمة الأمريكية طالب حتى بالوسط بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمة الأمريكية طبعا قدم بإيفيدنسز تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة. ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو يقولوا لما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن أواد السنة. ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور ما كامل يا وزير الدولة المالية إنه تعمل لكم خارج الطريق أصلا ما في خارج الطريق في شرط مسبق على الطريق دي بتعامل في وضع طبيعي أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشيدة البنك الدولي لما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها لكن أنت حاسس عندك شرط مسبق قصة ما في إصلاحات هيكلية ولا خارج الطريق قصة إنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب وما لم يزور المؤثر لا يزور الأثر شيء بديهي يعني هذا هو البري كونديشن هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج. السلام عليكم.
1: ختاما السادة المستمعين لكم منا أفضل التحايا النوادر وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودان.
0: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 29 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. لجنة التهيئة للحوار السوداني تؤكد استقلاليتها وتطالب بالحريات وتوفير الضمانات الكاملة وعدم التدخل من قبل الدولة. قتلى ونزوح مئات الأسر في هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان. قتلى وجرحى في هجوم بالمسيرات على مدينة الدلنج بجنوب كردفان، وعشرين ألف نازح من قيسان في حوجة ماسة للمساعدة. النازحون بمعسكر عطاش في نيالة يشتكون من نقص في الخدمات وتراجع المساعدات وغلاء في الأسعار بولاية جنوب دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قالت لجنة التهيئة للحوار السوداني إن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتهيئة المناخ والاستماع إلى أطراف الحوار حول شروط أي حوار شامل يعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة. وأكدت اللجنة في بيان أنها تعمل من أجل تيسير المشاورات الأولية حول الحوار بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب. وأكدت اللجنة أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر مسار وطني جامع يبدأ بالتهيئة الجادة للحوار ويضع حق المواطن في الأمن والعيش الكريم في مقدمة أولوياته. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. وأضاف عثمان مرغني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
1: كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود على أن نتحدث مع أي طرف حتى يمكن الوصول لبعض المشتركات التي تسمح بعد ذلك بابتداء الحوار.
0: قال رئيس لجنة الحوار السوداني قاسم بدري إن لجنة الحوار السوداني تتمتع باستغلالية تامة دون تدخل أو أي نفوذ حكومي. وأضاف في كلمة افتتاحية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم أن جميع أعضاء اللجنة يتمتعون باستغلالية تامة، ومحركهم الوحيد حب الوطن ومحاولة إنهاء الأزمة التي يعيشها المواطن السوداني بسبب الحرب وما أحدثته من دمار وتهديد لمستقبله. وأكد أن هدف المبادرة جمع السودانيين مع بعضهم البعض دون تدخل أو وسيط أو استعلاء، لأنهم الأدرى بحل مشاكلهم. وحول الضمانات، أعربت لجنة التهيئة للحوار السوداني عن تقديرها لاستعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان وما طرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وطالبت أن تكون الضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية. وأكدت اللجنة أن من بين المطلوبات الأساسية وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج داخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقا، كما طالبت بضرورة أن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مقادرتها بعد انتهاء مشاركتهم. أكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإضفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع. وجدد ممثلو قوى الإعلان في اجتماع مع بيكا هافستو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان لحوار البرهان، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب. وشددت قوى إعلان المبادئ في بيان على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة لن يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض. وأضاف محمد الفكي القيادي بقوى إعلان المبادئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: دائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان، هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي.
0: من جهتها جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور رفضها للحوار الذي دعا له البرهان، ورحبت في ذات الوقت بمبادرة الرباعية الدولية، وأبدت ملاحظات وتحفظات على أعداء الخماسية الدولية، وأكد وفد من الحركة برئاسة عبد الواحد النور التقى المبعوث الأمين العام الخاص بالسودان بيكا هافستو بالعاصمة الكينية نيروبي رفضه للحوار الذي دعا له البرهان، واعتبر الهدف منه البحث عن شرعية لانقلابه، وهو لا يختلف عن حوار الوثبة الذي أطلقه عمر البشير سابقا. وأكد أن هذه الحوارات لن تقود إلى حل الأزمة السودانية التي تتطلب حوارا حقيقيا وشاملا بعد وقف وانتهاء الحرب، ولا يستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها أو من يرفض. قالت شبكة أطباء السودان أن 5 أشخاص قتلوا خلال هجوم للدعم السريع على منطقتي القاعة والكوكيتي غرب مدينة بارا بشمال كردفان مساء السبت. وقالت الشبكة في بيان إن القوى المهاجمة نهبت المواشي والمنازل وتسببت في تشريد لأكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أمدرمان في وقت متأخر من مساء السبت، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ووصفت أوضاع النازحين بأنها مأساوية، وأدانت الشبكة الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية. وأضاف المتحدث باسم الشبكة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نفذت قوات تتبع للدعم السريع مساء أمس هجوما على منطقتي القاعة والكوكيتي غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وقامت بتصفية 5 من شباب المنطقة ونهب المواشي والمنازل، ما تسبب في تشريد أكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أمدرمان في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم نساء وأطفال وكبار سن في أوضاع إنسانية مأساوية. تؤكد شبكة أطباء السودان بأن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذها الدعم السريع بهدف تهجير مواطني القرى الواقعة غربي بارة واستباحتها ونهب المحاصيل والمواشي وممتلكات المواطنين انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية.
0: وفي ولاية جنوب كردفان قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في هجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها تابع للدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقالت مصادر من الدلنج لراديو دبنجا إن الهجمات بالمسيرات استهدفت شاحنات محملة بالذرة والدقيق ومواد غذائية أخرى، بعضها عند مدخل الدلن وأخرى داخل سوق المدينة. وأسفرت الهجمات عن مقتل سائق إحدى المركبات وفتاة من حي التومات إلى جانب هاشم علي بخيت مكين، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بينهم نساء وأطفال. كما تسببت الهجمات في احتراق عدد من المركبات وتلف حمولاتها من المواد الغذائية والبضائع. قال الناطق باسم معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة حاضر الجنوب دارفور آدم علي حسن عبد الله إن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر باتت معقدة بسبب تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. وأوضح عبد الله لراديو دبنغا أن سعر جوال الدخن بلغ نحو 420 ألف جنيه والذرة بين 350 و 370 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جركانة الزيت الفول 223 ألف جنيه وقنطار الفول 124 ألف جنيه. وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر وطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة شوال الدخن الآن 420 ألف، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 و 350، الفول وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر وطاش. والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة.
0: وفي الدمازين أطلقت غرفة طوارئ قيسان بإقليم النيل الأزرق نداء إنسانيا عاجلا لمواجهة موجة نزوح جديدة من المدينة 12 شملت جميع المواطنين والنازحين بمركز الإيواء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت إن قرابة 20 ألف نازح بينهم نساء وأطفال وكبار سن يواجهون أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية مع استمرار موسم الأمطار الذي يفاقم المخاطر الصحية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. أعلن مركز جمين الطبي تأجيل امتحان المجلس الطبي السوداني الذي كان مقررا عقده يومي 29 و30 أغسطس 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد انعقاده. وفوجئ أكثر من 80 طبيبا وطبيبة معظمهم من خريجي كليات الطب ولايات دارفور بقرار التأجيل بعد أن كانوا قد حضروا فعلا إلى جمينة وبدأوا الاستعداد للامتحان المقرر عقده بمركز نيامي التابع لوزارة الصحة التشادية في 29 و30 من أغسطس. وقالت إحدى الممتحنات إن المجموعة أمضت 8 أيام تستعد للامتحان المصيري قبل أن تتلقى صدمة قرار التأجيل قبل يوم من موعد انعقاده. يشهد سوق مدينة عبرة بولاية نهر النيل إضرابا جزئيا نفذه عدد من التجار احتجاجا على التقديرات والزيادات الضريبية، فيما واصلت محال أخرى نشاطها في وقت نفت فيه الغرفة التجارية بعبرة صلتها بالإضراب. وأعلنت التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة لمعالجة عدد من مطالب التجار المتعلقة بالضرائب والعوائد. وقال رئيس الغرفة التجارية بعبرة نصر الدين علي خليفة الحسن لراديو دبنغا إن الغرفة لا علاقة لها بالإضراب الجاري، موضحا أن الدعوة إليه جاءت من مجموعة من التجار، بينما اختارت الغرفة معالجة القضايا عبر الطرق القانونية والتفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بعبرة نصر الدين علي لراديو دبنغا في هذا الشأن:
5: الإضراب ده بعد التجار وبعد الفئة القليلة يعني حاولت أنها تعمل يعني زي ما تقول يعني تسير الشغب هنا على أساس أنها بترى أنها هي الحل، لكن احنا رأينا أنه الحل في الطرق السليمة والطرق القانونية، وفعلا سلكناها وصلنا فيها أكثر من 70 ولا 80% بالنسبة لهم. وحس لجنة الاستئنافات انعقدت يوم 25، وفي قبول شديد من التجار عليها، وأي زول خدشة طلع راضي، حتى ما بيرجع بلاية بتاع الولاية قال أنا مستعد لأي حاجة، كذلك المدير التنفيذي.
2: الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن أساتذة كلية الطب جامعة الخرطوم المضي في إجراءات الاستقالات الجماعية إلى جانب تصعيد إعلامي ومؤسسي على خلفية الأزمة المتعلقة بأوضاع الكادر الأكاديمي وعدم تجديد عقود أساتذة المشهرة، مؤكدين عدم توافر المتطلبات الأكاديمية اللازمة لإجراء الامتحانات في الظروف الراهنة. وقال الأساتذة في خطاب موجه إلى أولياء الأمور والرأي العام إن القرارات جاءت بعد استنفاد مسار الحوار مع إدارة الجامعة ورفض المقترحات التي قدمت لمعالجة الأزمة. وأكد الأساتذة أن باب الحل لا يزال مفتوحا حال التوصل إلى معالجة عاجلة تحفظ الكادر الأكاديمي وتعالج أوضاع الأساتذة وتوفر المتطلبات اللازمة لاستمرار الدراسة والامتحانات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجود اللي ممكن نسميه فيزيكال يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو, أو, أو, أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين، النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة، في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحبة، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسا بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين بالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي الوفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسط الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية

0: بيهج من قدرتهم في انهم يصلوا هناك، لانه تتوفر ادوات بتاعت حمايه للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغويه ملفات المحاسبه والملاحقه القضائيه لمرتكبي الانتهاكات؟
0: اذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، اكيد بيوفر امكانيه في انه يعني على الاقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الامن في انها تمد الاطراف بتاعت الحرب بالسلاح. واكيد الدول دي اللي بتمد الاطراف دي بالسلاح اذا خرقت القرار بتاع مجلس الامن اكيد بتكون هي محل مساءله، وبالتالي مساءله بالقوانين الدوليه، لانه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في امكانيه لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدوليه اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول او المؤسسات او المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الامميه. واكيد هم هسه الدول دي ذات اللي بتمد اطراف الحرب هي معروفه، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين او الاطراف الدوليه الساعيه لوضع حد الحرب في السودان. المشكله انه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الاطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي او الاليات الاقليميه والدوليه الساعيه ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، بتخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
2: كنداكات وميارب، كنداكات وميارب، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: العقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاي جديد، وظهرت في خرطوم كيف، ولأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعينا الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة. هذه البعوضة دي من مميزاتها، ما دي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر، لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني تراش، وبيكون طبعا طمام وتراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تظهر في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وقد يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه الباعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك الباعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية، بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك، الواحد بيخش في صدمة. وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة الباعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي الباعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في في في المستشفى في وسائل للتشخيص, في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم, الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة, الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب, ولازم يعني التبليغ السريع, وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم, شكرا لكم.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقع.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 29 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. لجنة التهيئة للحوار السوداني: السوداني تؤكد استقلاليتها وتطالب بالحريات وتوفير الضمانات الكاملة وعدم التدخل من قبل الدولة. قتلى ونزوح مئات الأسر في هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارا بولاية الشمال كردفان. قتلى وجرحى في هجوم بالمسيرات على مدينة الدلنج بجنوب كردفان، و20,000 نازح من قيسان في حوجة ماسة للمساعدة. النازحون بمعسكر عطاش في نيالة يشتكون من نقص في الخدمات وتراجع المساعدات وغلاء في الأسعار بولاية جنوب دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قالت لجنة التهيئة للحوار السوداني: السوداني إن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتهيئة المناخ والاستماع إلى أطراف الحوار حول شروط أي حوار شامل يعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة. وأكدت اللجنة في بيان أنها تعمل من أجل تيسير المشاورات الأولية حول الحوار بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب. وأكدت اللجنة أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر مسار وطني جامع يبدأ بالتهيئات الجادة للحوار ويضع حق المواطن في الأمن والعيش الكريم في مقدمة أولوياته. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. وأضاف عثمان مرغني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
1: كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود على أن نتحدث مع أي طرف حتى يمكن الوصول لبعض المشتركات التي تسمح بعد ذلك بابتداء الحوار.
0: قال رئيس لجنة الحوار السوداني قاسم بدري: إن لجنة الحوار السوداني تتمتع باستغلالية تامة دون تدخل أو أي نفوذ حكومي. وأضاف في كلمة افتتاحية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم أن جميع أعضاء اللجنة يتمتعون باستغلالية تامة، ومحركهم الوحيد حب الوطن ومحاولة إنهاء الأزمة التي يعيشها المواطن السوداني بسبب الحرب وما أحدثته من دمار وتهديد لمستقبله. وأكد أن هدف المبادرة جمع السودانيين مع بعضهم البعض دون تدخل أو وسيط أو استعلاء، لأنهم الأدرى بحل مشاكلهم. وحول الضمانات، أعربت لجنة التهيئة للحوار السوداني عن تقديرها لاستعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان وما طرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وطالبت أن تكون الضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية. وأكدت اللجنة أن من بين المطلوبات الأساسية وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج داخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقا، كما طالبت بضرورة أن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مقادرتها بعد انتهاء مشاركتهم. أكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإطفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع. وجدد ممثلو قوى الإعلان في اجتماع مع بيكا هافستو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان لحوار البرهان، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب. وشددت قوى إعلان المبادئ في بيان على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة لن يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض. وأضاف محمد الفكي القيادي بقوى إعلان المبادئ لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
2: دائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان، هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي.
0: من جهتها جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور رفضها للحوار الذي دعا له البرهان، ورحبت في ذات الوقت بمبادرة الرباعية الدولية، وأبدت ملاحظات وتحفظات على أداء الخماسية الدولية، وأكد وفد من الحركة برئاسة عبد الواحد النور التقى المبعوث الأمين العام الخاص بالسودان بيكا هافستو بالعاصمة الكينية نيروبي ورفضه للحوار الذي دعا له البرهان، واعتبر الهدف منه البحث عن شرعية لانقلابه، وهو لا يختلف عن حوار الوثبة الذي أطلقه عمر البشير سابقا. وأكد أن هذه الحوارات لن تقود إلى حل الأزمة السودانية التي تتطلب حوارا حقيقيا وشاملا بعد وقف وانتهاء الحرب، ولا يستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها أو من يرفض. قالت شبكة أطباء السودان أن 5 أشخاص قتلوا خلال هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارا بشمال كردفان مساء السبت. وقالت الشبكة في بيان إن القوى المهاجمة نهبت المواشي والمنازل وتسببت في تشريد لأكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أمدرمان في وقت متأخر من مساء السبت، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ووصفت أوضاع النازحين بأنها مأساوية، وأدانت الشبكة الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية. وأضاف المتحدث باسم الشبكة لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
3: نفذت قوات تتبع للدعم السريع مساء أمس هجوما على منطقتي القاعة والكوكيتي غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وقامت بتصفية 5 من شباب المنطقة ونهب المواشي والمنازل، ما تسبب في تشريد أكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أمدرمان في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم نساء وأطفال وكبار سن في أوضاع إنسانية مأساوية. تؤكد شبكة أطباء السودان بأن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذها الدعم السريع بهدف تهجير مواطني القرى الواقعة غربي بارة واستباحتها ونهب المحاصيل والمواشي وممتلكات المواطنين انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية.
0: وفي ولاية جنوب كردفان قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في هجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها تابع للدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقالت مصادر من الدلنج لراديو دابنغا إن الهجمات بالمسيرات استهدفت شاحنات محملة بالذرة والدقيق ومواد غذائية أخرى، بعضها عند مدخل الدلن وأخرى داخل سوق المدينة. وأسفرت الهجمات عن مقتل سائق إحدى المركبات وفتاة من حي التومات إلى جانب هاشم علي بخيت مكين، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بينهم نساء وأطفال. كما تسببت الهجمات في احتراق عدد من المركبات وتلف حمولاتها من المواد الغذائية والبضائع. قال الناطق باسم معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة حاضر الجنوب دارفور آدم علي حسن عبد الله إن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر باتت معقدة بسبب تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. وأوضح عبد الله لراديو دبنغا أن سعر جوال الدخن بلغ نحو 420 ألف جنيه والذرة بين 350 و 370 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جركانة الزيت الفول 223 ألف جنيه وقنطار الفول 124 ألف جنيه. وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر وطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة، شوال الدخن الآن 420 ألف، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 و 350، الفول وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر وطاش. والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة.
0: وفي الدمازين أطلقت غرفة طوارئ قيسان بإقليم النيل الأزرق نداء إنسانيا عاجلا لمواجهة موجة نزوح جديدة من المدينة 12 شملت جميع المواطنين والنازحين بمركز الإيواء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت إن قرابة 20 ألف نازح بينهم نساء وأطفال وكبار سن يواجهون أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية مع استمرار موسم الأمطار الذي يفاقم المخاطر الصحية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. أعلن مركز جمين الطبي تأجيل امتحان المجلس الطبي السوداني الذي كان مقررا عقده يومي 29 و30 أغسطس 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد انعقاده. وفوجئ أكثر من 80 طبيبا وطبيبة معظمهم من خريجي كليات الطب ولايات دارفور بقرار التأجيل بعد أن كانوا قد حضروا فعلا إلى جمينة وبدأوا الاستعداد للامتحان المقرر عقده بمركز نيامي التابع لوزارة الصحة التشادية في 29 و30 من أغسطس. وقالت إحدى الممتحنات إن المجموعة أمضت 8 أيام تستعد للامتحان المصيري قبل أن تتلقى صدمة قرار التأجيل قبل يوم من موعد انعقاده. يشهد سوق مدينة عبر بولاية نهر النيل إضرابا جزئيا نفذه عدد من التجار احتجاجا على التقديرات والزيادات الضريبية، فيما واصلت محال أخرى نشاطها في وقت نفت فيه الغرفة التجارية بعبر صلتها بالإضراب. وأعلنت التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة لمعالجة عدد من مطالب التجار المتعلقة بالضرائب والعوائد. وقال رئيس الغرفة التجارية بعبر نصر الدين علي خليفة الحسن لراديو دبنغا إن الغرفة لا علاقة لها بالإضراب الجاري، موضحا أن الدعوة إليه جاءت من مجموعة من التجار، بينما اختارت الغرفة معالجة القضايا عبر الطرق القانونية والتفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بعبر نصر الدين علي لراديو دبنغا في هذا الشأن:
5: الإضراب ده بعد التجار وبعد الفئة القليلة يعني حاولت أنها تعمل يعني زي ما تقول يعني تسير الشغب هنا على أساس أنها بترى أنها هي الحل، لكن احنا رأينا أنه الحل في الطرق السليمة والطرق القانونية، وفعلا سلكناها وصلنا فيها أكثر من 70 ولا 80% بالنسبة لهم. وحس لجنة الاستئنافات انعقدت يوم 25، وفي قبول شديد من التجار عليها، وأي زول خدشة طلع راضي، حتى ما بيرجع بلاي بتاع الولاية قال أنا مستعد لأي حاجة، كذلك المدير التنفيذي.
2: الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن أساتذة كلية الطب جامعة الخرطوم المضي في إجراءات الاستقالات الجماعية إلى جانب تصعيد إعلامي ومؤسسي على خلفية الأزمة المتعلقة بأوضاع الكادر الأكاديمي وعدم تجديد عقود أساتذة المشهرة، مؤكدين عدم توافر المتطلبات الأكاديمية اللازمة لإجراء الامتحانات في الظروف الراهنة. وقال الأساتذة في خطاب موجه إلى أولياء الأمور والرأي العام إن القرارات جاءت بعد استنفاد مسار الحوار مع إدارة الجامعة ورفض المقترحات التي قدمت لمعالجة الأزمة. وأكد الأساتذة أن باب الحل لا يزال مفتوحا حال التوصل إلى معالجة عاجلة تحفظ الكادر الأكاديمي وتعالج أوضاع الأساتذة وتوفر المتطلبات اللازمة لاستمرار الدراسة والامتحانات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا، عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعين راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدعين حقوق الإنسان، وأكثر من ذلك تطالب بالتمديد لبعثة تغصي الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغصي الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزع والحرف في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها أو المتحالفة معها أو المدعومة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها ومتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة بمسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر. هذا أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها أنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب، لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية إنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائجها وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان إنه دائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفى الله عما سلف أي مفاوضة سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل بما يشمل المسؤولين عن الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
1: حسب معلوماتنا أنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
2: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان في موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إن هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بيطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، المنتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان. وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري، وبرضه والعودة الطوعية القسرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قسرية، خاصة بعدم توفير الخدمات وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكده، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام، ومطالب المجتمع الدولي بإنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستغلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بأنها تعالج جذور الأزمة بيتطلب إنه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل أو المتوسط، لأنه احتياجات الضحايا ومتطلبات العدالة كبيرة، والتدخلات الدولية والإقليمية بقت فيها كثيرة، وده بيتطلب إنه المسؤولية قدامه أكبر، إنه القضية دي فيها آلاف الضحايا وفيها آلاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم إنهم وين، وإذا كانوا أحياء أم أموات. وبرضو أهمية البعثة إن الأدلة ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم، وإن المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العدالة. بالإضافة لدي برضو من المهم جدا إنه تكون في معايير بتاعت العدالة الدولية، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى إذا بقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا، لأنه البعثة الدولية المستقلة سقط لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج. عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل أنه يتم ممكن ملاحقة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامه. وفي نفس الوقت البحث التوسع الحقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. برضو من الأهمية بمكان التجديد للبعثة، لأنه الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم المنصوبة لجميع الأطراف. بما أنه ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسات دولة راسخة عشان توثق للكلامنا، فمن الضرورة بمكان أنه بحث التغسل الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توثيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستقلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيدوا بحث التغسل الحقائق بالكوادر وبالإصطاف عشان توسع من تحقيقاته والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد، لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية متزايدة، ولازم توثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفو الله عما سلم وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر أفرط فيها، فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستقلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذلك من الضرورة أنه الناس تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
1: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك ما هي أهم اجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
2: أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يتمع ويعمل قراراته من الضرورة بمكان أنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان كبعثة تغطي الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة تغطي الحقائق، وبرضو آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعدها حيمشي لكينيا في نيروبي. ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على إنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحسوا برضو في إنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع المفوض السامي اللي هو الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضه اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة الاتحاد الأفريقي مهمة،

0: وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضه ده واحدة من توصيات البعثة تغسل الحقائق. ده أمر مهم جدا لمزلة العدالة في السودان. نضيف لهذا كله أنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تقريرة في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السابعة حقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوثيق مفروض تتابع الكلام ده، وعشان تضمن الانتقال من مسألة التوثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى أنه لمستمعي ومتابعي راديو دبنجا وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى أنهم يتابعوا كلام ده.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنجا.
0: شكرا جزيلا راديو دبنجا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
3: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. طبعا

0: ما في، ما هي يعني نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في الموية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده، يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغان إنه فقيرة جدا، لكل البيئة المدرسية فقيرة شديد لكل الاحتياجات الأساسية.
1: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
0: في تسرب للطلاب؟ هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت الناقصة. أي في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دايما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في إنه يحسنوا الوضع الاقتصادي للأسرة، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح، أي ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول إنه، لأنه ما في دراسة عملت، وأصلا ما في طريقة أسه لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي إنها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي هسه في ظل الحرب، أو هي ذاتها ما أظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي، المهم ما اتعملت، لكن التسريب كبير قطع شك.
1: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
0: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية، وبعدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. انا افتكر انه ما في زول يسالهم يعني من الوثائق الثبوتيه، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق ذاته في الحياه ده بتقدم على اي حاجه قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهاده بتاعت غير انه كان في سنه كده وماشي لسنه كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة، فما بالك في حالة بتاعت حرب ونزوح، يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفرة؟ أبدا ما في، يعني أسي معظم السودانيين النزحوا دين المشوا مصير، المشوا دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أي كان الدولة المشوا عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورقه الثبوتي، الناس دي مرقت ساي، يعني بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته، فأنا أفتكر إنه ما في زول يسأله من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غادي إنه فياته ليفي لو فياته مستوى أكاديمي، لأنها دي سهلة يعني ممكن يتعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده بيخش في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة، وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة. تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمانها طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمويل الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
1: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
0: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كثير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة، يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
1: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
0: يعني المعلمين دي لهم شهور عددها ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم، وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023 عشان تديهم متأخراتهم دي، لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني، يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني، يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف، لا أبدا ما في داتا، الداتا دي يعني ما بتحت يعني السفر ذاته أسي بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا أفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة، يعني في 100 طريقة إنه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية ولحد، ونحن عندنا 18 ولاية يمكن لجنة لحد أسا ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط، يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر، عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجوا بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين، عشان يدوها ليها بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك، وبعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
1: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
0: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت إنه زول شاف إشكالاتهم شنو ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحاجة بتنطبق وتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غاية ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس وط العقل ويوقفوا المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
1: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة جمارية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 29 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. لجنة التهيئة للحوار السوداني: السوداني تؤكد استقلاليتها وتطالب بالحريات وتوفير الضمانات الكاملة وعدم التدخل من قبل الدولة. قتلى ونزوح مئات الأسر في هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارة بولاية شمال كردفان. قتلى وجرحى في هجوم بالمسيرات على مدينة الدلنج بجنوب كردفان، وعشرين ألف نازح من قيسان في حوجة ماسة للمساعدة. النازحون بمعسكر عطاش في نيالة يشتكون من نقص في الخدمات وتراجع المساعدات وغلاء في الأسعار بولاية جنوب دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قالت لجنة التهيئة للحوار السوداني: السوداني إن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتهيئة المناخ والاستماع إلى أطراف الحوار حول شروط أي حوار شامل يعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة. وأكدت اللجنة في بيان أنها تعمل من أجل تيسير المشاورات الأولية حول الحوار بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب. وأكدت اللجنة أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر مسار وطني جامع يبدأ بالتهيئة الجادة للحوار ويضع حق المواطن في الأمن والعيش الكريم في مقدمة أولوياته. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. وأضاف عثمان مرغني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
1: كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود على أن نتحدث مع أي طرف حتى يمكن الوصول لبعض المشتركات التي تسمح بعد ذلك بابتداء الحوار.
0: قال رئيس لجنة الحوار السوداني قاسم بدري: إن لجنة الحوار السوداني تتمتع باستغلالية تامة دون تدخل أو أي نفوذ حكومي. وأضاف في كلمة افتتاحية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم أن جميع أعضاء اللجنة يتمتعون باستغلالية تامة، ومحركهم الوحيد حب الوطن ومحاولة إنهاء الأزمة التي يعيشها المواطن السوداني بسبب الحرب وما أحدثته من دمار وتهديد لمستقبله. وأكد أن هدف المبادرة جمع السودانيين مع بعضهم البعض دون تدخل أو وسيط أو استعلاء، لأنهم الأدرى بحل مشاكلهم. وحول الضمانات، أعربت لجنة التهيئة للحوار السوداني عن تقديرها لاستعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان وما طرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وطالبت أن تكون الضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية. وأكدت اللجنة أن من بين المطلوبات الأساسية وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج داخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقا، كما طالبت بضرورة أن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مقادرتها بعد انتهاء مشاركتهم. أكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإضفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع. وجدد ممثلو قوى الإعلان في اجتماع مع بيكا هافستو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان لحوار البرهان، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب. وشددت قوى إعلان المبادئ في بيان على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة لن يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض. وأضاف محمد الفكي القيادي بقوى إعلان المبادئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: دائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان، هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم تحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي.
0: من جهتها جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور رفضها للحوار الذي دعا له البرهان، ورحبت في ذات الوقت بمبادرة الرباعية الدولية، وأبدت ملاحظات وتحفظات على أعداء الخماسية الدولية، وأكدت بل أكد وفد من الحركة برئاسة عبد الواحد النور التقى المبعوث الأمين العام الخاص بالسودان بيكا هافستو بالعاصمة الكينية نيروبي رفضه للحوار الذي دعا له البرهان، واعتبر الهدف منه البحث عن شرعية لانقلابه، وهو لا يختلف عن حوار الوثبة الذي أطلقه عمر البشير سابقا. وأكد أن هذه الحوارات لن تقود إلى حل الأزمة السودانية التي تتطلب حوارا حقيقيا وشاملا بعد وقف وانتهاء الحرب، ولا يستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها أو من يرفض. قالت شبكة أطباء السودان أن 5 أشخاص قتلوا خلال هجوم للدعم السريع على منطقتي القاعة والكوكيتي غرب مدينة بارا بشمال كردفان مساء السبت. وقالت الشبكة في بيان إن القوى المهاجمة نهبت المواشي والمنازل وتسببت في تشريد لأكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء السبت، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ووصفت أوضاع النازحين بأنها مأساوية، وأدانت الشبكة الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية. وأضاف المتحدث باسم الشبكة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نفذت قوات تتبع للدعم السريع مساء أمس هجوما على منطقتي القاعة والكوكيتي غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وقامت بتصفية 5 من شباب المنطقة ونهب المواشي والمنازل، ما تسبب في تشريد أكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم نساء وأطفال وكبار سن في أوضاع إنسانية مأساوية. تؤكد شبكة أطباء السودان بأن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذها الدعم السريع بهدف تهجير مواطني القرى الواقعة غربي بارة واستباحتها ونهب المحاصيل والمواشي وممتلكات المواطنين انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية.
0: وفي ولاية جنوب كردفان قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في هجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها تابع للدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقالت مصادر من الدلنج لراديو دبنجا إن الهجمات بالمسيرات استهدفت شاحنات محملة بالذرة والدقيق ومواد غذائية أخرى بعضها عند مدخل الدلنج، وأخرى داخل سوق المدينة، وأسفرت الهجمات عن مقتل سائق إحدى المركبات وفتاة من حي التومات إلى جانب هاشم علي بخيت مكين، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بينهم نساء وأطفال. كما تسببت الهجمات في احتراق عدد من المركبات وتلف حمولاتها من المواد الغذائية والبضائع. قال الناطق باسم معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة حاضر الجنوب دارفور آدم علي حسن عبد الله إن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر باتت معقدة بسبب تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. وأوضح عبد الله لراديو دبنغا أن سعر جوال الدخن بلغ نحو 420 ألف جنيه والذرة بين 350 و370 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جركانة الزيت الفول 223 ألف جنيه وقنطار الفول 124 ألف جنيه. وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر وطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة شوال الدخن الآن 420 ألف، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 و350، الفول وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر وطاش. والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة.
0: وفي الدمازين أطلقت غرفة طوارئ قيسان بإقليم النيل الأزرق نداء إنسانيا عاجلا لمواجهة موجة نزوح جديدة من المدينة 12 شملت جميع المواطنين والنازحين بمركز الإيواء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت إن قرابة 20 ألف نازح بينهم نساء وأطفال وكبار سن يواجهون أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية مع استمرار موسم الأمطار الذي يفاقم المخاطر الصحية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. أعلن مركز جمين الطبي تأجيل امتحان المجلس الطبي السوداني الذي كان مقررا عقده يومي 29 و30 أغسطس 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد انعقاده. وفوجئ أكثر من 80 طبيبا وطبيبة معظمهم من خريجي كليات الطب ولايات دارفور بقرار التأجيل بعد أن كانوا قد حضروا فعلا إلى جمينة وبدأوا الاستعداد للامتحان المقرر عقده بمركز نيامي التابع لوزارة الصحة التشادية في 29 و30 من أغسطس. وقالت إحدى الممتحنات إن المجموعة أمضت 8 أيام تستعد للامتحان المصيري قبل أن تتلقى صدمة قرار التأجيل قبل يوم من موعد انعقاده. يشهد سوق مدينة عبر بولاية نهر النيل إضرابا جزئيا نفذه عدد من التجار احتجاجا على التقديرات والزيادات الضريبية، فيما واصلت محال أخرى نشاطها في وقت نفت فيه الغرفة التجارية بعبر صلتها بالإضراب. وأعلنت التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة لمعالجة عدد من مطالب التجار المتعلقة بالضرائب والعوائد. وقال رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي خليفة الحسن لراديو دبنجة إن الغرفة لا علاقة لها بالإضراب الجاري، موضحا أن الدعوة إليه جاءت من مجموعة من التجار، بينما اختارت الغرفة معالجة القضايا عبر الطرق القانونية والتفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي لراديو دبنجة في هذا الشأن:
5: الإضراب ده بعد التجار وبعد الفئة القليلة يعني حاولت أنها تعمل يعني زي ما تقول يعني تسير الشغب وناي على أساس أنها بترى أنها هي الحل، لكن احنا رأينا أنه الحل في الطرق السليمة والطرق القانونية وفعلا سلكناها وصلنا فيها اكثر من 70 ولا 80% بالنسبه لهم. وحسه لجنه الاستئنافات انعقدت يوم 25 وفي قبول شديد من التجار عليها، واي زول خدشه طلع راضي، حتى ما بيرجع بلاي بتاع الولايه قال انا مستعد لاي حاجه، كذلك المدير التنفيذي.
0: الخبر الاخير في هذه النشره، أعلن أساتذة كلية الطب جامعة الخرطوم المضي في إجراءات الاستقالات الجماعية إلى جانب تصعيد إعلامي ومؤسسي على خلفية الأزمة المتعلقة بأوضاع الكادر الأكاديمي وعدم تجديد عقود أساتذة المشهرة، مؤكدين عدم توافر المتطلبات الأكاديمية اللازمة لإجراء الامتحانات في الظروف الراهنة. وقال الأساتذة في خطاب موجه إلى أولياء الأمور والرأي العام إن القرارات جاءت بعد استنفاد مسار الحوار مع إدارة الجامعة ورفض المقترحات التي قدمت لمعالجة الأزمة. وأكد الأساتذة أن باب الحل لا يزال مفتوحا حال التوصل إلى معالجة عاجلة تحفظ الكادر الأكاديمي وتعالج أوضاع الأساتذة وتوفر المتطلبات اللازمة لاستمرار الدراسة والامتحانات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كندكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب برز المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان، في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف للحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط ل أي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بيضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسّة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حسب القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويسة جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصل على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها.

0: بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسه الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الهرم هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه ليش ما كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
2: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت. وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع زراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان؟ وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوع على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية.

0: ومشاكل الحصول على التمويل.
1: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قايل الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين. لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر، والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيجوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900 ألف. لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مقبلة على أساس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا، يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية، بإنه المسائل دي تمشي يعني لقدام. لكن شايفها المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. اي مزارع ممكن يدي اي زول يقول له يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عندهم اكثر من 100 ألف فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر، والليله ما يلقى طريقه ويقول بكره، وشغله ذاته صعبه شويه يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده، وما اعرف رايكم شنو.
0: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية وجيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي، أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا اسعارهم الانتاج اللي طلع اسعارهم ما يضاهي حتى ما لتكاليف الانتاج. فلذا الخسائر كانت فادحه، والاستعدادات حاليا صعبه جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبه لارتفاع الجازولين وارتفاع اسعار الانتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه. لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق، وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة خسائر، وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها ان شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدره للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العاليه. مثلا على الاقل الحكومه تدعم الجازولين للتراكتورات وللالات الزراعيه عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي ان شاء الله. لكم التحيه، وربنا يصلح حال البلاد والعباد، آلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
0: أصغانا مستمعي راديو دبنجا، ولا زلنا في برنامج حديث اليوم، واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الإنتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضه ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومة والمنظمات شنو، وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجا، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24 ألف مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلفة تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في أنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة الجديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة، لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة الجديدة. والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولابد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة راديو دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت ورشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضه سؤالنا بيتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بدايه كل موسم، وانتم برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعته بالعون الذاتي، يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. لكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار، انتشر في كل مشروع حلفة الجديدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح. يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات، على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلفة الجديدة ما كانوا. معاده المؤسسه زادت الرسوم الزراعيه، الرسوم الاداريه بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 الف، وجاءت رسوم ثانيه جديده اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30، يعني كلها على بعضها 280 الف. ال 30 الف بتاعت الاتحاد، اتحاد المزارعين، يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية من داخل 250,000، لكن لفشل أعضاء الاتحاد لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30,000 من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلفة الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30,000 دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30,000 ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30,000 دي، على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
0: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي وولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة من مشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
5: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 29 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. لجنة التهيئة للحوار السوداني تؤكد استقلاليتها وتطالب بالحريات وتوفير الضمانات الكاملة وعدم التدخل من قبل الدولة. قتلى ونزوح مئات الأسر في هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان. قتلى وجرحى في هجوم بالمسيرات على مدينة الدلنج بجنوب كردفان، وعشرين ألف نازح من قيسان في حوجة ماسة للمساعدة. النازحون بمعسكر عطاش في نيالة يشتكون من نقص في الخدمات وتراجع المساعدات وغلاء في الأسعار بولاية جنوب دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قالت لجنة التهيئة للحوار السوداني إن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتهيئة المناخ والاستماع إلى أطراف الحوار حول شروط أي حوار شامل يعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة. وأكدت اللجنة في بيان أنها تعمل من أجل تيسير المشاورات الأولية حول الحوار بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب. وأكدت اللجنة أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر مسار وطني جامع يبدأ بالتهيئة الجادة للحوار ويضع حق المواطن في الأمن والعيش الكريم في مقدمة أولوياته. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. وأضاف عثمان مرغني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
1: كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود على أن نتحدث مع أي طرف حتى يمكن الوصول لبعض المشتركات التي تسمح بعد ذلك بابتداء الحوار.
0: قال رئيس لجنة الحوار السوداني قاسم بدري إن لجنة الحوار السوداني تتمتع باستغلالية تامة دون تدخل أو أي نفوذ حكومي. وأضاف في كلمة افتتاحية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم أن جميع أعضاء اللجنة يتمتعون باستغلالية تامة، ومحركهم الوحيد حب الوطن ومحاولة إنهاء الأزمة التي يعيشها المواطن السوداني بسبب الحرب وما أحدثته من دمار وتهديد لمستقبله. وأكد أن هدف المبادرة جمع السودانيين مع بعضهم البعض دون تدخل أو وسيط أو استعلاء، لأنهم الأدرى بحل مشاكلهم. وحول الضمانات، أعربت لجنة التهيئة للحوار السوداني عن تقديرها لاستعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان وما طرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وطالبت أن تكون الضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية. وأكدت اللجنة أن من بين المطلوبات الأساسية وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج داخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقا، كما طالبت بضرورة أن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مقادرتها بعد انتهاء مشاركتهم. أكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإطفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع. وجدد ممثلو قوى الإعلان في اجتماع مع بيكا هافستو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان لحوار البرهان، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب. وشددت قوى إعلان المبادئ في بيان على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة لن يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض. وأضاف محمد الفكية القيادي بقوى إعلان المبادئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: دائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان، هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي.
0: من جهتها جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور رفضها للحوار الذي دعا له البرهان، ورحبت في ذات الوقت بمبادرة الرباعية الدولية، وأبدت ملاحظات وتحفظات على أداء الخماسية الدولية، وأكد وفد من الحركة برئاسة عبد الواحد النور التقى المبعوث الأمين العام الخاص بالسودان بيكا هافيستو بالعاصمة الكينية نيروبي رفضه للحوار الذي دعا له البرهان، واعتبر الهدف منه البحث عن شرعية لانقلابه، وهو لا يختلف عن حوار الوثبة الذي أطلقه عمر البشير سابقا. وأكد أن هذه الحوارات لن تقود إلى حل الأزمة السودانية التي تتطلب حوارا حقيقيا وشاملا بعد وقف وانتهاء الحرب، ولا يستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها أو من يرفض. قالت شبكة أطباء السودان أن 5 أشخاص قتلوا خلال هجوم للدعم السريع على منطقتي القاعة والكوكيتي غرب مدينة بارا بشمال كردفان مساء السبت. وقالت الشبكة في بيان إن القوى المهاجمة نهبت المواشي والمنازل وتسببت في تشريد لأكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء السبت، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ووصفت أوضاع النازحين بأنها مأساوية، ودانت الشبكة الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية. وأضاف المتحدث باسم الشبكة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نفذت قوات تتبع للدعم السريع مساء أمس هجوما على منطقتي القاعة والكوكيتي غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وقامت بتصفية 5 من شباب المنطقة ونهب المواشي والمنازل، ما تسبب في تشريد أكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم نساء وأطفال وكبار سن في أوضاع إنسانية مأساوية. تؤكد شبكة أطباء السودان بأن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذها الدعم السريع بهدف تهجير مواطني القرى الواقعة غربي بارة واستباحتها ونهب المحاصيل والمواشي وممتلكات المواطنين انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية.
0: وفي ولاية جنوب كردفان قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في هجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها تابع للدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقالت مصادر من الدلنج لراديو دبنجا إن الهجمات بالمسيرات استهدفت شاحنات محملة بالذرة والدقيق ومواد غذائية أخرى، بعضها عند مدخل الدلن وأخرى داخل سوق المدينة. وأسفرت الهجمات عن مقتل سائق إحدى المركبات وفتاة من حي التومات إلى جانب هاشم علي بخيت مكين، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بينهم نساء وأطفال. كما تسببت الهجمات في احتراق عدد من المركبات وتلف حمولاتها من المواد الغذائية والبضائع. قال الناطق باسم معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة حاضر الجنوب دارفور آدم علي حسن عبد الله إن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر باتت معقدة بسبب تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. وأوضح عبد الله لراديو دبنغا أن سعر جوال الدخن بلغ نحو 420 ألف جنيه والذرة بين 350 و 370 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جركانة الزيت الفول 223 ألف جنيه وقنطار الفول 124 ألف جنيه. وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر وطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة، شوال الدخن الآن 420 ألف، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 و 350، الفول وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر وطاش. والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة.
0: وفي الدمازين أطلقت غرفة طوارئ قيسان بإقليم النيل الأزرق نداء إنسانيا عاجلا لمواجهة موجة نزوح جديدة من المدينة 12 شملت جميع المواطنين والنازحين بمركز الإيواء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت إن قرابة 20 ألف نازح بينهم نساء وأطفال وكبار سن يواجهون أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية مع استمرار موسم الأمطار الذي يفاقم المخاطر الصحية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. أعلن مركز جمين الطبي تأجيل امتحان المجلس الطبي السوداني الذي كان مقررا عقده يومي 29 و30 أغسطس 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد انعقاده. وفوجئ أكثر من 80 طبيبا وطبيبة معظمهم من خريجي كليات الطب ولايات دارفور بقرار التأجيل بعد أن كانوا قد حضروا فعلا إلى جمينة وبدأوا الاستعداد للامتحان المقرر عقده بمركز نيامي التابع لوزارة الصحة التشادية في 29 و30 من أغسطس. وقالت إحدى الممتحنات إن المجموعة أمضت 8 أيام تستعد للامتحان المصيري قبل أن تتلقى صدمة قرار التأجيل قبل يوم من موعد انعقاده. يشهد سوق مدينة عبرة بولاية نهر النيل إضرابا جزئيا نفذه عدد من التجار احتجاجا على التقديرات والزيادات الضريبية، فيما واصلت محال أخرى نشاطها في وقت نفت فيه الغرفة التجارية بعبرة صلتها بالإضراب. وأعلنت التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة لمعالجة عدد من مطالب التجار المتعلقة بالضرائب والعوائد. وقال رئيس الغرفة التجارية بعبرة نصر الدين علي خليفة الحسن لراديو دبنغا إن الغرفة لا علاقة لها بالإضراب الجاري، موضحا أن الدعوة إليه جاءت من مجموعة من التجار، بينما اختارت الغرفة معالجة القضايا عبر الطرق القانونية والتفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بعبرة نصر الدين علي لراديو دبنغا في هذا الشأن:
5: الإضراب ده بعد التجار وبعد الفئة القليلة يعني حاولت أنها تعمل يعني زي ما تقول يعني تسير الشغب هنا على أساس أنها بترى أنها هي الحل، لكن احنا رأينا أنه الحل في الطرق السليمة والطرق القانونية، وفعلا سلكناها وصلنا فيها أكثر من 70 ولا 80% بالنسبة لهم. وحس لجنة الاستئنافات انعقدت يوم 25، وفي قبول شديد من التجار عليها، وأي زول خدشة طلع راضي، حتى ما بيرجع بلاية بتاع الولاية قال أنا مستعد لأي حاجة، كذلك المدير التنفيذي.
2: الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن أساتذة كلية الطب جامعة الخرطوم المضي في إجراءات الاستقالات الجماعية إلى جانب تصعيد إعلامي ومؤسسي على خلفية الأزمة المتعلقة بأوضاع الكادر الأكاديمي وعدم تجديد عقود أساتذة المشهرة، مؤكدين عدم توافر المتطلبات الأكاديمية اللازمة لإجراء الامتحانات في الظروف الراهنة. وقال الأساتذة في خطاب موجه إلى أولياء الأمور والرأي العام إن القرارات جاءت بعد استنفاد مسار الحوار مع إدارة الجامعة ورفض المقترحات التي قدمت لمعالجة الأزمة. وأكد الأساتذة أن باب الحل لا يزال مفتوحا حال التوصل إلى معالجة عاجلة تحفظ الكادر الأكاديمي وتعالج أوضاع الأساتذة وتوفر المتطلبات اللازمة لاستمرار الدراسة والامتحانات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكال يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو, أو, أو, أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين، النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشواره وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة، في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حس بجد تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي الوفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو البضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض، زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو

0: الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حسنا احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
2: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.
3: على راديو دبنجة حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجة الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت. وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع زراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي وبتعاني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان؟ وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
5: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده

0: ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900 ألف، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مقبلة على أساس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا، يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية، بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني. ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100 ألف فدان، لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة، ويقول بكرة وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده، وما أعرف رأيكم شنو.
1: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية وجيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي، أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة، والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع أسعار الإنتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الانتاج من تراكترات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه. لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق، وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي، بعطشة وب خسائر وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها ان شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدره للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العاليه. مثلا على الاقل الحكومه تدعم الجازولين للتراكتورات وللالات الزراعيه عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي ان شاء الله. لكم التحيه، وربنا يصلح حال البلاد والعباد، و آلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
1: أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا، ولازلنا في برنامج حديث اليوم، واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الإنتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومة والمنظمات شنو، وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجا، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في أنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة الجديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع. وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة راديو دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمة قرشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى هو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضه سؤالنا بيتعلق ب المشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات، كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذاك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت المويه في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل مويه من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني ما. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس الخسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، يا هاي إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلفة الجديدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلفة الجديدة ما كانوا. معاده المؤسسه زادت الرسوم الزراعيه، الرسوم الاداريه بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 الف، وجاءت رسوم ثانيه جديده اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30، يعني كلها على بعضها 280 الف. ال 30 الف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما كان ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم يعني ما يسمي ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلفة الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30,000 دي من المؤسسة طوال حولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30,000 ليشنو للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم، يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثه في السوق، وما في اسعار ثابته لاي محصول، كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني، الليله بسعر وبكره بسعر ثاني. وده طبعا مهمه الاتحاد قاعد ندفع له 30,000 دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي وولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة من شاءة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
5: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 29 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني تؤكد استقلاليتها وتطالب بالحريات وتوفير الضمانات الكاملة وعدم التدخل من قبل الدولة. قتلى ونزوح مئات الأسر في هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارة بولاية الشمال كردفان. قتلى وجرح في هجوم بالمسيرات على مدينة الدلنج بجنوب كردفان، وعشرين ألف نازح من قيسان في حوجة ماسة للمساعدة. النازحون بمعسكر عطاش في نيالة يشتكون من نقص في الخدمات وتراجع المساعدات وغلاء في الأسعار بولاية جنوب دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قالت لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني إن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتهيئة المناخ والاستماع إلى أطراف الحوار حول شروط أي حوار شامل يعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة. وأكدت اللجنة في بيان أنها تعمل من أجل تيسير المشاورات الأولية حول الحوار بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب. وأكدت اللجنة أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر مسار وطني جامع يبدأ بالتهيئة الجادة للحوار ويضع حق المواطن في الأمن والعيش الكريم في مقدمة أولوياته. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. وأضاف عثمان مرغني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
1: كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود على أن نتحدث مع أي طرف حتى يمكن الوصول لبعض المشتركات التي تسمح بعد ذلك بابتدار الحوار.
0: قال رئيس لجنة الحوار السوداني قاسم بدري إن لجنة الحوار السوداني السوداني تتمتع باستغلالية تامة دون تدخل أو أي نفوذ حكومي. وأضاف في كلمة افتتاحية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم أن جميع أعضاء اللجنة يتمتعون باستغلالية تامة، ومحركهم الوحيد حب الوطن ومحاولة إنهاء الأزمة التي يعيشها المواطن السوداني بسبب الحرب وما أحدثته من دمار وتهديد لمستقبله. وأكد أن هدف المبادرة جمع السودانيين مع بعضهم البعض دون تدخل أو وسيط أو استعلاء، لأنهم الأدرى بحل مشاكلهم. وحول الضمانات، أعربت لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني عن تقديرها لاستعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان وما طرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وطالبت أن تكون الضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية. وأكدت اللجنة أن من بين المطلوبات الأساسية وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج داخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقا، كما طالبت بضرورة أن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مقادرتها بعد انتهاء مشاركتهم. أكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإضفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع. وجدد ممثلو قوى الإعلان في اجتماع مع بيكا هافستو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان لحوار البرهان، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب. وشددت قوى إعلان المبادئ في بيان على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة لن يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض. وأضاف محمد الفكي القيادي بقوى إعلان المبادئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: دائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان، هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي.
0: من جهتها جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور رفضها للحوار الذي دعا له البرهان، ورحبت في ذات الوقت بمبادرة الرباعية الدولية، وأبدت ملاحظات وتحفظات على أداء الخماسية الدولية، وأكد وفد من الحركة برئاسة عبد الواحد النور التقى المبعوث الأمين العام الخاص بالسودان بيكا هافستو بالعاصمة الكينية نيروبي ورفضه للحوار الذي دعا له البرهان، واعتبر الهدف منه البحث عن شرعية لانقلابه، وهو لا يختلف عن حوار الوثبة الذي أطلقه عمر البشير سابقا. وأكد أن هذه الحوارات لن تقود إلى حل الأزمة السودانية التي تتطلب حوارا حقيقيا وشاملا بعد وقف وانتهاء الحرب، ولا يستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها أو من يرفض. قالت شبكة أطباء السودان أن 5 أشخاص قتلوا خلال هجوم للدعم السريع على منطقتي القاعة والكوكيتي غرب مدينة بارا بشمال كردفان مساء السبت. وقالت الشبكة في بيان إن القوى المهاجمة نهبت المواشي والمنازل وتسببت في تشريد لأكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء السبت، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ووصفت أوضاع النازحين بأنها مأساوية، وأدانت الشبكة الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية. وأضاف المتحدث باسم الشبكة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نفذت قوات تتبع للدعم السريع مساء أمس هجوما على منطقتي القاعة والكوكيتي غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وقامت بتصفية 5 من شباب المنطقة ونهب المواشي والمنازل، ما تسبب في تشريد أكثر من 3000 شخص. وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم نساء وأطفال وكبار سن في أوضاع إنسانية مأساوية. تؤكد شبكة أطباء السودان بأن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذها الدعم السريع بهدف تهجير مواطني القرى الواقعة غربي بارة واستباحتها ونهب المحاصيل والمواشي وممتلكات المواطنين انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية.
0: وفي ولاية جنوب كردفان قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في هجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها تابع للدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقالت مصادر من الدلنج لراديو دبنجا إن الهجمات بالمسيرات استهدفت شاحنات محملة بالذرة والدقيق ومواد غذائية أخرى، بعضها عند مدخل الدلنج، وأخرى داخل سوق المدينة، وأسفرت الهجمات عن مقتل سائق إحدى المركبات وفتاة من حي التومات إلى جانب هاشم علي بخيت مكين، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بينهم نساء وأطفال. كما تسببت الهجمات في احتراق عدد من المركبات وتلف حمولاتها من المواد الغذائية والبضائع. قال الناطق باسم معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة حاضر الجنوب دارفور آدم علي حسن عبد الله إن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر باتت معقدة بسبب تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. وأوضح عبد الله لراديو دبنغا أن سعر جوال الدخن بلغ نحو 420 ألف جنيه والذرة بين 350 و370 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جركانة الزيت الفول 223 ألف جنيه وقنطار الفول 124 ألف جنيه. وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر وطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة شوال الدخن الآن 420 ألف، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 و350، الفول وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر وطاش. والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة.
0: وفي الدمازين أطلقت غرفة طوارئ قيسان بإقليم النيل الأزرق نداء إنسانيا عاجلا لمواجهة موجة نزوح جديدة من المدينة 12 شملت جميع المواطنين والنازحين بمركز الإيواء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت إن قرابة 20 ألف نازح بينهم نساء وأطفال وكبار سن يواجهون أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية مع استمرار موسم الأمطار الذي يفاقم المخاطر الصحية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. أعلن مركز جمين الطبي تأجيل امتحان المجلس الطبي السوداني الذي كان مقررا عقده يومي 29 و30 أغسطس 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد انعقاده. وفوجئ أكثر من 80 طبيبا وطبيبة معظمهم من خريجي كليات الطب ولايات دارفور بقرار التأجيل بعد أن كانوا قد حضروا فعلا إلى جمينة وبدأوا الاستعداد للامتحان المقرر عقده بمركز نيامي التابع لوزارة الصحة التشادية في 29 و30 من أغسطس. وقالت إحدى الممتحنات إن المجموعة أمضت 8 أيام تستعد للامتحان المصيري قبل أن تتلقى صدمة قرار التأجيل قبل يوم من موعد انعقاده. يشهد سوق مدينة عبر بولاية نهر النيل إضرابا جزئيا نفذه عدد من التجار احتجاجا على التقديرات والزيادات الضريبية، فيما واصلت محال أخرى نشاطها في وقت نفت فيه الغرفة التجارية بعبر صلتها بالإضراب. وأعلنت التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة لمعالجة عدد من مطالب التجار المتعلقة بالضرائب والعوائد. وقال رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي خليفة الحسن لراديو دبنجة إن الغرفة لا علاقة لها بالإضراب الجاري، موضحا أن الدعوة إليه جاءت من مجموعة من التجار، بينما اختارت الغرفة معالجة القضايا عبر الطرق القانونية والتفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي لراديو دبنجة في هذا الشأن:
5: الإضراب ده بعض التجار وبعض الفئة القليلة يعني حاولت أنها تعمل يعني زي ما تقول يعني تسير الشغب وناي على أساس أنها بترى أنها هي الحل، لكن احنا رأينا أنه الحل في الطرق السليمة والطرق القانونية، وفعلا سلكناها وصلنا فيها اكثر من 70 ولا 80% بالنسبه لهم. وحسه لجنه الاستئنافات انعقدت يوم 25، وفي قبول شديد من التجار عليها، واي زول خدشه طلع راضي، حتى ما بيرجع بلاي بتاع الولايه قال انا مستعد لاي حاجه، كذلك المدير التنفيذي.
2: الخبر الاخير في هذه النشره، أعلن أساتذة كلية الطب جامعة الخرطوم المضي في إجراءات الاستقالات الجماعية إلى جانب تصعيد إعلامي ومؤسسي على خلفية الأزمة المتعلقة بأوضاع الكادر الأكاديمي وعدم تجديد عقود أساتذة المشهرة، مؤكدين عدم توافر المتطلبات الأكاديمية اللازمة لإجراء الامتحانات في الظروف الراهنة. وقال الأساتذة في خطاب موجه إلى أولياء الأمور والرأي العام إن القرارات جاءت بعد استنفاد مسار الحوار مع إدارة الجامعة ورفض المقترحات التي قدمت لمعالجة الأزمة. وأكد الأساتذة أن باب الحل لا يزال مفتوحا حال التوصل إلى معالجة عاجلة تحفظ الكادر الأكاديمي وتعالج أوضاع الأساتذة وتوفر المتطلبات اللازمة لاستمرار الدراسة والامتحانات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب برز المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن إنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده بهم لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: لأن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تغنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القائدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط ل أي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفلات من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بيضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحصة المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توثيق الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في أنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بي بي بي بي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب، هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش.

0: شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة، وإلى لقاء جديد في كندكات وميارب.
2: كندكات وميارب. كندكات وميارب برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارب يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا مع الدكتورة مواهب الطيب أحمد حول المطبخ الشمسي. دكتورة مواهب، وقفنا في التكلفة الاقتصادية والتأثير بتاع الطبخ عموما على الحياة البيئية، سواء كان الغطاء النباتي أو الغطاء الشجري. السؤال بتبادر لذهن الزول، يعني شنو التحديات اللي واجهتك انت شخصيا في صناعة المطابخ؟ هل الآن التكلفة بتاعتها دي متاحة في متناول الناس ومتناول يعني الأسر، وخاصة تعرف ان السودان معظم الأسر هي من الأسر الفقيرة التي يعني ينقصها الدعم وتحتاج الى الإمكانات؟
1: والله طبعا الموجود الشمسي فعلا التحديات الأساسية فعلا انه كيف يعني يكون متاح ويكون في متناول اليد. يعني اول حاجه، اول تحدي ان احنا محتاجين يعني تتعامل الصناعه، تنشئ صناعه للموجود الشمسي كويس. هو بسيط في صناعته، لكن انا ما اقدر اقول انه اي ورشه تصنع، لانه في مواصفات لو ما عملت حيطلع بصورة ممكن يكون يعني غليل الكفاءة، فبالتالي يكون هناك ما حيقوم يعني يطبخ الأكل في الزمن المفروض يعني يطبخ فيه، فحيكون المردود يكون سلبي على التغنية. فنحن محتاجين نمرة واحد ننشئ صناعة، وطبعا لما تنشئ صناعة بتنشئها بالمواصفات، بتكون مدرب ناس، بتكون يعني بكل اللي هناك. فلما تنشئ الصناعة معناها لما تنتج بكميات صناعية معناها التكلفة بتكون أقل. التحديات بتاعتنا الآن بيجينا أن إحنا كباحثين ومعاي زملائي في المركز القومي لأبحاث الطاقة، يعني أنا في المركز القومي للبحوث وبشتغل في برامج تحت الطاقة والأغذية في هناك في المركز القومي لأبحاث الطاقة، فبنقوم نشتغل المشروع ده مع بعض. فلما نجي للصناعة بتواجهنا التحديات إنك أنت بتنتج واحد واثنين معناها تكلفته بتكون عالية. يعني دائما عندنا زميلنا اسمه باشمهندس عبد القادر، بكون انا دائما دار اصنع، بقوم لانه هو زول مهندس يعني بيصنع بمواصفات،

0: ما حقدر يعني أي حتة تانية ألجأ لها عشان من المركز يجيني المواصفة المطلوبة، لكن ده بتكون التكلفة عالية. هو تكلفته يعني دائما نحن يعني بتجاربنا بين على حسب المواد المستخدمة، وفي مساحة بتاعت مواد من 100 لـ120 دولار. يعني انت لو جبت غارنه زي البوتجاز البيفرم يعني تقريبا، اذا كان سعر يعني الناس ممكن تراجع على زعر، يعني بنقول من 100-120 لغاية ماكسيمم 150. دي تجربة دي سعر ريزونبل، دي كفاءة كويسة يعني ماتيريالز بتصنع بيها كده تكون كويسة يعني. لكن التحدي الكبير انه انشاء صناعة، وكل أصحاب المصلحة يعني يكونوا شركاء في مشروع، بمعنى إنه في مثلا المجلس الأعلى للبيئة يكون يعني خد الحاجة دي من أولويات ويساعد، لأنه فيه المردود بتاعه موضوع استخدام الطباخ الشمسي مردود إيجابي للبيئة. الغابات برضو تهتم، القطاع الخاص يعني قبل كده احنا كنا صراحة بدينا يعني قبل كم سنة انه يعني نجذب ناس مثلا اتحاد الغرف الصناعية، وبدينا يعني في اترحم على دكتور الفاتح عباس غرشي بدأ شغل زي ده، لكن كالعادة يعني الناس بتبدأ وما بتقدر تواصل يعني. لكن احنا محتاجين صراحة لثورة عديل لاستخدام الطباخ الشمسي عشان نقوم نعالج المشاكل اللي احنا قلناها واخترها البيئية يا جماعة. يعني أكتر حاجة محزنة وهزت الناس اختفاء غابة كاملة، فنحن دايرين نعالج ودايرين نساعد المرأة. يعني أي زول بيرفع للتلفون الآن في السودان يقول لك الأنبوبة ما بعرف لما مشيت وجبتها وشنو لغاية ترحيلة وصلت ندى في الخرطوم، وصلت معاي 150 ألف، وفي ناس زول يقول لك 120. يعني الناس بتعاني يعني 120 دي يا جماعة دي تلت مرتب لأسرة يعني لرب الأسرة. فنحن دايرين نقدم الحل ده، وانا لو الناس كل أصحاب المصلحة اشتغلوا مع بعض نحن ممكن نطلع بالنموذج، نطلع بمشروع يكون السولار كوكر ده في أي بيت، يعني يكون في أي بيت عشان يساعد يعني. والبنوك برضو أنا عندي تجارب مع البنوك يعني في بنك كان قدم السولار كوكر ده بأقساط اللي هو كان بنك الإبداع، يعني في بنوك يعني بتهتم مثلا زي بنك الادخار، في بنوك يعني بتهتم بالأسرة بنك الأسرة، كل البنوك دي أنا بفتكرها يعني ده الزمن المناسب إنها تتبنى مشروع زي ده اللي هو يدعمل في شكل محفظة، يدعمل في شكل يعني تتوضع له ميزانية محددة، آلية تمويل، كل الشركاء يكونوا موجودين، لأنه نحن في النهاية ناس نقدر نقول أن احنا باحثين فنيين بندي المعلومة بندرب، وده الحمد لله ما وقفنا من يوم يعني إن شاء الله مسيرتنا ما حتقف.
1: طيب دكتورة، الفكرة المطبخ الشمسي ده يعني بتحتاج أنه الناس أنتوا كناس عاملين في مجاله متخصصين فيه عشان تقلبوا التجربة دي للقرى وتنقلوا التجربة دي للمجتمعات الريفية المتواجدة والمنتشرة في بتحتاج لشنو عشان المشروع ده ينجح يعني، وسيرتكم شنو تدابيركم؟
0: والله نحن أنا مثلا بالنسبة لي من موقعي يعني كزولة باحث أو بشتغل مع على المستوى بتاع يعني المنظمات، والحمد لله أنا من الناس اللي وصلت يعني حتات كثيرة في الريف السوداني يعني أشهر في كردفان وفي دارفور. نحن اللي بنقدر نعمله بنرفع الوعي وبندرب كويس، وبنحاول يعني بكل ما لدينا انه نقدم مثلا معلومات، نقدم حتى لاصحاب المصلحه. يعني انا مثلا كان عندي تواصل مع ناس الغابات، كان عندي تواصل مع ناس، والغابات بالمناسبه بكررها كثير لانه من الجهات المهمه، لانه قبل كده كانت اتبنت القانون السرور أول المواخذ المحسنة. فإحنا علينا إنه علينا كل الجزء البحثي الفني، التوعية، التدريب، ده كله إحنا بنقدر نعمله، بس دايرين أصحاب المصلحة يساعدونا. يعني في أي وقت طلبوا مننا أو لينا فرصة إنه ندرب أو ندي معلومة، إحنا جاهزين، يعني سواء كان في تدريب المرأة لاستخدامه أو في التصنيع. يعني في التصنيع يعني احنا التيم عندنا الناس اللي بيصنعوا بيعلموا الناس التصنيع، لكن زي ما قلت لك ضروري جدا انشاء صناعه بكل ما تحمل الكلمه، يعني من البدايه الدراسه، المواصفات، المنتج ونوعيه المنتج والكواليتي والكلام ده المحتاج له.
1: طيب دكتوره، المراه السودانيه هي المستهدف الاول وهي المستهلك الأول للطاقة في السودان، باعتبار أنها هي ربة المنزل وهي ربة الأسرة ومسؤولة منها وكده. في المجتمعات الريفية وفي المجتمعات السودانية المختلفة دي، يعني شنو ممكن الدور اللي ممكن تلعبوه، سواء كان دور توعوي ولا دور تبصيري ولا دور تنويري عن أهمية الطباخ الشمسي، وتقدر تنتج معلومات تساعد البسطاء في المناطق المعروفة دي، فأنهم يقدروا يتعاملوا مع البرنامج بتاع الطباخ الشمسي كبرنامج بديل للطاقة.
0: والله حقيقي احنا اولا اقول لك محتاجين لكم انتم الاعلاميين، يعني محتاجين انكم تساعدونا وتوصلوا المعلومه. احنا بنديكم المعلومه بطريقه علميه، انتم تبسطوها وتساعدونا في نشرها. لكن التجارب الدائره احكيها لك مع المراه في الريف، يعني المراه يعني اثبتت يعني استجابتها العاليه لأي حلول. يعني قبل كده يا هو زي ما قلت لك الناس اللي يعني قدموا المواقد المحسنة، هسه لو مشيت دارفور حتلقى عدد من النساء بيبنوا المواقد المحسنة في بيوتهم. فهي المرأة هنا ما مطالبة بأنها هي تعمله لأنه صعب، ما بتقدر تبنيه، ما بتبني. يعني هو في جزء في ديزاين بتبني، لكن احنا ما حنتكلم عنه هسه، لكن ان احنا المرأة بتدربها. وحقيقي مثلا انا هقول لك مثلا تجربة زمان عملتها في ايام ازمة دارفور. كنت مشيت واحد من المعسكرات في نيانا ودربت نساء، يعني فكانت استجابته ممتازة جدا، وكنا كل يوم بنطبخ وبنتغدى بالأكل اللي بنطبخ. يعني فاستجابة المرأة للتدريب وتعاونها يعني دائما بصراحة قاعد يفوق توقعاتي، يعني دائما. وآخر تجربة عملتها أنا كنت عملتها في سرجيلة اللي هي محلية تولس. دي من التجارب اللي كانت مميزة جدا في آخر سنة 22، وكنت أتمنى أواصلها. برضو المرأة استجابت يعني بصورة يعني فاقت برضو توقعي، يعني اللي هي مع منظمة، أحد المنظمات الطوعية يعني اسمها جسر السلام. فقدمنا واحد من البرامج إنه ندرب المرأة، وزي ما قلت لك استجابتها، وكنا دارين نستمر يعني لأنه ما في أي مشكلة في استجابة المرأة. ما حصل لقينا إنه المرأة مغاومة أو ما دارة تستخدم، يعني بالعكس. لكن دايرين الإعلام يساعدنا، ودايرين الشركاء يساعدونا في إقامة صناعة، التدريب وتوصيل المعلومة ده علينا وعلى المرأة نفسها. يعني المرأة لما نحن ندربها، أنا صراحة باخد منها الجديد. يعني أنا بشتغل بالمنهج بتاع المشاركة، وأنا شغالة معاها، أنا ما بوريها إنه بتفتح كيف، لكن الطبخ هي بتجيب لي يعني أفكار جديدة. يعني أنا بتذكر واحدة مرأة في الكرياب دي جنب الخرطوم، بالنسبة لي المحل بتاع التجارب. فعندي واحدة من المبدعات اسمها هدى، فجابت لي حاجة جديدة، بدأت تحمر البصل بتاع اللي هو كان داخل رمضان، بدأت تحمره في الموقد الشمسي. فقلت لي جاب حتى الدارة الدينية النتائج، لما جيت أظن كان حصلت حاجة المهم، لكن قلت لي جاب أيوة صورته والموبايل اتسرق صح، أدى نتائج جميلة جدا. يعني البصل بتاع الملاح بتاع التقليق وكده اتحمرته في الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي، قلت لي أدى نتائج أحلى من أني أحمره في الزيت مباشرة، معناها وفرت زيت. فالمرأة السودانية بطبعها مبدعة، وطريقة الطبخ السوداني بتاعتنا مميزة جدا، ودي الحتة اللي اشتغلت عليها كتير. لكن أنا كل ما مرة كل ما أمشي الريف وكل ما أدرب المرأة أنا بطلع منها بحاجة جديدة يعني. وحقيقة أنا ذاتي مستمرة في عملية إني أتعلم مع المرأة وأديها وهي تديني.
1: دكتورة أنا حقيقة يعني سؤالنا الأخير لك، بالرغم أن المطبخ السوداني مؤسسة لصناعة الطعام أيضا لصناعة الإبداع يعني، والسودانيات أثناء الطبيخ يعني ينشدنا ويرددنا بعض الأغنيات وبعض الثقافات السودانية، وبعض المنتجات الإبداعية السودانية كلها خرجت من المطبخ السوداني مثل ما خرجت الأطباق الشهية الجميلة. زول لو سألك قال لك يا دكتورة خطتك شنو لتوسيع التجربة دي، وهل تفتكر انه يعني المطابخ الشمسية دي يمكن تكون جزء من الفكرة الاقتصادية للدولة السودانية ذاتها لمكافحة الجفاف والتصحر والحفاظ على البيئة والغطاء النباتي وتوفير الطاقة النظيفة والكلام الكثير ده يعني؟
0: أكيد لها مردود إيجابي جدا يعني على كل المستويات، زي ما قلت لك الاقتصادية البيئية الصحية. أنا بالنسبة لي يعني كفرد أو كباحث صراحة، يمكن الحاجة اللي هسه أنا بعمل فيها بعمل فيديوهات قصيرة كده في الصفحة بتاعتي، وحقيقة أنا محتاجة للشركاء. يعني الشركاء هم ومن ضمنهم هم الأهم شريك هو الحكومة نفسها يعني، والقطاع الخاص والبنوك وكده. فإذا كانت في ستيب تانية أن إحنا دايرين يعني مع بعض يجمعنا حدث، الحدث ده ممكن تكون ورشة، ممكن تكون ورشة إسفيرية، ورشة على الأرض الواقع، المهم أن إحنا نتكلم عن الاستخدام الموقد الشمسي كبديل، كواحد من البدائل، كواحد من البدائل دي مهمة جدا. وإنه دور الشركاء يعني ممكن يعمل شو، ولا ممكن تكون ورشة لبدائل الطاقة المنزلية كويس، وكل بديل الناس تناقشوا وتقول تقترح الخطوة الجاية شنو. أن إحنا مع بعض يعني التنسيق المفروض يتعامل بين الحكومة وبين المراكز البحثية بين القطاع الخاص، يعني ده المهم في المرحلة دي. والإعلام دوره أساسي، وأنا بفتكر يعني هسي الفرصة دي من أجمل الفرص اللي أنا لقيتها، وقدرنا نتكلم يعني بجوانب مختلفة. يعني حقيقي أشكر يعني راديو دبنجة للفرصة دي وللتناول الجاد للموضوع.
1: شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 29 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني تؤكد استقلاليتها وتطالب بالحريات وتوفير الضمانات الكاملة وعدم التدخل من قبل الدولة. قتلى ونزوح مئات الأسر في هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارة بولاية الشمال كردفان. قتلى وجرح في هجوم بالمسيرات على مدينة الدلنج بجنوب كردفان، وعشرين ألف نازح من قيسان في حوجة ماسة للمساعدة. النازحون بمعسكر عطاش في نيالة يشتكون من نقص في الخدمات وتراجع المساعدات وغلاء في الأسعار بولاية جنوب دارفور. من عناوين النشر إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قالت لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني إن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتهيئة المناخ والاستماع إلى أطراف الحوار حول شروط أي حوار شامل يعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة. وأكدت اللجنة في بيان أنها تعمل من أجل تيسير المشاورات الأولية حول الحوار بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب. وأكدت اللجنة أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر مسار وطني جامع يبدأ بالتهيئة الجادة للحوار ويضع حق المواطن في الأمن والعيش الكريم في مقدمة أولوياته. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. وأضاف عثمان مرغني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
1: كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود على أن نتحدث مع أي طرف حتى يمكن الوصول لبعض المشتركات التي تسمح بعد ذلك بابتدار الحوار.
0: قال رئيس لجنة الحوار السوداني قاسم بدري إن لجنة الحوار السوداني السوداني تتمتع باستغلالية تامة دون تدخل أو أي نفوذ حكومي. وأضاف في كلمة افتتاحية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم أن جميع أعضاء اللجنة يتمتعون باستغلالية تامة، ومحركهم الوحيد حب الوطن ومحاولة إنهاء الأزمة التي يعيشها المواطن السوداني بسبب الحرب وما أحدثته من دمار وتهديد لمستقبله. وأكد أن هدف المبادرة جمع السودانيين مع بعضهم البعض دون تدخل أو وسيط أو استعلاء، لأنهم الأدرى بحل مشاكلهم. وحول الضمانات، أعربت لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني عن تقديرها لاستعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان وما طرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وطالبت أن تكون الضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية. وأكدت اللجنة أن من بين المطلوبات الأساسية وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج داخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقا، كما طالبت بضرورة أن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مقادرتها بعد انتهاء مشاركتهم. أكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإطفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع. وجدد ممثلو قوى الإعلان في اجتماع مع بيكا هافستو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان لحوار البرهان، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب. وشددت قوى إعلان المبادئ في بيان على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة لن يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض. وأضاف محمد الفكي القيادي بقوى إعلان المبادئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: دائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان، هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي.
0: من جهتها جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور رفضها للحوار الذي دعا له البرهان، ورحبت في ذات الوقت بمبادرة الرباعية الدولية، وأبدت ملاحظات وتحفظات على أداء الخماسية الدولية، أكد وفد من الحركة برئاسة عبد الواحد النور التقى المبعوث الأمين العام الخاص بالسودان بيكا هافيستو بالعاصمة الكينية نيروبي ورفضه للحوار الذي دعا له البرهان، واعتبر الهدف منه البحث عن شرعية لانقلابه، وهو لا يختلف عن حوار الوثبة الذي أطلقه عمر البشير سابقا. وأكد أن هذه الحوارات لن تقود إلى حل الأزمة السودانية التي تتطلب حوارا حقيقيا وشاملا بعد وقف وانتهاء الحرب، ولا يستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها أو من يرفض. قالت شبكة أطباء السودان أن 5 أشخاص قتلوا خلال هجوم للدعم السريع على منطقتي القاعة والكوكيتي غرب مدينة بارا بشمال كردفان مساء السبت. وقالت الشبكة في بيان إن القوى المهاجمة نهبت المواشي والمنازل وتسببت في تشريد لأكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء السبت، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ووصفت أوضاع النازحين بأنها مأساوية، ودانت الشبكة الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية. وأضاف المتحدث باسم الشبكة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نفذت قوات تتبع للدعم السريع مساء أمس هجوما على منطقتي القاعة والكوكيتي غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وقامت بتصفية 5 من شباب المنطقة ونهب المواشي والمنازل، ما تسبب في تشريد أكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم نساء وأطفال وكبار سن في أوضاع إنسانية مأساوية. تؤكد شبكة أطباء السودان بأن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذها الدعم السريع بهدف تهجير مواطني القرى الواقعة غربي بارة واستباحتها ونهب المحاصيل والمواشي وممتلكات المواطنين انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية.
0: وفي ولاية جنوب كردفان قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في هجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها تابع للدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقالت مصادر من الدلنج لراديو دبنجا إن الهجمات بالمسيرات استهدفت شاحنات محملة بالذرة والدقيق ومواد غذائية أخرى، بعضها عند مدخل الدلنج وأخرى داخل سوق المدينة. وأسفرت الهجمات عن مقتل سائق إحدى المركبات وفتاة من حي التومات إلى جانب هاشم علي بخيت مكين، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بينهم نساء وأطفال. كما تسببت الهجمات في احتراق عدد من المركبات وتلف حمولاتها من المواد الغذائية والبضائع. قال الناطق باسم معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة حاضر الجنوب دارفور آدم علي حسن عبد الله إن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر باتت معقدة بسبب تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. وأوضح عبد الله لراديو دبنغا أن سعر جوال الدخن بلغ نحو 420 ألف جنيه والذرة بين 350 و370 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جركانة الزيت الفول 223 ألف جنيه وقنطار الفول 124 ألف جنيه. وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر وطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة شوال الدخن الآن 420 ألف، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 و350، الفول وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر وطاش. والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة.
0: وفي الدمازين أطلقت غرفة طوارئ قيسان بإقليم النيل الأزرق نداء إنسانيا عاجلا لمواجهة موجة نزوح جديدة من المدينة 12 شملت جميع المواطنين والنازحين بمركز الإيواء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت إن قرابة 20 ألف نازح بينهم نساء وأطفال وكبار سن يواجهون أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية مع استمرار موسم الأمطار الذي يفاقم المخاطر الصحية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. أعلن مركز جمين الطبي تأجيل امتحان المجلس الطبي السوداني الذي كان مقررا عقده يومي 29 و30 أغسطس 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد انعقاده. وفوجئ أكثر من 80 طبيبا وطبيبة معظمهم من خريجي كليات الطب ولايات دارفور بقرار التأجيل بعد أن كانوا قد حضروا فعلا إلى جمينة وبدأوا الاستعداد للامتحان المقرر عقده بمركز نيامي التابع لوزارة الصحة التشادية في 29 و30 من أغسطس. وقالت إحدى الممتحنات إن المجموعة أمضت 8 أيام تستعد للامتحان المصيري قبل أن تتلقى صدمة قرار التأجيل قبل يوم من موعد انعقاده. يشهد سوق مدينة عبر بولاية نهر النيل إضرابا جزئيا نفذه عدد من التجار احتجاجا على التقديرات والزيادات الضريبية، فيما واصلت محال أخرى نشاطها في وقت نفت فيه الغرفة التجارية بعبر صلتها بالإضراب. وأعلنت التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة لمعالجة عدد من مطالب التجار المتعلقة بالضرائب والعوائد. وقال رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي خليفة الحسن لراديو دبنغا إن الغرفة لا علاقة لها بالإضراب الجاري، موضحا أن الدعوة إليه جاءت من مجموعة من التجار، بينما اختارت الغرفة معالجة القضايا عبر الطرق القانونية والتفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي لراديو دبنغا في هذا الشأن:
5: الإضراب ده بعض التجار وبعض الفئة القليلة يعني حاولت أنها تعمل يعني زي ما تقول يعني تسير الشغب وناي على اساس انها بترى انها هي الحل، لكن احنا راينا انه الحل في الطرق السليمه والطرق القانونيه، وفعلا سلكناها وصلنا فيها اكثر من 70 ولا 80% بالنسبه لهم. وحسه لجنه الاستئنافات انعقدت يوم 25 وفي قبول شديد من التجار عليها، واي زول خدشة طلع راضي، حتى ما بيرجع بلاي بتاع الولايه قال انا مستعد لاي حاجه، كذلك المدير التنفيذي.
2: الخبر الاخير في هذه النشره، أعلن أساتذة كلية الطب جامعة الخرطوم المضي في إجراءات الاستقالات الجماعية إلى جانب تصعيد إعلامي ومؤسسي على خلفية الأزمة المتعلقة بأوضاع الكادر الأكاديمي وعدم تجديد عقود أساتذة المشهرة، مؤكدين عدم توافر المتطلبات الأكاديمية اللازمة لإجراء الامتحانات في الظروف الراهنة. وقال الأساتذة في خطاب موجه إلى أولياء الأمور والرأي العام إن القرارات جاءت بعد استنفاد مسار الحوار مع إدارة الجامعة ورفض المقترحات التي قدمت لمعالجة الأزمة. وأكد الأساتذة أن باب الحل لا يزال مفتوحا حال التوصل إلى معالجة عاجلة تحفظ الكادر الأكاديمي وتعالج أوضاع الأساتذة وتوفر المتطلبات اللازمة لاستمرار الدراسة والامتحانات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بحيال قطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وسط تساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي، واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيسحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيدة السفيرة الصادرة المدلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيدة السفيرة المدلي في برنامج ملفات سودانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله على رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
1: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون، بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات أكتوبر 2021؟
2: حقيقة أنا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بأنه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين يفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا، لكن طبعا في النهاية أنا أفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
1: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بها؟
2: كما تعلمون فإن صندوق النقد الدولي منذ انقلاب اكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان او حكومة امر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في اطار الهيبك ديون السودان باستعادة نظام الدستوري ومسار التحول الديمقراطي في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية كلها المصرفية العالمية، بما فيها بنك التنمية الأفريقي. بنك التنمية الأفريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. وأنا أستغرب أن وزير المالية هو كان حاضر أو كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنة، اجتماع الربيع في أبريل، اجتماع السنة في أكتوبر. وزير المالية كان بمعيته محافظة بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن، وحاول الجاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني، لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيسي. الأمر الرئيسي في تدهور الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية دي ليست الحرب. الحرب طبعا زادت الطين بلة وجاءت بالسودان بعقوبات كثيرة، يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. والسداء هو في الانقلاب اكتوبر، يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيره حسين محمد بن كسوان وزير الدولة وزارة المالية في واشنطن.
1: السيد السفير المدلي، لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع بواشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
2: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الإنتاجية في السودان. طبعا ما صحيح، ما صحيح التدهور ده أساسا، يعني أسه بدأ من 2021 لأنه في قطيعة تامة، السودان دخل بقطيعة تامة وانفصل النظام المالي، النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المصرف، من المنظومة المصرفية العالمية، هي البنك الدولي والمصرف الدولي والتنمية الأفريقي وما يسمى بال 11 الكبار، المؤسسات الدولية المالية المصرفية متعددة الأطراف اللي انترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتتبر بأمر مجموعة البنك الدولي، وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مسار عفاء ديو منذ دكتور 2020. ولذلك أنا لا أفهم بدلا ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي وإعادة إنتاج وإعادة الأحياء، إعادة إحياء الأحياء للقطاعات الإنتاجية. والقطاعات الإنتاجية التي ذكروها دي هي نفسها التي يعني أقعدها أو أقعدتها العقوبات في عهد الإنغاز المرتبطة بما يعرف بغيمة بوضع السودان في غابة الدول الراعي للدراب. هذه العقوبات المرتبطة بالغيمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الإنتاجية دي اللي هي قطوة السكة حديد، قطوة البحرية، قطوة الجو السودانية والنقل النهري وهكذا ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الإنغاز واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب، يعني حصل انفراج كبير جدا في الأسواق في أحد الفترة انتقل العامين ديل، لكن حصل سيد باك كبير جدا، انتكاس كبير جدا بسبب الثورة والحكومة التغريبية في 21 أكتوبر، ورجعنا مرة أخرى إلى مفرة العقوبات. كما ذكرت الإنقاذات الإنتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب. ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه اللي في ناس فاهمه خطا، هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقه مع امريكا، ابدا فيها بتعمل بطاقات ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions، اللي هي دي بتعني انه اي منتج او اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج للسودان. بمعنى اشنو؟ مثلا في دولة عندها ايرباص، ايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجن بتاعته امريكية جنرال الكتريك، ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنة أمريكية، ولذلك لا يمكن لأي دولة أن تبيع طائرة إيرباص للسودان أو حتى بوينج، لأن طبعا بوينج أساسا أمريكية، ممكن تأجرها كما كان بيحصل في عهد الإنغاز، لكن الصحيح إنها تشتري طائرة كاملة لأن دي في حصر أمريكي يسموها سكندري. وكذلك المصارف، يعني المصارف حتى اليو بي إس والبنوك الفرنسية باريس باغي بانك دي برضو باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصري ذا برضو يعني فرض عليه أمريكا عقوبات لأنه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشمالية. فدي هنا خطورة العقوبات الأمريكية، ليست فقط ذات بعد ثنائي وإنما تمتد أثرها لكل المنتجات الأمريكية. وكذلك السكة حديد، يعني السكة حديد بالمناسبة يعني مثلا نحن كان عندنا مصدور كبير جدا في عهد نظام الإنغاز 89 كان فينا مصدور كبير جدا من السكة حديد، غاطرات بمختلف مسمات وقلنا كان إكسبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا، تجيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر تمشي كسر كله. عدم قدرة النظام الغاز على استيراد الاسبيرات للماكينات الكوماتيف بتاعت السكة الحديد دي أدت إلى إنها تقرشت كلها حسة في ورشة السكة الحديد في عطبرة، ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة يعني من كل المسميات السابقة ديك نعرفها كلنا في في على في الخدمة كلها خارج الخدمة على الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع القطر بتاع بتاع اللي هو بتاع عطبرة ده اللي هو قطر بيمشي من قطار النيل ده بيمشي من عطبرة لخرطوم في واحد بيمشي من خرطوم لمدني ودي في النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت يعني يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت يعني يعني هي صناعة صينية يعني وما يكون ذات سكنها القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد انهار قطاع النقل الجوي لأنه بيعتمد اعتماد كله على المنتجات الإسبرات الأمريكية والصناعات الأمريكية وكذلك السفن حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت لأنه لم يبقى أي سفينة كانت سفن دائما في ورسون تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام حسي ما في أي سفينة في ورسون لا في قطاع عام ولا قطاع عام حتى السفن الموجودة حسا وسفينتين في ورسون ديل تابعت لل للدول الأجنبية في واحد طبعا تابع الإطار لشركة تارب لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
1: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية؟ فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنغاز وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
2: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو خطوية السعرية أو خطوية البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية هذه اللي هي تتحكم فيها أمريكا كما قلت أن أمريكا تتحكم جدا في نظام المصرفي بيجنو.
1: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
2: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة أسمان عضو فيها تمام؟ لكن كما شاهدنا في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعاهم حزب البنك إلى واشنطن لحضور اجتماعة البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعة الربيع واجتماعات السنوية والميتنج الاجتماع السنوي ويرجعوا بخفي حنين لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على يسمى في الباور فوتنج في الاتحاد الأوروبي. يعني مثلا أنت لو عايز تعيد علاقة السوام مع البنك الدولي وصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد مسار إعفاء الديون لابد أن تحصل على 50 بلس 1 من أصوات المجموعة اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكلة انه ما هناك ما في وان كنتري وان فوت كل دولة بدها اصوات حسب المساهمات. امريكا تاخذ النصيب الاسد هي بتاخذ 16.5% من قوة التصويتية كلها. فبالنسبة لإعادة التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50 بلس 1 لكن الاتحاد الاوروبي وأمريكا بيعمل 60% ولذلك لا يمكن على إطلاق السوان يرجع للمنظومة دي ما لم ترضى عنه أمريكا وترضى عن الاتحاد الأوروبي. ولذلك بل إن في مسألة بتاع بسمات السبيشال دروينج رايز هي هو السعب الخاصة دي طبعا هي عبارة عن عملة وهمية سنة 69 عشان يستروح نزلت عشان تحين محل العملات الصعبة دي.
1: سؤال أخير دكتور المجلي، كيف يمكن للسودان الاستفادة من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار بظل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
2: حسب ممكن الناس حسب بسبب الوحدات دي هي Special Drawing Rights وحدات السحب الخاصة ممكن تستبدل بعملة أجنبية سواء ين أو استيرلينج أو هكذا يعني أو دولار. لكن طبعا دي فيها مشكله خطيره دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنه 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر بخمسة شهور كان عمل الولايات المتحده الامريكيه وافقت انه في تستحدث يعني وحدات سحب جديده يعني عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي ولا يمكن السودان يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من تحت وروق لكن الموضوع الآن في موضوع الصعب الخاصة دي تحتاج الدولة عشان تستفيد من الثورة إلى 85% من أصوات مجموعة البنك الدولي الباور فوتينج. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من الباور فوتينج، ولذلك لها سبه ما يسمى فيما الفيديو يعني، لأنه بعملية حسابية تلاقي 85 إذا لازم تحس صوت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك، بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقوق دي في البطولات، كان منح كان غروض كان دعم إنساني أو صعب الخاصة عندنا 1.1 مليار دولار دي ممكن الحكومة الجاية الإيطالية تستفيد منه، أنه ممكن إذا استعاد السؤال بتاع تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن استلم ال 1.1 دي، وده عندي ما دي من عبارة إيش سيب هي منحة، ما قلت أقول منحة أصلاً، لكن سيب منحة لا ترد يعني بدوك 1.5 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستفيد منها الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو تستورد لا تستورد يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق بسبب في فشل دروينج رايس في السوق الخاص. ولذلك قالوا هنا رسالة رسالة للأخ الدكتور كامل إدريس واللي يعلم ورجل طبعا خيرية المظاهر الدولية واللي يعرف تدرك تماما أن لا سبيل لعودة السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقة التي وضع صندوق الدولي ومشروع مسار إعفاء الديون في الهيبكو نادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول الديمقراطي وإنهاء الانقلاب. الحالة طبعا جاز زيادة وزاد العقوبات بالأسفل العقوبات أجاز في الحالة خاصة الأمريكية الخاصة بالأسلحة الكبيرة دي من يعني أسوأ وسائل أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرائعة لها سنة 93 أنا ديكس دي بانكات بايلاترا اللي هي مثلا بتاع أمريكا بتتهم السوان أو تهم الغاز يعني كان صاح كان خطأ بتفجيرات وحاجة، لكن دي تتعلق بالأسلحة الكبائية بقيت قضية دولية يعني ذات بعد دولي دي في الخطورة هنا ده ما لم في النهاية تحصل المعجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تجي الأسلحة الكبائية السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية. طبعا الحكومة الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعتها حضر الأسلحة الكبائية في في في جنيف حضر السودان والمنظمة الأمريكية طالب حتى بالوسط بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة.

0: الفريق طبعا قدم ايفيدنسز تخصه هو طبعا للمنظمه في الاجتماع ده وطالب بسحب عضويه او بنزع عضويه السوام من المكتب التنفيذي لهذه المنظمه. ولذلك المساله كلها في امريكا يعني، او يقولوا لما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن او السنه. ولذلك ليس هناك امل يا دكتور كامل يا وزير الدوله الماليه ان تعمل لكم خريطه، خارطه الطريق اصلا ما في خارطه الطريق، في شرط مسبق على الطريق دي بتعامل في وضع طبيعي، انت بتعمل اصلاحات هيكليه ورشيده البنك الدولي لما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها، لكن انت حاسس عندك شرط مسبق قصه ما في اصلاحات هيكليه ولا خارطه الطريق، قصه انك انت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب، هم لم يزور المؤثر لا يزور الاثر شيء بديهي يعني. هذا هو بري كونديشن، هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السواهن مع الخارج. السلام عليكم.
1: ختاما السادة المستمعين، لكم منا أفضل التحايا النوادر، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
4: أوقفوها، لا للحرب.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
6: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
7: أسعد الله أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع الزراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
8: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات،

0: بالنسبة للتمويل الزراعي يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قاعد الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع ليها شهادة ولا شهادتين. لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيجوا بيبيعوا الألف ب3 مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدها ما أكتر من 900 ألف. لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مقبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بإنه المسائل دي تمشي يعني لقدام. لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. اي مزارع ممكن يدي اي زول يقول له يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده اكثر من 100 ألف فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليله ما يلقى طريقه ويقول بكره، وشغله ذاته صعبه شويه يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده، وما اعرف رايكم شنو.
1: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولايه الشماليه، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعه في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية وجيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرجيك وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة، والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة الارتفاع الجازولين وارتفاع سعر الإنتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الإنتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه. لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرجيك، وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرجيك يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائرة وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله. لكم التحية، وربنا يصلح على البلاد والعباد، وآلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
1: أصغانا مستمعين راديو دبنجا، ولازلنا في برنامج حديث اليوم، واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الانتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومة والمنظمات شنو؟ وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24 ألف مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلفة تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في أنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة الجديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة الجديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة راديو دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت ورشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بيتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة، يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده، فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة، فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني ما. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. لكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلفة الجديدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح، وقد كان الحمد لله. ولولا تدخل المنظمات، أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلفة جديدة ما كانوا. المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت الاتحاد، اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية من داخل 250,000، لكن لفشل أعضاء الاتحاد لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30,000 من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلفة الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30,000 دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30,000 ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوقكم والسير التركيزكم، يعني لا من نجل السوق، بنلقى إنه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد، قاعد ندفع له 30,000 دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي وولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
5: حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 29 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. لجنة التهيئة للحوار السوداني: السوداني تؤكد استقلاليتها وتطالب بالحريات وتوفير الضمانات الكاملة وعدم التدخل من قبل الدولة. قتلى ونزوح مئات الأسر في هجوم للدعم السريع على منطقتي القاعة والكوكيتي غرب مدينة بارا بولاية الشمال كردفان. قتلى وجرحى في هجوم بالمسيرات على مدينة الدلنج بجنوب كردفان، وعشرين ألف نازح من قيسان في حوجة ماسة للمساعدة. النازحون بمعسكر عطاش في نيالة يشتكون من نقص في الخدمات وتراجع المساعدات وغلاء في الأسعار بولاية جنوب دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قالت لجنة التهيئة للحوار السوداني: السوداني إن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتهيئة المناخ والاستماع إلى أطراف الحوار حول شروط أي حوار شامل يعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة. وأكدت اللجنة في بيان أنها تعمل من أجل تيسير المشاورات الأولية حول الحوار بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب. وأكدت اللجنة أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر مسار وطني جامع يبدأ بالتهيئات الجادة للحوار ويضع حق المواطن في الأمن والعيش الكريم في مقدمة أولوياته. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. وأضاف عثمان مرغني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
1: كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود على أن نتحدث مع أي طرف حتى يمكن الوصول لبعض المشتركات التي تسمح بعد ذلك بابتداء الحوار.
0: قال رئيس لجنة الحوار السوداني قاسم بدري: إن لجنة الحوار السوداني تتمتع باستغلالية تامة دون تدخل أو أي نفوذ حكومي. وأضاف في كلمة افتتاحية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم أن جميع أعضاء اللجنة يتمتعون باستغلالية تامة، ومحركهم الوحيد حب الوطن ومحاولة إنهاء الأزمة التي يعيشها المواطن السوداني بسبب الحرب وما أحدثته من دمار وتهديد لمستقبله. وأكد أن هدف المبادرة جمع السودانيين مع بعضهم البعض دون تدخل أو وسيط أو استعلاء، لأنهم الأدرى بحل مشاكلهم. وحول الضمانات، أعربت لجنة التهيئة للحوار السوداني عن تقديرها لاستعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان وما طرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وطالبت أن تكون الضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية. وأكدت اللجنة أن من بين المطلوبات الأساسية وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج داخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقا. كما طالبت بضرورة أن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مقادرتها بعد انتهاء مشاركتهم. أكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإضفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع. وجدد ممثلو قوى الإعلان في اجتماع مع بيكا هافستو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان لحوار البرهان، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب. وشددت قوى إعلان المبادئ في بيان على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة لن يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض. وأضاف محمد الفكي القيادي بقوى إعلان المبادئ لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
2: دائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان، هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي.
0: من جهتها جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور رفضها للحوار الذي دعا له البرهان، ورحبت في ذات الوقت بمبادرة الرباعية الدولية، وأبدت ملاحظات وتحفظات على أداء الخماسية الدولية، وأكد وفد من الحركة برئاسة عبد الواحد النور التقى المبعوث الأمين العام الخاص بالسودان بيكا هافستو بالعاصمة الكينية نيروبي ورفضه للحوار الذي دعا له البرهان، واعتبر الهدف منه البحث عن شرعية لانقلابه، وهو لا يختلف عن حوار الوثبة الذي أطلقه عمر البشير سابقا. وأكد أن هذه الحوارات لن تقود إلى حل الأزمة السودانية التي تتطلب حوارا حقيقيا وشاملا بعد وقف وانتهاء الحرب، ولا يستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها أو من يرفض. قالت شبكة أطباء السودان أن 5 أشخاص قتلوا خلال هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارا بشمال كردفان مساء السبت. وقالت الشبكة في بيان إن القوى المهاجمة نهبت المواشي والمنازل وتسببت في تشريد لأكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أمدرمان في وقت متأخر من مساء السبت، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ووصفت أوضاع النازحين بأنها مأساوية، وأدانت الشبكة الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية. وأضاف المتحدث باسم الشبكة لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
3: نفذت قوات تتبع للدعم السريع مساء أمس هجوما على منطقتي القاعة والكوكيتي غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وقامت بتصفية 5 من شباب المنطقة ونهب المواشي والمنازل، ما تسبب في تشريد أكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أمدرمان في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم نساء وأطفال وكبار سن في أوضاع إنسانية مأساوية. تؤكد شبكة أطباء السودان بأن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذها الدعم السريع بهدف تهجير مواطني القرى الواقعة غربي بارة واستباحتها ونهب المحاصيل والمواشي وممتلكات المواطنين انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية.
0: وفي ولاية جنوب كردفان قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في هجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها تابع للدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقالت مصادر من الدلنج لراديو دابنغا إن الهجمات بالمسيرات استهدفت شاحنات محملة بالذرة والدقيق ومواد غذائية أخرى، بعضها عند مدخل الدلن وأخرى داخل سوق المدينة. وأسفرت الهجمات عن مقتل سائق إحدى المركبات وفتاة من حي التومات إلى جانب هاشم علي بخيت مكين، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بينهم نساء وأطفال. كما تسببت الهجمات في احتراق عدد من المركبات وتلف حمولاتها من المواد الغذائية والبضائع. قال الناطق باسم معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالا حاضر الجنوب دارفور آدم علي حسن عبد الله إن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر باتت معقدة بسبب تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. وأوضح عبد الله لراديو دبنغا أن سعر جوال الدخن بلغ نحو 420 ألف جنيه والذرة بين 350 و 370 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جركانة الزيت الفول 223 ألف جنيه وقنطار الفول 124 ألف جنيه. وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر وطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة شوال الدخن الآن 420 ألف، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 350، الفول وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر وطاش. والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة.
0: وفي الدمازين أطلقت غرفة طوارئ قيسان بإقليم النيل الأزرق نداء إنسانيا عاجلا لمواجهة موجة نزوح جديدة من المدينة 12 شملت جميع المواطنين والنازحين بمركز الإيواء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت إن قرابة 20 ألف نازح بينهم نساء وأطفال وكبار سن يواجهون أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية مع استمرار موسم الأمطار الذي يفاقم المخاطر الصحية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. أعلن مركز جمين الطبي تأجيل امتحان المجلس الطبي السوداني الذي كان مقررا عقده يومي 29 و30 أغسطس 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد انعقاده. وفوجئ أكثر من 80 طبيبا وطبيبة معظمهم من خريجي كليات الطب ولايات دارفور بقرار التأجيل بعد أن كانوا قد حضروا فعلا إلى جمينة وبدأوا الاستعداد للامتحان المقرر عقده بمركز نيامي التابع لوزارة الصحة التشادية في 29 و30 من أغسطس. وقالت إحدى الممتحنات إن المجموعة أمضت 8 أيام تستعد للامتحان المصيري قبل أن تتلقى صدمة قرار التأجيل قبل يوم من موعد انعقاده. يشهد سوق مدينة عبرة بولاية نهر النيل إضرابا جزئيا نفذه عدد من التجار احتجاجا على التقديرات والزيادات الضريبية، فيما واصلت محال أخرى نشاطها في وقت نفت فيه الغرفة التجارية بعبرة صلتها بالإضراب. وأعلنت التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة لمعالجة عدد من مطالب التجار المتعلقة بالضرائب والعوائد. وقال رئيس الغرفة التجارية بعبرة نصر الدين علي خليفة الحسن لراديو دبنغا إن الغرفة لا علاقة لها بالإضراب الجاري، موضحا أن الدعوة إليه جاءت من مجموعة من التجار، بينما اختارت الغرفة معالجة القضايا عبر الطرق القانونية والتفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بعبرة نصر الدين علي لراديو دبنغا في هذا الشأن:
5: الإضراب ده بعد التجار وبعد الفئة القليلة يعني حاولت أنها تعمل يعني زي ما تقول يعني تسير الشغب هنا على أساس أنها بترى أنها هي الحل، لكن احنا رأينا أنه الحل في الطرق السليمة والطرق القانونية، وفعلا سلكناها وصلنا فيها أكثر من 70 ولا 80% بالنسبة لهم. وحس لجنة الاستئنافات انعقدت يوم 25، وفي قبول شديد من التجار عليها، وأي زول خدشة طلع راضي، حتى ما بيرجع بلاي بتاع الولاية قال أنا مستعد لأي حاجة، كذلك المدير التنفيذي.
2: الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن أساتذة كلية الطب جامعة الخرطوم المضي في إجراءات الاستقالات الجماعية إلى جانب تصعيد إعلامي ومؤسسي على خلفية الأزمة المتعلقة بأوضاع الكادر الأكاديمي وعدم تجديد عقود أساتذة المشهرة، مؤكدين عدم توافر المتطلبات الأكاديمية اللازمة لإجراء الامتحانات في الظروف الراهنة. وقال الأساتذة في خطاب موجه إلى أولياء الأمور والرأي العام إن القرارات جاءت بعد استنفاد مسار الحوار مع إدارة الجامعة ورفض المقترحات التي قدمت لمعالجة الأزمة. وأكد الأساتذة أن باب الحل لا يزال مفتوحا حال التوصل إلى معالجة عاجلة تحفظ الكادر الأكاديمي وتعالج أوضاع الأساتذة وتوفر المتطلبات اللازمة لاستمرار الدراسة والامتحانات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-000-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعين مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع الزراعية في الولاية الشمالية معظمها مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
2: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مكبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقوله بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما عارف رأيكم شنو.
1: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية وجيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرجيك وجروف كرم البلد. والله يا أخي، أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة، والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع أسعار الإنتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الإنتاج من تركترات ومن آلات زراعية، التركتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه. لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرجيك، وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرجيك يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائر وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتركتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله. لكم التحية، وربنا يصلح على البلاد والعباد، وآلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
1: أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة، ولازلنا في برنامج حديث اليوم، واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الانتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومة والمنظمات شنو، وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلفة تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في إنها تدعم صقار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة الجديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة إلى دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صوت ورشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى هو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا ساغية، وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بيتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كمتابعين يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده، فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت المويه في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل مويه من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا عليها مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين فقالوا لنا إنه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني ما غايته. المهم الموضوع مشى على كده والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة وفي الناس الخسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معاده المؤسسه زادت الرسوم الزراعيه، الرسوم الاداريه بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 الف، وجاءت رسوم ثانيه جديده اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 الف، يعني كلها على بعضها 280 الف. ال 30 الف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده

0: 30,000 من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما يسمين ما رفضت. لكن هنا مؤسسة الحلفة الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30,000 دي من المؤسسة، طوال يحولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30,000 ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسير وكيف ذاته ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد قاعد ندفع له 30,000 دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي وولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة من مشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: قضايا الشباب.

0: المختلفة قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرته وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيف المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو يتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى للضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان وأقوله وبيكون بصراحة إنه اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعل هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحسم العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حسم عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات المجتمع المدني، إنه يحاولوا ضايقهم أو يكيدوا عليهم مكايد بأنه يتم سجنهم. وهسي حاصل يعني عندنا كمية من الشباب تم تلفيكتو حملين تم سجنهم الفترة تتراوح، فترة الحكم تتراوح من 5 لـ10 سنة حاجة كده بتاع التخويف، منه في بعض منهم الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعدة لكن ما قادرة لاقي مساحتها وبحرية تامة. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. نقوله إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بذات محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زول بطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول يفلت من بعض الجرائم، ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين بأي طريقة دارين شنو يكون يعملوها حسم عسكري يكون لصالح واحد لواحد منهم. التفاوض هم عايزينهم نقلوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة، أو هم شايفين الحسم العسكري يخطي يعني يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة، كتائب الراعون، المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو، كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اغتيالهم، في ناس تم تعذيبهم، والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت، دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة، عيب بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية، عشان كده في كل هنا كل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية، عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بذات محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم، في عدالة، في محاسبة بتكون، وفيها ناس كمية بتاعت ناس بتكون في السجون في الفترة الفاتت دي، والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت، دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب اتكلم عن كثير من المحاور، ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعت التجيش والعسكر بتاعت الفضاء المدني بعد ذاك، وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعت أنه حصلت عملية بتاعت استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم القبلية، وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته هو التعدد بتاع المكونات القبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب، اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جار إثيوبيا، بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضو هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات الجيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعت الفا والمناطق بتاعت البطانة كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلة. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجا. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة. يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة، لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب، يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية. لأنه استمرار التصعيد العسكري، تزايد التدخلات الخارجية، دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة. واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني احنا بنقول انه والله استمرار الحرب ما معناته انه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة او في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر انه والله كل السودان الان في حالة حرب. فالامر ده بيلقي بظلال كبيرة جدا يعني اقتصادية واجتماعية وامنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقول انه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا، سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه. لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق، استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا، وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين. يعني نحن بنقول طرف واحد ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في انه استمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني انه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة. وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان، يمكن نحن ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان، من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم. ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان، ما نقدر نحدد محور محدد، فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا، ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع، بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا، يعني نحن قاعد نكرر فيه ونحن كدولة سودانية بنقول إنه اللي هي تعدد الجيوش، يعني نحن الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول إنه والله يا أخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصعب على اليد، يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية، يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا، ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافرة في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني، يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشده واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل، يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب، يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل رغم من الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي، يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل حسابات سواء كان للطرفين، يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة، الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.

قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 29 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني تؤكد استقلاليتها وتطالب بالحريات وتوفير الضمانات الكاملة وعدم التدخل من قبل الدولة. قتلى ونزوح مئات الأسر في هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارة بولاية الشمال كردفان. قتلى وجرح في هجوم بالمسيرات على مدينة الدلنج بجنوب كردفان، وعشرين ألف نازح من قيسان في حوجة ماسة للمساعدة. النازحون بمعسكر عطاش في نيالة يشتكون من نقص في الخدمات وتراجع المساعدات وغلاء في الأسعار بولاية جنوب دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قالت لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني إن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتهيئة المناخ والاستماع إلى أطراف الحوار حول شروط أي حوار شامل يعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة. وأكدت اللجنة في بيان أنها تعمل من أجل تيسير المشاورات الأولية حول الحوار بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب. وأكدت اللجنة أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر مسار وطني جامع يبدأ بالتهيئة الجادة للحوار ويضع حق المواطن في الأمن والعيش الكريم في مقدمة أولوياته. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. وأضاف عثمان مرغني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
1: كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود على أن نتحدث مع أي طرف حتى يمكن الوصول لبعض المشتركات التي تسمح بعد ذلك بابتداء الحوار.
0: قال رئيس لجنة الحوار السوداني قاسم بدري إن لجنة الحوار السوداني السوداني تتمتع باستغلالية تامة دون تدخل أو أي نفوذ حكومي. وأضاف في كلمة افتتاحية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم أن جميع أعضاء اللجنة يتمتعون باستغلالية تامة، ومحركهم الوحيد حب الوطن ومحاولة إنهاء الأزمة التي يعيشها المواطن السوداني بسبب الحرب وما أحدثته من دمار وتهديد لمستقبله. وأكد أن هدف المبادرة جمع السودانيين مع بعضهم البعض دون تدخل أو وسيط أو استعلاء، لأنهم الأدرى بحل مشاكلهم. وحول الضمانات، أعربت لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني عن تقديرها لاستعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان وما طرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وطالبت أن تكون الضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية. وأكدت اللجنة أن من بين المطلوبات الأساسية وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج داخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقا، كما طالبت بضرورة أن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مقادرتها بعد انتهاء مشاركتهم. أكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإضفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع. وجدد ممثلو قوى الإعلان في اجتماع مع بيكا هافستو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان لحوار البرهان، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب. وشددت قوى إعلان المبادئ في بيان على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة لن يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض. وأضاف محمد الفكي القيادي بقوى إعلان المبادئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: دائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان، هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي.
0: من جهتها جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور رفضها للحوار الذي دعا له البرهان، ورحبت في ذات الوقت بمبادرة الرباعية الدولية، وأبدت ملاحظات وتحفظات على أداء الخماسية الدولية، أكد وفد من الحركة برئاسة عبد الواحد النور التقى المبعوث الأمين العام الخاص بالسودان بيكا هافيستو بالعاصمة الكينية نيروبي رفضه للحوار الذي دعا له البرهان، واعتبر الهدف منه البحث عن شرعية لانقلابه، وهو لا يختلف عن حوار الوثبة الذي أطلقه عمر البشير سابقا. وأكد أن هذه الحوارات لن تقود إلى حل الأزمة السودانية التي تتطلب حوارا حقيقيا وشاملا بعد وقف وانتهاء الحرب، ولا يستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها أو من يرفض. قالت شبكة أطباء السودان أن 5 أشخاص قتلوا خلال هجوم للدعم السريع على منطقتي القاعة والكوكيتي غرب مدينة بارا بشمال كردفان مساء السبت. وقالت الشبكة في بيان إن القوى المهاجمة نهبت المواشي والمنازل وتسببت في تشريد لأكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء السبت، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ووصفت أوضاع النازحين بأنها مأساوية، وأدانت الشبكة الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية. وأضاف المتحدث باسم الشبكة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نفذت قوات تتبع للدعم السريع مساء أمس هجوما على منطقتي القاعة والكوكيتي غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وقامت بتصفية 5 من شباب المنطقة ونهب المواشي والمنازل، ما تسبب في تشريد أكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم نساء وأطفال وكبار سن في أوضاع إنسانية مأساوية. تؤكد شبكة أطباء السودان بأن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذها الدعم السريع بهدف تهجير مواطني القرى الواقعة غربي بارة واستباحتها ونهب المحاصيل والمواشي وممتلكات المواطنين انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية.
0: وفي ولاية جنوب كردفان قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في هجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها تابع للدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقالت مصادر من الدلنج لراديو دبنجا إن الهجمات بالمسيرات استهدفت شاحنات محملة بالذرة والدقيق ومواد غذائية أخرى، بعضها عند مدخل الدلنج وأخرى داخل سوق المدينة. وأسفرت الهجمات عن مقتل سائق إحدى المركبات وفتاة من حي التومات إلى جانب هاشم علي بخيت مكين، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بينهم نساء وأطفال. كما تسببت الهجمات في احتراق عدد من المركبات وتلف حمولاتها من المواد الغذائية والبضائع. قال الناطق باسم معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة حاضر الجنوب دارفور آدم علي حسن عبد الله إن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر باتت معقدة بسبب تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. وأوضح عبد الله لراديو دبنجا أن سعر جوال الدخن بلغ نحو 420 ألف جنيه والذرة بين 350 و370 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جركانة الزيت الفول 223 ألف جنيه وقنطار الفول 124 ألف جنيه. وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر عطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة شوال الدخن الآن 420 ألف، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 و350، الفول وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر عطاش. والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة.
0: وفي الدمازين أطلقت غرفة طوارئ قيسان بإقليم النيل الأزرق نداء إنسانيا عاجلا لمواجهة موجة نزوح جديدة من المدينة 12 شملت جميع المواطنين والنازحين بمركز الإيواء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت إن قرابة 20 ألف نازح بينهم نساء وأطفال وكبار سن يواجهون أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية مع استمرار موسم الأمطار الذي يفاقم المخاطر الصحية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. أعلن مركز جمين الطبي تأجيل امتحان المجلس الطبي السوداني الذي كان مقررا عقده يومي 29 و30 أغسطس 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد انعقاده. وفوجئ أكثر من 80 طبيبا وطبيبة معظمهم من خريجي كليات الطب ولايات دارفور بقرار التأجيل بعد أن كانوا قد حضروا فعلا إلى جمينة وبدأوا الاستعداد للامتحان المقرر عقده بمركز نيامي التابع لوزارة الصحة التشادية في 29 و30 من أغسطس. وقالت إحدى الممتحنات إن المجموعة أمضت 8 أيام تستعد للامتحان المصيري قبل أن تتلقى صدمة قرار التأجيل قبل يوم من موعد انعقاده. يشهد سوق مدينة عبر بولاية نهر النيل إضرابا جزئيا نفذه عدد من التجار احتجاجا على التقديرات والزيادات الضريبية، فيما واصلت محال أخرى نشاطها في وقت نفت فيه الغرفة التجارية بعبر صلتها بالإضراب. وأعلنت التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة لمعالجة عدد من مطالب التجار المتعلقة بالضرائب والعوائد. وقال رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي خليفة الحسن لراديو دبنجة إن الغرفة لا علاقة لها بالإضراب الجاري، موضحا أن الدعوة إليه جاءت من مجموعة من التجار، بينما اختارت الغرفة معالجة القضايا عبر الطرق القانونية والتفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي لراديو دبنجة في هذا الشأن:
5: الإضراب ده بعض التجار وبعض الفئة القليلة يعني حاولت أنها تعمل يعني زي ما تقول يعني تسير الشغب على أساس أنها بترى أنها هي الحل، لكن احنا رأينا أنه الحل في الطرق السليمة والطرق القانونية، وفعلا سلكناها وصلنا فيها أكثر من 70 ولا 80% بالنسبة لهم. وحس لجنة الاستئنافات انعقدت يوم 25 وفي قبول شديد من التجار عليها، وأي زول خدشة طلع راضي، حتى ما بيرجع بلاي بتاع الولاية قال أنا مستعد لأي حاجة، كذلك المدير التنفيذي.
2: الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن أساتذة كلية الطب جامعة الخرطوم المضي في إجراءات الاستقالات الجماعية إلى جانب تصعيد إعلامي ومؤسسي على خلفية الأزمة المتعلقة بأوضاع الكادر الأكاديمي وعدم تجديد عقود أساتذة المشهرة، مؤكدين عدم توافر المتطلبات الأكاديمية اللازمة لإجراء الامتحانات في الظروف الراهنة. وقال الأساتذة في خطاب موجه إلى أولياء الأمور والرأي العام إن القرارات جاءت بعد استنفاد مسار الحوار مع إدارة الجامعة ورفض المقترحات التي قدمت لمعالجة الأزمة. وأكد الأساتذة أن باب الحل لا يزال مفتوحا حال التوصل إلى معالجة عاجلة تحفظ الكادر الأكاديمي وتعالج أوضاع الأساتذة وتوفر المتطلبات اللازمة لاستمرار الدراسة والامتحانات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا، حتى الملتقى في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بإحياء القطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وسط تساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيصحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيدة السفيرة الصادرة المدلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيدة السفيرة المدلي في برنامج ملفات سودانية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله عليه رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
2: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات اكتوبر 2021؟
3: حقيقة انا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بانه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين بيفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا. لكن طبعا في النهاية أنا بفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
2: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بالدولة؟
3: كما تعلمون فإن صندوق النقد الدولي منذ انقلاب اكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان او حكومة امر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في اطار الهيبك ديون السودان باستعادة النظام الدستوري ومسار التحول الديمقراطي في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية كلها المصرفية العالمية بما فيها بنك التنمية الأفريقي. بنك التنمية الأفريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. وأنا أستغرب إنه وزير المالية هو كان حاضر أو كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنة، اجتماع الربيع في أبريل، اجتماع السنة في أكتوبر. وزير المالية كان بمعيته محافظة بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن، وحاولوا جاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني، لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيس. أما الرئيس في تدهور الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية دي ليست الحرب، الحرب طبعا زادت الطين بالله وجاءت بالسودان بعقوبات كثيرة يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. وصل ده هو في الانقلاب أكتوبر يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيرة أصلا محافظ بن كسوان وزير الدولة وزارة المالية في واشنطن.
2: السيد السفير المدلي لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع بواشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
3: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الانتاجية في السودان. طبعا ما صحيح ما صحيح التدهور ده أساسا يعني أسه بدأ من 2021 لأنه في قطيعة تامة السودان دخل بقطيعة تامة وانفصل النظام المالي النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المصرف من المنظومة المصرفية العالمية هي البنك الدولي والصندوق الدولي والتنمية الأفريقي وما يسمى بال 11 الكبار المؤسسات الدولية المالية المصرفية متعددة الأطراف اللي انترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتتبر بأمر مجموعة البنك الدولي وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مسار عفاد ديو منذ اكتوبر 2020. ولذلك انا لا افهم بدل ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي واعاده انتاج واعاده الاحياء اعاده احياء الاحياء للقطاعات الانتاجيه. القطاعات الانتاجيه اللي ذكروها دي هي نفسها التي يعني اقعدها او اقعدتها العقوبات في عهد الانغاث المرتبطه بما يعرف بغيمة بوضع السودان في غامة الدول الراعدة للرهاب. هذه العقوبات المرتبطة بالغيمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الانتاجية دي اللي هي قطوة السكة حديد قطوة البحرية قطوة الجو السودانية والنقل النهري وهكذا ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الانغاز واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب يعني حصل انفراج كبير جدا في الأقسام في أحد الفترة انتقل العامين ديل لكن حصل سيد باك كبير جدا انتكاس كبير جدا بسبب الثورة والحكومة الانتقالية في 21 أكتوبر ورجعنا مرة أخرى إلى مصدر العقوبات كما ذكرت الإغاثات الانتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه في ناس في وافه مقطعه هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقتها مع امريكا ابدا فيها بتعمل بطياتها ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions اللي هي دي بتعني انه اي منتج اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج للسودان بمعنى اشنو مثلا في دولة عندها ايرباص ايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجن بتاعته امريكية جنرال الكتريك ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنه امريكيه ولذلك لا يمكن لاي دوله ان تبيع طائر ايرباص للسودان او حتى بوينغ لان طبعا بوينغ اساسا امريكيه ممكن تاجرها كما كان بيحصل في عهد الانغاز لكن الصحيح انها تشتري طائره كامله لان دي في حصر امريكي يسموها سكندري وكذلك المصارف يعني مصارف حتى اليو بي اس والبنوك الفرنسيه باري بانك باريس باغي بانك دي برضو باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصري ده برضو يعني فرض عليه أمريكا عقوبات لأنه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشمالية فدي هنا خطورة العقوبات الأمريكية ليست فقط ذات بعد ثنائي وإنما تمتد أثرها لكل المنتجات الأمريكية وكذلك السكة حديد يعني السكة حديد بالمناسبة يعني مثلا احنا كان عندنا مصدور كبير جدا في عهد نظام الانغاز 89 كان فينا مصدور كبير جدا من السكه حديد غاترات من مختلف مسمات يقول لك هذه السيبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا تجيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر تمشي كسر وكذا كله ف عدم قدرة النظام الغاز على استيراد السبيرات للماكينات الكوماتيف بتاعت السكة الحديد دي أدت إلى إنها تقرشت مقرشة كلها حسة في ورشة السكة الحديد في عطبرة. ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة يعني من كل المسميات السابقة دي نعرفها كلنا في في على في الخدمة كلها خارج الخدمة عدم الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع القطر بتاع بتاع اللي هو عطبرة ده هو قطر بيمشي من قطار النيل بيمشي من عطبرة لخرطوم في واحد بيمشي من خرطوم لمدني ودي من النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت يعني يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت يعني يعني هي صناعة صينية يعني وما يكون ذات سكن هان القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد انهار قطاع النقل الجوي لأنه بيعتمد اعتماد كله على المنتجات الإسبرات الأمريكية والصناعات الأمريكية وكذلك السفن حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت لأنه لم يبقى أي سفينة كانت سفن دائما في ورسوان تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام حتى ما في أي سفينة في ورسوان لا في القطاع العام ولا قطاع عام حتى السفن الموجودة حتى أو سفينتين في ورسوان ديل تابعت للدول الأجنبية في واحد طبعا تابع الإطار لشركة تارك لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
2: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنغاز وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
3: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو خطوة السعودية أو خطوة البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية اللي هي تتحكم فيها أمريكا كما قلت إن أمريكا بتتحكم جدا في نظام المصرف بيجنو.
2: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
3: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة السودان عضو فيها تمام. لكن كما شاهدنا قلت في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك الدولي إلى واشنطن لحضور اجتماعة البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعة الربيع واجتماعات الأنيوال ميتنج بتاعت الاجتماع السنوي ويرجع بخف الحنين لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على اللي يسمى في الباور فوتنج في الاتحاد الأوروبي. يعني مثلا أنت لو عايز تعيد على غد السوام مع البنك الدولي والصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد وتعيد مسار إعفاء الديون لابد أن تحصل على 50 بلس 1 من أصوات المجموعة اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكله انه ما هناك ما في وان كنتري وان فوت كل دوله بدها اصوات حسب المساهمات. امريكا تاخذ النصيب الاسد هي بتاخذ 16.5% من قوه التصويتيه كلها. فبالنسبه لاعاده التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50 بلس 1 لكن الاتحاد الاوروبي وأمريكا بيعمل 60%. ولذلك لا يمكن على إطلاق السوان يرجع للمنظومة دي ما لم ترضى عنه أمريكا وترضى عن الاتحاد الأوروبي. ولذلك بل إنه في مسألة بتاع بيسموها السبيشال دروينج رايز هي هو الصعبة الخاصة دي طبعا هي عبارة عن عملة وهمية سنة 69 حدثت عشان تحين محل العملات الصعبة دي.
2: سؤال أخير دكتور المدلي كيف يمكن للسودان الاستفادة من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار بيزل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
3: حسب ممكن الناس حسب بسبب الوحدات دي هي Special Drawing Rights وحدات السحب الخاصة ممكن تستبدل بعملة أجنبية سواء ين أو استيرلينج أو هكذا يعني أو دولار. لكن طبعا دي فيها مشكله خطيره دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنه 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر بيها 5 شهور كان عمل الولايات المتحده الامريكيه وافقت انه في تستحدث يعني وحدات سحب جديده يعني عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي ولا يمكن السودان يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من تحت وروق لكن الموضوع الآن في موضوع السحب الخاصة دي تحتاج الدولة عشان تستفيد من الصورة إلى 85% من أصوات مجموعة البنك الدولي الباور فوتي. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من الباور فوتينج ولذلك لها شبه ما يشبه في الفيديو يعني لأنه بعملية حسابية تلاقي 85 إذا الولايات المتحدة صوتت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري في كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقوق في البحث كان منح كان ورود كان دعم إنساني أو السحب الخاص عندنا 1.1 مليار دولار ممكن الحكومة الجاية الإيطالية تستفيد منه أنه ممكن إذا استعاد تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن تستفيد من 1.1 دي وده عندي ما دي من عبارة هي شبه منحة ما ممكن تقول منحة أصلا لكن شبه منحة لا ترد يعني بدوك 1.1 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستفيد منها الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو تستورد لا تستورد يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق السودان في فشل دروينج رايس في السوبر الخاص ولذلك كانوا هنا رسالة رسالة للأخ الدكتور كام إدريس واللي يعلم الرجل طبعا خيرية المظاهر الدولية واللي يعرف تدرك تماما أن لا سبيل لعودة السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقة التي وضعها صندوق الدولي ومشروع مسارع فاديو في الهيبي كنادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول وإنهاء الانقلاب الحرب طبعا جاز زيادة وزادت العقوبات بالأسفل العقوبات أجاز في الحرب الخاصة الأمريكية الخاصة بالأسلحة الكبيرة دي من يعني أسوأ وسارة أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرائعة لها سنة 93 أنا ديكس دي ما كانت بايلاترا اللي هي مثلا بتاع أمريكا تتهم السوان أو تهم الغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجة لكن دي تعلق بالأسلحة الكبيرة بقت قضية دولية يعني ذات بعد دولي في الخطورة هنا ده ما لم في النهاية تحصل معجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تجي الأسلحة الكبيرة السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية طبعا الحكومة الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعت حظر الأسلحة الكبيرة دي في جنيف حضر السودان

0: عضوية السودان، لأن السودان عضو في العضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. والمنظمة الأمريكية طبعا قدم evidences تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده، وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة. ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني، أو يقولوا لما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن أو السنة. ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور ما كامل يا وزير الدولة المالية إنه تعمل لكم خريطة، خارطة الطريق أصلا ما في خارطة الطريق، في شرط مسبق. خارطة الطريق دي بتعمل في وضع طبيعي، أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشدة البنك الدولي لما تقول في وضع طبيعي، ليش طبيعي مع الدول كلها، لكن أنت حاسس عنده شرط مسبق. قصة ما في إصلاحات هيكلية ولا خارطة الطريق، قصة إنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب، هم لم يزور المؤثر، لا يزور الأثر. شيء بديه يعني، هذا هو بري كونديشن، هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج. السلام عليكم.
1: ختاما السادة المستمعين، لكم منا أفضل التحايا النوادر، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودان.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
3: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل ليك بنكك، ترسل لي بنكك، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بياناته. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لإنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل قصير الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناطق راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي لا يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية، ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات، وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا انه ما يكون صيت سهل جدا ل يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك انا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظه ايضا في نصائح وارشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. اولا النصائح للمواطنين، انك يا اخي اصلك تحت اي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السريه الحساسه، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساساً هي مثلاً رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك الـ OTP. أصلاً ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقاً، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولاً يقظ جداً إنه معلوماتك السرية وتحديداً المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلاً أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشارك تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية، إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية، عبر بريد إلكتروني، بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر زيارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية. وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح انه يجب يا جماعة اي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من انه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الايرادات وصلت صحيحة، كل الاشياء ما في اي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. في نفس اللحظة يعني اذا شعرت باي شك بلغ عنه واغلق الاتصال فورا وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن. لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وارشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابلها أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على الاستفسارات، على استفسارات العملاء. يعني البنوك محتاجة أنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، المسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها أنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا أنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض إنها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، وأصلا لا يكون هنالك تعالي أنت بتقول في شنو أنت ما فاهم. نو يجب إنك تنزل إلى مستوى فهم المواطن البسيط لأنه عنده مشكلة ولأنه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلا. قال لا، انت انزل لهذا المواطن لانه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك. بالتالي انزل له واسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الاجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الان الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع وطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقى هذه خسارة كبيرة جدا، في حين إنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني إنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب أن كل البنوك تلزم بأنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات، التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من أنه عن طريق الهوية الرقمية أنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة أنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج أنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 29 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. لجنة التهيئة للحوار السوداني: السوداني تؤكد استقلاليتها وتطالب بالحريات وتوفير الضمانات الكاملة وعدم التدخل من قبل الدولة. قتلى ونزوح مئات الأسر في هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارا بولاية الشمال كردفان. قتلى وجرحى في هجوم بالمسيرات على مدينة الدلنج بجنوب كردفان، وعشرين ألف نازح من قيسان في حوجة ماسة للمساعدة. النازحون بمعسكر عطاش في نيالة يشتكون من نقص في الخدمات وتراجع المساعدات وغلاء في الأسعار بولاية جنوب دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قالت لجنة التهيئة للحوار السوداني: السوداني إن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتهيئة المناخ والاستماع إلى أطراف الحوار حول شروط أي حوار شامل يعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة. وأكدت اللجنة في بيان أنها تعمل من أجل تيسير المشاورات الأولية حول الحوار بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب. وأكدت اللجنة أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر مسار وطني جامع يبدأ بالتهيئة الجادة للحوار ويضع حق المواطن في الأمن والعيش الكريم في مقدمة أولوياته. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. وأضاف عثمان مرغني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
1: كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود على أن نتحدث مع أي طرف حتى يمكن الوصول لبعض المشتركات التي تسمح بعد ذلك بابتداء الحوار.
0: قال رئيس لجنة الحوار السوداني قاسم بدري: إن لجنة الحوار السوداني تتمتع باستغلالية تامة دون تدخل أو أي نفوذ حكومي. وأضاف في كلمة افتتاحية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم أن جميع أعضاء اللجنة يتمتعون باستغلالية تامة، ومحركهم الوحيد حب الوطن ومحاولة إنهاء الأزمة التي يعيشها المواطن السوداني بسبب الحرب وما أحدثته من دمار وتهديد لمستقبله. وأكد أن هدف المبادرة جمع السودانيين مع بعضهم البعض دون تدخل أو وسيط أو استعلاء، لأنهم الأدرى بحل مشاكلهم. وحول الضمانات، أعربت لجنة التهيئة للحوار السوداني عن تقديرها لاستعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان وما طرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وطالبت أن تكون الضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية. وأكدت اللجنة أن من بين المطلوبات الأساسية وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج داخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقا، كما طالبت بضرورة أن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مقادرتها بعد انتهاء مشاركتهم. أكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإطفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع. وجدد ممثلو قوى الإعلان في اجتماع مع بيكا هافستو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان لحوار البرهان، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب. وشددت قوى إعلان المبادئ في بيان على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة لن يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض. وأضاف محمد الفكي القيادي بقوى إعلان المبادئ لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
2: دائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان، هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي.
0: من جهتها جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور رفضها للحوار الذي دعا له البرهان، ورحبت في ذات الوقت بمبادرة الرباعية الدولية، وأبدت ملاحظات وتحفظات على أداء الخماسية الدولية، أكد وفد من الحركة برئاسة عبد الواحد النور التقى المبعوث الأمين العام الخاص بالسودان بيكا هافستو بالعاصمة الكينية نيروبي رفضه للحوار الذي دعا له البرهان، واعتبر الهدف منه البحث عن شرعية لانقلابه، وهو لا يختلف عن حوار الوثبة الذي أطلقه عمر البشير سابقا. وأكد أن هذه الحوارات لن تقود إلى حل الأزمة السودانية التي تتطلب حوارا حقيقيا وشاملا بعد وقف وانتهاء الحرب، ولا يستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها أو من يرفض. قالت شبكة أطباء السودان أن 5 أشخاص قتلوا خلال هجوم للدعم السريع على منطقتي القاعة والكوكيتي غرب مدينة بارا بشمال كردفان مساء السبت. وقالت الشبكة في بيان إن القوى المهاجمة نهبت المواشي والمنازل وتسببت في تشريد لأكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء السبت، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ووصفت أوضاع النازحين بأنها مأساوية، وأدانت الشبكة الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية. وأضاف المتحدث باسم الشبكة لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
3: نفذت قوات تتبع للدعم السريع مساء أمس هجوما على منطقتي القاعة والكوكيتي غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وقامت بتصفية 5 من شباب المنطقة ونهب المواشي والمنازل، ما تسبب في تشريد أكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم نساء وأطفال وكبار سن في أوضاع إنسانية مأساوية. تؤكد شبكة أطباء السودان بأن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذها الدعم السريع بهدف تهجير مواطني القرى الواقعة غربي بارة واستباحتها ونهب المحاصيل والمواشي وممتلكات المواطنين انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية.
0: وفي ولاية جنوب كردفان قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في هجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها تابع للدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقالت مصادر من الدلنج لراديو دابنغا إن الهجمات بالمسيرات استهدفت شاحنات محملة بالذرة والدقيق ومواد غذائية أخرى، بعضها عند مدخل الدلن وأخرى داخل سوق المدينة. وأسفرت الهجمات عن مقتل سائق إحدى المركبات وفتاة من حي التومات إلى جانب هاشم علي بخيت مكين، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بينهم نساء وأطفال. كما تسببت الهجمات في احتراق عدد من المركبات وتلف حمولاتها من المواد الغذائية والبضائع. قال الناطق باسم معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة حاضر الجنوب دارفور آدم علي حسن عبد الله إن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر باتت معقدة بسبب تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. وأوضح عبد الله لراديو دبنغا أن سعر جوال الدخن بلغ نحو 420 ألف جنيه والذرة بين 350 و 370 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جركانة الزيت الفول 223 ألف جنيه وقنطار الفول 124 ألف جنيه. وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر وطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة شوال الدخن الآن 420 ألف، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 350، الفول وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر وطاش. والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة.
0: وفي الدمازين أطلقت غرفة طوارئ قيسان بإقليم النيل الأزرق نداء إنسانيا عاجلا لمواجهة موجة نزوح جديدة من المدينة 12 شملت جميع المواطنين والنازحين بمركز الإيواء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت إن قرابة 20 ألف نازح بينهم نساء وأطفال وكبار سن يواجهون أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية مع استمرار موسم الأمطار الذي يفاقم المخاطر الصحية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. أعلن مركز جمين الطبي تأجيل امتحان المجلس الطبي السوداني الذي كان مقررا عقده يومي 29 و30 أغسطس 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد انعقاده. وفوجئ أكثر من 80 طبيبا وطبيبة معظمهم من خريجي كليات الطب ولايات دارفور بقرار التأجيل بعد أن كانوا قد حضروا فعلا إلى جمينة وبدأوا الاستعداد للامتحان المقرر عقده بمركز نيامي التابع لوزارة الصحة التشادية في 29 و30 من أغسطس. وقالت إحدى الممتحنات إن المجموعة أمضت 8 أيام تستعد للامتحان المصيري قبل أن تتلقى صدمة قرار التأجيل قبل يوم من موعد انعقاده. يشهد سوق مدينة عبر بولاية نهر النيل إضرابا جزئيا نفذه عدد من التجار احتجاجا على التقديرات والزيادات الضريبية، فيما واصلت محال أخرى نشاطها في وقت نفت فيه الغرفة التجارية بعبر صلتها بالإضراب. وأعلنت التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة لمعالجة عدد من مطالب التجار المتعلقة بالضرائب والعوائد. وقال رئيس الغرفة التجارية بعبر نصر الدين علي خليفة الحسن لراديو دبنغا إن الغرفة لا علاقة لها بالإضراب الجاري، موضحا أن الدعوة إليه جاءت من مجموعة من التجار، بينما اختارت الغرفة معالجة القضايا عبر الطرق القانونية والتفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بعبر نصر الدين علي لراديو دبنغا في هذا الشأن:
5: الإضراب ده بعد التجار وبعد الفئة القليلة يعني حاولت أنها تعمل يعني زي ما تقول يعني تسير الشغب هنا على أساس أنها بترى أنها هي الحل، لكن احنا رأينا أنه الحل في الطرق السليمة والطرق القانونية، وفعلا سلكناها وصلنا فيها أكثر من 70 ولا 80% بالنسبة لهم. وحس لجنة الاستئنافات انعقدت يوم 25، وفي قبول شديد من التجار عليها، وأي زول خدشة طلع راضي، حتى ما بيرجع بلاي بتاع الولاية قال أنا مستعد لأي حاجة، كذلك المدير التنفيذي.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن أساتذة كلية الطب جامعة الخرطوم المضي في إجراءات الاستقالات الجماعية إلى جانب تصعيد إعلامي ومؤسسي على خلفية الأزمة المتعلقة بأوضاع الكادر الأكاديمي وعدم تجديد عقود أساتذة المشهرة، مؤكدين عدم توافر المتطلبات الأكاديمية اللازمة لإجراء الامتحانات في الظروف الراهنة. وقال الأساتذة في خطاب موجه إلى أولياء الأمور والرأي العام إن القرارات جاءت بعد استنفاد مسار الحوار مع إدارة الجامعة ورفض المقترحات التي قدمت لمعالجة الأزمة. وأكد الأساتذة أن باب الحل لا يزال مفتوحا حال التوصل إلى معالجة عاجلة تحفظ الكادر الأكاديمي وتعالج أوضاع الأساتذة وتوفر المتطلبات اللازمة لاستمرار الدراسة والامتحانات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-000-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب برز المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجيه on the ground on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهما لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قائلة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصرهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات. وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حاسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحصة المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل شدة القتال في السودان وليس الوصول إلى سلام، والسلام هو البضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في أنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب، هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: استدلال الحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخصي الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجة في برنامج في الميزان.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعي راديو دبنجة في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدعين حقوق الإنسان، وأكثر من ذلك تطالب بالتمديد لبعثة تغصي الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغصي الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزع والحرف في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها أو المتحالفة معها أو المدعومة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها ومتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة بمسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر، وده أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها إنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن

0: بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية إنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائجها وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان إنه دائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفى الله عما سلف أي مفاوضة سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل بما يشمل المسؤولين عن الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
1: حسب معلوماتنا أنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
0: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان في موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إنها هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بيطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، منتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان، وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري وبرضه والعودة الطوعية القسرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قسرية خاصة بعدم توفير الخدمات وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكذا، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام، ومطالب المجتمع الدولي بإنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستقلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بأنها تعالج جذور الأزمة بيتطلب أنه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل أو المتوسط، لأنه احتياجات الضحايا ومتطلبات العدالة كبيرة والتدخلات الدولية والإقليمية بقت فيها كثيرة، وده بيتطلب أنه المسؤولية قدامه أكبر، أنه القضية دي فيها آلاف الضحايا وفيها آلاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم إنهم وين وإذا كانوا أحياء أو أموات. وبرضو أهمية البعثة إن الأدلة ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم وإن المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العدالة. بالإضافة لدي برضو من المهم جدا إنه تكون في معايير بتاعت العدالة الدولية، المسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى إذا بقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا لأنه البعثة الدولية المستغلة صغت لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج، عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل أنه يتم ممكن ملاحقة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البعثة تغسل الحقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. من الأهمية بمكان التجديد للبعثة لأن الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم منصوبة لجميع الأطراف. بما أنه ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسات دولة راسخة عشان توثق لكلامنا، فمن الضرورة بمكان أنه بحث تغسل الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توثيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستقلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضه إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيدوا بحث تغسل الحقائق بالكوادر وبالإصطاف عشان توسع من تحقيقاتها والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية متزايدة، ولازم التوثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفو الله عما سلف وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر تفرط فيها، فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستقلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذاك من الضرورة أنه الناس تمشي تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
1: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي حتكون في شهر 9، السودان حيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك ما هي أهم اجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
0: أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يجتمع ويعمل قراراته من الضرورة بمكان إنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان كبعثة تغسل الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة تغسل الحقائق، وبرضه آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعديها حيمشي لكينيا في نيروبي، ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت واللي قاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسه على إنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحسه برضه في إنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع المفوض السامي هو الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضه اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضه مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضه ده واحدة من توصيات البعثة تغسل الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لده كله إنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تقريرها في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السامة لحقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوثيق مفروض تتابع الكلام ده، وعشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى إنه لمستمعي ومتابعي راديو دبنجا وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى إنهم يتابعوا الكلام ده.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنجا.
0: شكرا جزيلا راديو دبنجا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، وأشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 29 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. لجنة التهيئة للحوار السوداني تؤكد استقلاليتها وتطالب بالحريات وتوفير الضمانات الكاملة وعدم التدخل من قبل الدولة. قتلى ونزوح مئات الأسر في هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارة بولاية شمال كردفان. قتلى وجرح في هجوم بالمسيرات على مدينة الدلنج بجنوب كردفان، وعشرين ألف نازح من قيسان في حوجة ماسة للمساعدة. النازحون بمعسكر عطاش في نيالة يشتكون من نقص في الخدمات وتراجع المساعدات وغلاء في الأسعار بولاية جنوب دارفور. من عناوين النشر إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قالت لجنة التهيئة للحوار السوداني إن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتهيئة المناخ والاستماع إلى أطراف الحوار حول شروط أي حوار شامل يعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة. وأكدت اللجنة في بيان أنها تعمل من أجل تيسير المشاورات الأولية حول الحوار بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب. وأكدت اللجنة أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر مسار وطني جامع يبدأ بالتهيئة الجادة للحوار ويضع حق المواطن في الأمن والعيش الكريم في مقدمة أولوياته. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. وأضاف عثمان مرغني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
1: كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود على أن نتحدث مع أي طرف حتى يمكن الوصول لبعض المشتركات التي تسمح بعد ذلك بابتداء الحوار.
0: قال رئيس لجنة الحوار السوداني قاسم بدري إن لجنة الحوار السوداني تتمتع باستغلالية تامة دون تدخل أو أي نفوذ حكومي. وأضاف في كلمة افتتاحية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم أن جميع أعضاء اللجنة يتمتعون باستغلالية تامة، ومحركهم الوحيد حب الوطن ومحاولة إنهاء الأزمة التي يعيشها المواطن السوداني بسبب الحرب وما أحدثته من دمار وتهديد لمستقبله. وأكد أن هدف المبادرة جمع السودانيين مع بعضهم البعض دون تدخل أو وسيط أو استعلاء، لأنهم الأدرى بحل مشاكلهم. وحول الضمانات، أعربت لجنة التهيئة للحوار السوداني عن تقديرها لاستعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان وما طرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وطالبت أن تكون الضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية. وأكدت اللجنة أن من بين المطلوبات الأساسية وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج داخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقا، كما طالبت بضرورة أن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مقادرتها بعد انتهاء مشاركتهم. أكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإطفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع. وجدد ممثلو قوى الإعلان في اجتماع مع بيكا هافستو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان لحوار البرهان، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب. وشددت قوى إعلان المبادئ في بيان على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة لن يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض. وأضاف محمد الفكي القيادي بقوى إعلان المبادئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: دائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان، هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي.
0: من جهتها جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور رفضها للحوار الذي دعا له البرهان، ورحبت في ذات الوقت بمبادرة الرباعية الدولية، وأبدت ملاحظات وتحفظات على أداء الخماسية الدولية، أكد وفد من الحركة برئاسة عبد الواحد النور التقى المبعوث الأمين العام الخاص بالسودان بيكا هافيستو بالعاصمة الكينية نيروبي ورفضه للحوار الذي دعا له البرهان، واعتبر الهدف منه البحث عن شرعية لانقلابه، وهو لا يختلف عن حوار الوثبة الذي أطلقه عمر البشير سابقا. وأكد أن هذه الحوارات لن تقود إلى حل الأزمة السودانية التي تتطلب حوارا حقيقيا وشاملا بعد وقف وانتهاء الحرب، ولا يستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها أو من يرفض. قالت شبكة أطباء السودان أن 5 أشخاص قتلوا خلال هجوم للدعم السريع على منطقتي القاعة والكوكيتي غرب مدينة بارا بشمال كردفان مساء السبت. وقالت الشبكة في بيان إن القوى المهاجمة نهبت المواشي والمنازل وتسببت في تشريد لأكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء السبت، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ووصفت أوضاع النازحين بأنها مأساوية، وأدانت الشبكة الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية. وأضاف المتحدث باسم الشبكة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نفذت قوات تتبع للدعم السريع مساء أمس هجوما على منطقتي القاعة والكوكيتي غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وقامت بتصفية 5 من شباب المنطقة ونهب المواشي والمنازل، ما تسبب في تشريد أكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم نساء وأطفال وكبار سن في أوضاع إنسانية مأساوية. تؤكد شبكة أطباء السودان بأن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذها الدعم السريع بهدف تهجير مواطني القرى الواقعة غربي بارا واستباحتها ونهب المحاصيل والمواشي وممتلكات المواطنين انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية.
0: وفي ولاية جنوب كردفان قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في هجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها تابع للدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقالت مصادر من الدلنج لراديو دبنجا إن الهجمات بالمسيرات استهدفت شاحنات محملة بالذرة والدقيق ومواد غذائية أخرى، بعضها عند مدخل الدلنج وأخرى داخل سوق المدينة. وأسفرت الهجمات عن مقتل سائق إحدى المركبات وفتاة من حي التومات إلى جانب هاشم علي بخيت مكين، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بينهم نساء وأطفال. كما تسببت الهجمات في احتراق عدد من المركبات وتلف حمولاتها من المواد الغذائية والبضائع. قال الناطق باسم معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة حاضر الجنوب دارفور آدم علي حسن عبد الله إن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر باتت معقدة بسبب تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. وأوضح عبد الله لراديو دبنجا أن سعر جوال الدخن بلغ نحو 420 ألف جنيه والذرة بين 350 و370 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جركانة الزيت الفول 223 ألف جنيه وقنطار الفول 124 ألف جنيه. وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر وطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة شوال الدخن الآن 420 ألف، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 و350، الفول وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر وطاش. والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة.
0: وفي الدمازين أطلقت غرفة طوارئ قيسان بإقليم النيل الأزرق نداء إنسانيا عاجلا لمواجهة موجة نزوح جديدة من المدينة 12 شملت جميع المواطنين والنازحين بمركز الإيواء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت إن قرابة 20 ألف نازح بينهم نساء وأطفال وكبار سن يواجهون أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية مع استمرار موسم الأمطار الذي يفاقم المخاطر الصحية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. أعلن مركز جمين الطبي تأجيل امتحان المجلس الطبي السوداني الذي كان مقررا عقده يومي 29 و30 أغسطس 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد انعقاده. وفوجئ أكثر من 80 طبيبا وطبيبة معظمهم من خريجي كليات الطب ولايات دارفور بقرار التأجيل بعد أن كانوا قد حضروا فعلا إلى جمينة وبدأوا الاستعداد للامتحان المقرر عقده بمركز نيامي التابع لوزارة الصحة التشادية في 29 و30 من أغسطس. وقالت إحدى الممتحنات إن المجموعة أمضت 8 أيام تستعد للامتحان المصيري قبل أن تتلقى صدمة قرار التأجيل قبل يوم من موعد انعقاده. يشهد سوق مدينة عبرة بولاية نهر النيل إضرابا جزئيا نفذه عدد من التجار احتجاجا على التقديرات والزيادات الضريبية، فيما واصلت محال أخرى نشاطها في وقت نفت فيه الغرفة التجارية بعبرة صلتها بالإضراب. وأعلنت التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة لمعالجة عدد من مطالب التجار المتعلقة بالضرائب والعوائد. وقال رئيس الغرفة التجارية بعبرة نصر الدين علي خليفة الحسن لراديو دبنجة إن الغرفة لا علاقة لها بالإضراب الجاري، موضحا أن الدعوة إليه جاءت من مجموعة من التجار، بينما اختارت الغرفة معالجة القضايا عبر الطرق القانونية والتفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بعبرة نصر الدين علي لراديو دبنجة في هذا الشأن:
5: الإضراب ده بعد التجار وبعد الفئة القليلة يعني حاولت أنها تعمل يعني زي ما تقول يعني تسير الشغب وناي على أساس أنها بترى أنها هي الحل، لكن احنا رأينا أنه الحل في الطرق السليمة والطرق القانونية، وفعلا سلكناها وصلنا فيها أكثر من 70 ولا 80% بالنسبة لهم. وحسا لجنة الاستئنافات انعقدت يوم 25 وفي قبول شديد من التجار عليها، وأي زول خدشة طلع راضي، حتى ما بيرجع بلاي بتاع الولاية قال أنا مستعد لأي حاجة، كذلك المدير التنفيذي.
2: الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن أساتذة كلية الطب جامعة الخرطوم المضي في إجراءات الاستقالات الجماعية إلى جانب تصعيد إعلامي ومؤسسي على خلفية الأزمة المتعلقة بأوضاع الكادر الأكاديمي وعدم تجديد عقود أساتذة المشهرة، مؤكدين عدم توافر المتطلبات الأكاديمية اللازمة لإجراء الامتحانات في الظروف الراهنة. وقال الأساتذة في خطاب موجه إلى أولياء الأمور والرأي العام إن القرارات جاءت بعد استنفاد مسار الحوار مع إدارة الجامعة ورفض المقترحات التي قدمت لمعالجة الأزمة. وأكد الأساتذة أن باب الحل لا يزال مفتوحا حال التوصل إلى معالجة عاجلة تحفظ الكادر الأكاديمي وتعالج أوضاع الأساتذة وتوفر المتطلبات اللازمة لاستمرار الدراسة والامتحانات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا، حتى الملتقى في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-000-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا مع الدكتورة مواهب الطيب أحمد حول المطبخ الشمسي. دكتورة مواهب، وقفنا في التكلفة الاقتصادية والتأثير بتاع الطبخ عموما على الحياة البيئية، سواء كان الغطاء النباتي أو الغطاء الشجري. السؤال بتبادر لذهن الزول، يعني شنو التحديات اللي واجهتك انت شخصيا في صناعة المطابخ؟ هل الآن التكلفة بتاعتها دي متاحة في متناول الناس ومتناول يعني الأسر، وخاصة تعرف ان السودان معظم الأسر هي من الأسر الفقيرة التي يعني ينقصها الدعم وتحتاج الى الإمكانات؟
1: والله طبعا الموجود الشمسي فعلا التحديات الأساسية فعلا انه كيف يعني يكون متاح ويكون في متناول اليد. يعني أول حاجة، أول تحدي أن إحنا محتاجين يعني تتعامل الصناعة، صناعة تنشأ صناعة للموجود الشمسي كويس. هو بسيط في صناعته، لكن أنا ما أقدر أقول إنه أي ورشة تصنع، لأنه في مواصفات لو ما عملت حيطلع بصورة ممكن يكون يعني غليل الكفاءة، فبالتالي يكون هناك ما حيقوم يعني يطبخ الأكل في الزمن المفروض يعني يطبخ فيه، فحيكون المردود يكون سلبي على التغنية. فنحن محتاجين نمرة واحد ننشئ صناعة، وطبعا لما تنشئ صناعة بتنشئها بالمواصفات، بتكون مدرب ناس، بتكون يعني بكل اللي هناك. فلما تنشئ الصناعة معناها لما تنتج بكميات صناعية معناها التكلفة بتكون أقل. التحديات بتاعتنا الآن بيجينا أن إحنا كباحثين ومعاي زملائي في المركز القومي لأبحاث الطاقة، يعني أنا في المركز القومي للبحوث وبشتغل في برامج تحت الطاقة والأغذية هناك في المركز القومي لأبحاث الطاقة، فبنقوم نشتغل المشروع ده مع بعض. فلما نجي للصناعة بتواجهنا التحديات إنك أنت بتنتج واحد واثنين معناها تكلفته بتكون عالية. يعني دائما عندنا زميلنا اسمه باشمهندس عبد القادر، بكون انا دائما دار اصنع، بقوم لانه هو زول مهندس يعني بيصنع بمواصفات ما حقدر يعني اي حته ثانيه الجا ليها عشان من المركز يجي المواصفه المطلوبه، لكن ده بتكون التكلفه عاليه. هو تكلفته يعني دائما احنا يعني بتجاربنا بين على حسب المواد المستخدمة، وفي مساحة بتاعت مواد من 100 لـ120 دولار. يعني انت لو جبت غارنه زي البوتجاز بفرن، يعني تقريبا اذا كان سعر يعني الناس ممكن تراجع على زعار، يعني بنقول من 100-120 لغاية ماكسيمم 150. دي تجربة دي سعر ريزونبل، بتديك كفاءة كويسة، يعني ماتيريالز بتصنع بيها كده تكون كويسة يعني. لكن التحدي الكبير إنه إنشاء صناعة وكل أصحاب المصلحة يعني يكونوا شركاء في مشروع، بمعنى إنه في مثلا المجلس الأعلى للبيئة يكون يعني خدت الحاجة دي من أولويات ويساعد، لأنه فيه المردود بتاعه موضوع استخدام الطباخ الشمسي مردود إيجابي للبيئة. الغابات برضو تهتم، القطاع الخاص، يعني قبل كده احنا كنا صراحة بدينا يعني قبل كم سنة انه يعني نجذب ناس مثلا اتحاد الغرف الصناعية، وبدينا يعني في اترحم على دكتور الفاتح عباس غرشي، بدأ شغل زي ده، لكن كالعادة يعني الناس بتبدأ وما بتقدر تواصل يعني. لكن احنا محتاجين صراحة لثورة عديل لاستخدام الطباخ الشمسي عشان نقوم نعالج المشاكل اللي احنا قلناها واخطرها البيئية يا جماعة. يعني أكتر حاجة محزنة وهزت الناس اختفاء غابة كاملة. فنحن دايرين نعالج ودايرين نساعد المرأة. يعني أي زول بيرفع ترفع للتلفون الآن في السودان يقول لك الأنبوبة ما بعرف لما مشيت وجبتها وشنو لغاية ترحيلة وصلت ندى في الخرطوم وصلت معاي 150 ألف وفي نازل يقول لك 120 يعني الناس بتعاني. يعني 120 دي يا جماعة دي تلت مرتب لأسرة يعني لرب الأسرة. فنحن دايرين نقدم الحل ده. وأنا لو الناس كل أصحاب المصلحة اشتغلوا مع بعض نحن ممكن نطلع بنموذج نطلع بمشروع يكون السولار كوكر ده في أي بيت. يعني يكون في أي بيت عشان يساعد يعني. والبنوك برضو أنا عندي تجارب مع البنوك. البنوك يعني في بنك كان قدم السولار كوكر ده بأقساط اللي هو كان بنك الإبداع. يعني في بنوك يعني بتهتم مثلا زي بنك الادخار. في بنوك يعني بتهتم بالأسرة بنك الأسرة. كل البنوك دي أنا بفتكرها يعني ده الزمن المناسب إنها تتبنى مشروع زي ده اللي هو يدعمل في شكل محفظة يدعمل في شكل يعني تتوضع له ميزانية محددة آلية تمويل كل الشركاء يكونوا موجودين. لأنه نحن في النهاية ناس نقدر نقول أن إحنا باحثين فنيين بندي المعلومة بندرب. وده الحمد لله ما وقفنا من يوم يعني يعني إن شاء الله إن شاء الله مسيرتنا ما حتقف.
0: طيب دكتورة الفكرة ذاتها الفكرة المطبخ الشمسي ده يعني بتحتاج أن الناس أنتوا كناس عاملين في مجال ومتخصصين فيه عشان تقلب التجربة دي للقرى وتنقل التجربة دي للمجتمعات الريفية المتواجدة والمنتشرة في في في بتحتاج لشنو عشان المشروع ده ينجح يعني وسيرتكم شنو تدابيركم؟
1: والله نحن أنا مثلا بالنسبة لي من موقعي يعني كزولة باحث أو بشتغل مع على المستوى بتاع يعني المنظمات والحمد لله أنا من الناس الوسطة يعني حتات كثيرة في الريف السوداني يعني أشهر في كردفان وفي دارفور. نحن اللي بنقدر نعمله بنرفع الوعي وبندرب كويس وبنحاول يعني بكل ما لدينا انه نقدم مثلا معلومات نقدم حتى لاصحاب المصلحه يعني انا مثلا كان عندي تواصل مع ناس الغابات كان عندي تواصل مع ناس والغابات بالمناسبه بكررها كثير لانه من الجهات المهمه لانه قبل كده كانت اتبنت القانون السرور أول المواخذ المحسنة. فإحنا علينا إنه علينا كل الجزء البحثي الفني التوعية التدريب ده كله إحنا بنقدر نعمله بس دايرين أصحاب المصلحة يساعدونا. يعني في أي وقت طلبوا مننا أو لقينا فرصة إنه ندرب أو ندي معلومة إحنا جاهزين. يعني سواء كان في تدريب المرأة لاستخدامه أو في التصنيع. يعني في التصنيع يعني احنا التيم عندنا الناس اللي بيصنعوا وبيعلموا الناس التصنيع لكن زي ما قلت لك ضروري جدا انشاء صناعه بكل ما تحمل الكلمه يعني من البدايه الدراسه المواصفات المنتج ونوعيه المنتج والكواليتي والكلام ده المحتاج له.
0: طيب دكتوره المراه السودانيه هي المستهدف الاول وهي المستهلك الأول للطاقة في السودان باعتبار أنها هي ربة المنزل وهي ربة الأسرة ومسؤولة منها وكده. في المجتمعات الريفية وفي المجتمعات السودانية المختلفة دي يعني شنو ممكن الدور اللي ممكن تلعبوه سواء كان دور توعوي ولا دور تبصيري ولا دور تنويري عن أهمية الطباخ الشمسي وتقدر تنتج معلومات تساعد البسطاء في المناطق المعروفة دي فأنهم يقدروا يتعاملوا مع البرنامج بتاع الطباخ الشمسي كبرنامج بديل للطاقة.
1: والله حقيقي احنا اولا اقول لك محتاجين لكم انتوا الاعلاميين ديل, يعني محتاجين انكم تساعدونا وتوصلوا المعلومه. احنا بنديكم المعلومه بطريقه علميه, انتوا تبسطوها وتساعدونا في نشرها. لكن التجارب الدارة أحكيها لك مع المرأة في الريف, يعني المرأة يعني أثبتت يعني استجابة العالية لأي حلول. يعني قبل كده يا هو زي ما قلت لك الناس اللي يعني قدموا المواقد المحسنة, هسه لو مشيت دارفور حتلقى عدد من النساء بيبنوا المواقد المحسنة في بيوتهم. فهي المرأة هنا ما مطالبة بأنها هي تعمله, لأنه صعب ما بتقدر تبنيه ما بتبني. يعني هو في جزء في ديزاين بتبني, لكن احنا ما حنتكلم عنه هسه. لكن ان احنا المرأة بتدربها. وحقيقي مثلا انا هقول لك مثلا تجربة زمان عملتها في ايام ازمة دارفور. كنت مشيت واحد من المعسكرات في نيانا ودربت النساء يعني, فكانت استجابته ممتازة جدا. وكنا كل يوم بنطبخ وبنتغدى بالأكل اللي بنطبخ يعني. فاستجابة المرأة للتدريب وتعاونها يعني دائما بصراحة قاعد يفوق توقعاتي يعني دائما. وآخر تجربة عملتها أنا كنت عملتها في سرجيلة اللي هي محلية تولس. دي من التجارب اللي كانت مميزة جدا في آخر سنة 22, وكنت أتمنى أواصلها. برضو المرأة استجابت يعني بصورة يعني فاقت برضو توقعي, يعني اللي هي مع منظمة أحد المنظمات الطوعية يعني اسمها جسر السلام. فقدمنا واحد من البرامج إنه ندرب المرأة, وزي ما قلت لك استجابتها وكنا دارين نستمر يعني, لأنه ما في أي مشكلة في استجابة المرأة. ما حصل لقينا إنه المرأة مغاومة أو ما دارت تستخدم يعني, بالعكس. لكن دايرين الإعلام يساعدنا, ودايرين الشركاء يساعدونا في إقامة صناعة التدريب وتوصيل المعلومة. ده علينا وعلى المرأة نفسها يعني المرأة لما نحن ندربها, أنا صراحة بأخذ منها الجديد يعني. أنا بشتغل بالمنهج بتاع المشاركة وأنا شغالة معاها, أنا ما بوريها إنه بتفتح كيف, لكن الطبخ هي بتجيب لي يعني أفكار جديدة. يعني أنا بتذكر واحدة مرأة في الكرياب دي جنب الخرطوم بالنسبة لي المحل بتاع التجارب. فعندي واحدة من المبدعات اسمها هدى, فجابت لي حاجة جديدة, بدأت تحمر البصل بتاع اللي هو كان داخل رمضان, بدأت تحمره في الموقد الشمسي. فقلت لي جاب حتى الدارة الدينية النتائج لما جيت أظنه كان حصلت حاجة المهم, لكن قلت لي جاب أيوة صورته والموبايل اتسرق صح, أدى نتائج جميلة جدا. يعني البصل بتاع الملاح بتاع التقلي وكده اتحمرته في الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي, قلت لي أدى نتائج أحلى من إني أحمره في الزيت مباشرة, معناه وفرت زيت. فالمرأة السودانية بطبعا مبدعة, وطريقة الطبخ السوداني بتاعتنا مميزة جدا, ودي الحتة اللي اشتغلت عليها كتير. لكن أنا كل ما مرة كل ما أمشي الريف وكل ما أدرب المرأة أنا بطلع منها بحاجة جديدة يعني. وحقيقة أنا ذاتي مستمرة في عملية إني أتعلم مع المرأة وأديها وهي تديني.
0: دكتورة أنا حقيقة يعني سؤالنا الأخير لك, بالرغم من إنه المطبخ السوداني مؤسسة لصناعة الطعام أيضا لصناعة الإبداع يعني, والسودانيات أثناء الطبيخ يعني ينشدنا ويرددنا بعض الأغنيات وبعض الثقافات السودانية وبعض المنتجات الإبداعية السودانية كلها خرجت من المطبخ السوداني مثل ما خرجت الأطباق الشهية الجميلة. زول لو سألك قال لك يا دكتورة خطتك شنو لتوسيع التجربة دي, وهل تفتكر انه يعني المطابخ الشمسية دي يمكن تكون جزء من الفكرة الاقتصادي للدولة السودانية ذاتها لمكافحة الجفاف والتصحر والحفاظ على البيئة والغطاء النباتي وتوفير الطاقة النظيفة والكلام الكثير ده يعني؟
1: أكيد لها مردود إيجابي جدا يعني على كل المستويات, زي ما قلت لك الاقتصادية البيئية الصحية. أنا بالنسبة لي يعني كفرد أو كباحث صراحة يمكن الحاجة اللي هسه أنا بعمل فيها بعمل فيديوهات قصيرة كده في الصفحة بتاعتي، وحقيقة أنا محتاجة للشركاء. يعني الشركاء هم ومن ضمنهم هم الأهم شريك هو الحكومة نفسها يعني والقطاع الخاص والبنوك وكده. فإذا كانت في ستيب تانية أن إحنا دايرين يعني مع بعض يجمعنا حدث، الحدث ده ممكن تكون ورشة، ممكن تكون ورشة إسفيرية، ورشة على الأرض الواقع. المهم أن إحنا نتكلم عن الاستخدام الموقد الشمسي كبديل، كواحد من البدائل، كواحد من البدائل دي مهمة جدا. وإنه دور الشركاء يعني ممكن يعمل شو، ولا ممكن تكون ورشة لبدائل الطاقة المنزلية كويس، وكله بديل الناس تناقشوا وتقول تقترح الخطوة الجاية شنو. أن إحنا مع بعض يعني التنسيق المفروض يتعامل بين الحكومة وبين المراكز البحثية بين القطاع الخاص، يعني ده المهم في المرحلة دي. والإعلام دوره أساسي، وأنا بفتكر يعني هسه الفرصة دي من أجمل الفرص اللي أنا لقيتها، وقدرنا نتكلم يعني بجوانب مختلفة. يعني حقيقي أشكر يعني راديو دبنجة للفرصة دي وللتناول الجاد للموضوع.
0: شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيب، في المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب، أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بيتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو يتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب، أنا كشابة من شرق السودان وأقوله بكل صراحة إنه اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعل هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ أهلنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن

0: أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي.
1: هو معظم الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزمة العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي, يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزمة عسكري, إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي, وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني, منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات مجتمع مدني, انه يحاولوا ضايقهم او يكيدوا عليهم المكايد بانه يتم سجنهم. وحسي حاصل يعني اننا كميه من الشباب تم تلفيق حمله تم سجنهم للفتره تتراوح فتره الحكم تتراوح من 5 إلى 10 سنة, حاجه كده بتاع التخويف منه في بعض منهم الناس مرقت خلت البلد, وفي ناس قاعده لكن ما قادره لاقي مساحتها وبحريه تامه. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري, ما دارين اي اسلوب بتاع تفاوض. قالوا اذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مساله بتاعت محاسبه, واحده من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض اصلا يكون في ما في زول بطلع من العقاب, هي تكون في ضمانات, لكن من ما في زول فلت من بعض الجرائم ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين باي طريقه دارين شنو هيكون يعملوا حسم عسكري يكون لواحد منهم التفاوض. هم عايزينهم نقلوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة, أو هم شايفين الحسم العسكري يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة, كتائب الراعون, المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته, المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السري معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اغتيالهم, في ناس تم تعذيبهم, والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت, دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة, عيب بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية, عشان كده في كل الهنال لكل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم, في عدالة, في محاسبة بتكون, وفيها ناس كمية بتاع الناس بتكون في السجون في الفترة الفاتت دي, والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت, دي واحدة من ضمن الحاجات.
0: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
2: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب يتكلم عن كثير من المحاور, ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعة التجيش والعسكر بتاعة الفضاء المدني بعد ذاك, وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعة أنه حصلت عملية بتاعة استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم الغبلية, وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته التعدد بتاع المكونات الغبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب, اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جار إثيوبيا, بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوريين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضه هو نفس الدعم ده موجود، باعتبار انه برضه في فتره من الفترات الجيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه، بالذات في المناطق بتاعت الفا والمناطق بتاعت البطانه كشكل جغرافي يعني.
0: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلا. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب، وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجا. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام، يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة، يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة، لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان، ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب، يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية، لأنه استمرار التصعيد العسكري، تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة، واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان، نحن بنعتبر انه والله كل السودان الان في حالة حرب، فالامر ده بيلقي بظلال كبيرة جدا يعني اقتصادية واجتماعية وامنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقول انه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا، سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه، لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر، يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق، استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا، وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين، يعني نحن بنقول طرف واحد، ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في انه الاستمرارية الحرب وعدم وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني انه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة، وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان، يمكن نحن ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان، من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم، ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان، يعني ما نقدر نحدد محور محدد، فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا، ونحن نخشى من عملية اتساعها، يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع. بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا، يعني نحن قاعد نكرر فيه، ونحن كدولة سودانية بنقول إنه اللي هي تعدد الجيوش، يعني نحن الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول إنه والله يا أخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد، يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها، يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا. معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية، يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا. ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافير في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشده، واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل. يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل، رغم الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل الحسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
0: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 29 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. لجنة التهيئة للحوار السوداني. السوداني تؤكد استقلاليتها وتطالب بالحريات وتوفير الضمانات الكاملة وعدم التدخل من قبل الدولة. قتلى ونزوح مئات الأسر في هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارة بولاية الشمال كردفان. قتلى وجرح في هجوم بالمسيرات على مدينة الدلنج بجنوب كردفان، وعشرين ألف نازح من قيسان في حوجة ماسة للمساعدة. النازحون بمعسكر عطاش في نيالة يشتكون من نقص في الخدمات وتراجع المساعدات وغلاء في الأسعار بولاية جنوب دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قالت لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني إن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتهيئة المناخ والاستماع إلى أطراف الحوار حول شروط أي حوار شامل يعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة. وأكدت اللجنة في بيان أنها تعمل من أجل تيسير المشاورات الأولية حول الحوار بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب. وأكدت اللجنة أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر مسار وطني جامع يبدأ بالتهيئة الجادة للحوار ويضع حق المواطن في الأمن والعيش الكريم في مقدمة أولوياته. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. وأضاف عثمان مرغني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
1: كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود على أن نتحدث مع أي طرف حتى يمكن الوصول لبعض المشتركات التي تسمح بعد ذلك بابتداء الحوار.
0: قال رئيس لجنة الحوار السوداني قاسم بدري إن لجنة الحوار السوداني السوداني تتمتع باستغلالية تامة دون تدخل أو أي نفوذ حكومي. وأضاف في كلمة افتتاحية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم أن جميع أعضاء اللجنة يتمتعون باستغلالية تامة، ومحركهم الوحيد حب الوطن ومحاولة إنهاء الأزمة التي يعيشها المواطن السوداني بسبب الحرب وما أحدثته من دمار وتهديد لمستقبله. وأكد أن هدف المبادرة جمع السودانيين مع بعضهم البعض دون تدخل أو وسيط أو استعلاء، لأنهم الأدرى بحل مشاكلهم. وحول الضمانات، أعربت لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني عن تقديرها لاستعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان وما طرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وطالبت أن تكون الضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية. وأكدت اللجنة أن من بين المطلوبات الأساسية وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج داخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقا، كما طالبت بضرورة أن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مقادرتها بعد انتهاء مشاركتهم. أكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإطفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع. وجدد ممثلو قوى الإعلان في اجتماع مع بيكا هافستو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان لحوار البرهان، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب. وشددت قوى إعلان المبادئ في بيان على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة لن يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض. وأضاف محمد الفكي القيادي بقوى إعلان المبادئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: دائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان، هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي.
0: من جهتها جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور رفضها للحوار الذي دعا له البرهان، ورحبت في ذات الوقت بمبادرة الرباعية الدولية، وأبدت ملاحظات وتحفظات على أداء الخماسية الدولية، أكد وفد من الحركة برئاسة عبد الواحد النور التقى المبعوث الأمين العام الخاص بالسودان بيكا هافيستو بالعاصمة الكينية نيروبي رفضه للحوار الذي دعا له البرهان، واعتبر الهدف منه البحث عن شرعية لانقلابه، وهو لا يختلف عن حوار الوثبة الذي أطلقه عمر البشير سابقا. وأكد أن هذه الحوارات لن تقود إلى حل الأزمة السودانية التي تتطلب حوارا حقيقيا وشاملا بعد وقف وانتهاء الحرب، ولا يستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها أو من يرفض. قالت شبكة أطباء السودان أن 5 أشخاص قتلوا خلال هجوم للدعم السريع على منطقتي القاعة والكوكيتي غرب مدينة بارا بشمال كردفان مساء السبت. وقالت الشبكة في بيان إن القوى المهاجمة نهبت المواشي والمنازل وتسببت في تشريد لأكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء السبت، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ووصفت أوضاع النازحين بأنها مأساوية، وأدانت الشبكة الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية. وأضاف المتحدث باسم الشبكة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نفذت قوات تتبع للدعم السريع مساء أمس هجوما على منطقتي القاعة والكوكيتي غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وقامت بتصفية 5 من شباب المنطقة ونهب المواشي والمنازل، ما تسبب في تشريد أكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم نساء وأطفال وكبار سن في أوضاع إنسانية مأساوية. تؤكد شبكة أطباء السودان بأن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذها الدعم السريع بهدف تهجير مواطني القرى الواقعة غربي بارة واستباحتها ونهب المحاصيل والمواشي وممتلكات المواطنين انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية.
0: وفي ولاية جنوب كردفان قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في هجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها تابع للدعم السريع على مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقالت مصادر من الدلن لراديو دبنجا إن الهجمات بالمسيرات استهدفت شاحنات محملة بالذرة والدقيق ومواد غذائية أخرى، بعضها عند مدخل الدلن وأخرى داخل سوق المدينة. وأسفرت الهجمات عن مقتل سائق إحدى المركبات وفتاة من حي التومات إلى جانب هاشم علي بخيت مكين، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بينهم نساء وأطفال. كما تسببت الهجمات في احتراق عدد من المركبات وتلف حمولاتها من المواد الغذائية والبضائع. قال الناطق باسم معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة حاضر الجنوب دارفور آدم علي حسن عبد الله إن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر باتت معقدة بسبب تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. وأوضح عبد الله لراديو دبنغا أن سعر جوال الدخن بلغ نحو 420 ألف جنيه والذرة بين 350 و 370 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جركانة الزيت الفول 223 ألف جنيه وقنطار الفول 124 ألف جنيه. وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر وطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة شوال الدخن الآن 420 ألف، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 و 350، الفول وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر وطاش. والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة.
0: وفي الدمازين أطلقت غرفة طوارئ قيسان بإقليم النيل الأزرق نداء إنسانيا عاجلا لمواجهة موجة نزوح جديدة من المدينة 12 شملت جميع المواطنين والنازحين بمركز الإيواء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت إن قرابة 20 ألف نازح بينهم نساء وأطفال وكبار سن يواجهون أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية مع استمرار موسم الأمطار الذي يفاقم المخاطر الصحية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. أعلن مركز جمين الطبي تأجيل امتحان المجلس الطبي السوداني الذي كان مقررا عقده يومي 29 و30 أغسطس 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد انعقاده. وفوجئ أكثر من 80 طبيبا وطبيبة معظمهم من خريجي كليات الطب ولايات دارفور بقرار التأجيل بعد أن كانوا قد حضروا فعلا إلى جمينة وبدأوا الاستعداد للامتحان المقرر عقده بمركز نيامي التابع لوزارة الصحة التشادية في 29 و30 من أغسطس. وقالت إحدى الممتحنات إن المجموعة أمضت 8 أيام تستعد للامتحان المصيري قبل أن تتلقى صدمة قرار التأجيل قبل يوم من موعد انعقاده. يشهد سوق مدينة عبر بولاية نهر النيل إضرابا جزئيا نفذه عدد من التجار احتجاجا على التقديرات والزيادات الضريبية، فيما واصلت محال أخرى نشاطها في وقت نفت فيه الغرفة التجارية بعبر صلتها بالإضراب. وأعلنت التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة لمعالجة عدد من مطالب التجار المتعلقة بالضرائب والعوائد. وقال رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي خليفة الحسن لراديو دبنغا إن الغرفة لا علاقة لها بالإضراب الجاري، موضحا أن الدعوة إليه جاءت من مجموعة من التجار، بينما اختارت الغرفة معالجة القضايا عبر الطرق القانونية والتفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي لراديو دبنغا في هذا الشأن:
5: الإضراب ده بعض التجار وبعض الفئة القليلة يعني حاولت أنها تعمل يعني زي ما تقول يعني تسير الشغب وناي على أساس أنها بترى أنها هي الحل، لكن احنا رأينا أنه الحل في الطرق السليمة والطرق القانونية، وفعلا سلكناها وصلنا فيها أكثر من 70 ولا 80% بالنسبة لهم. وحس لجنة الاستئنافات انعقدت يوم 25 وفي قبول شديد من التجار عليها، وأي زول خدشة طلع راضي، حتى ما بيرجع بلاية بتاع الولاية قال أنا مستعد لأي حاجة، كذلك المدير التنفيذي.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن أساتذة كلية الطب جامعة الخرطوم المضي في إجراءات الاستقالات الجماعية إلى جانب تصعيد إعلامي ومؤسسي على خلفية الأزمة المتعلقة بأوضاع الكادر الأكاديمي وعدم تجديد عقود أساتذة المشهرة، مؤكدين عدم توافر المتطلبات الأكاديمية اللازمة لإجراء الامتحانات في الظروف الراهنة. وقال الأساتذة في خطاب موجه إلى أولياء الأمور والرأي العام إن القرارات جاءت بعد استنفاد مسار الحوار مع إدارة الجامعة ورفض المقترحات التي قدمت لمعالجة الأزمة. وأكد الأساتذة أن باب الحل لا يزال مفتوحا حال التوصل إلى معالجة عاجلة تحفظ الكادر الأكاديمي وتعالج أوضاع الأساتذة وتوفر المتطلبات اللازمة لاستمرار الدراسة والامتحانات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-000-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب برز المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجيه on the ground on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تغنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط ل أي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصرهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حاسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توثيق الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في أنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعة حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بي بي بي بي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب، هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول لذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا راديو
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
3: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك

في تطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في انه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى انه بعض اسماء التطبيقات اصبحت كانما هي بديل للعمله. بتجد الناس يقول لك والله يا اخي ارسل لك بنكك، ترسل لي بنكك، تعمل لي كده. وده في حد ذاته حاجه ايجابيه، انه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيحيط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بيانات. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في أنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع أنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة، كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لأنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف أنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا أنه الناط تراعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي ألا يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية، ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات، وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا إنه ما يكون صيت سهل جدا يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديثة. ولذلك أنا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظة أيضا في نصائح وإرشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. أولا النصائح للمواطنين، إنك يا أخي أصلك تحت أي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السرية الحساسة، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك الأو تي بي. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشارك تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو

0: أو مرتكبي الجرائم الرقمية إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية، عبر بريد إلكتروني، بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر ديارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية، وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح إنه يجب يا جماعة أي ذول يراجع حسابه، راجح كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من انه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الإيرادات وصلت صحيحة، كل الأشياء ما في اي نشاط في حسابك نشاط مشبوه، وفي نفس اللحظة يعني اذا شعرت بأي شك بلغ عنه واغلق الاتصال فورا وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن، لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل، بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وارشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابل أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء، يعني البنوك محتاجة أنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات، البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة سواء كانت على الواتساب الفيسبوك المسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي، والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها أنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا أنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء، الفرق دي يفترض انها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، واصلا لا يكون هنالك تعالي انت بتقول في شنو انت ما فاهم نو. يجب انك تنزل الى مستوى فهم المواطن البسيط لانه عنده مشكلة ولانه عاوز يحل المشكلة دي، فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة موظف استقبال متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلا، قال لا انت انزل لهذا المواطن لانه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك، بالتالي انزل له واسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الاجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع وطريقة تعبئة الأوراق، إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقاها دي خسارة كبيرة جدا، في حين أنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا، ايه يعني انه وزارة الاتصالات اطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الان للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب انه كل البنوك تلزم بانه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات، التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى، وبالتالي انت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من انه عن طريق الهوية الرقمية انه يتم تحديث البيانات. البنوك ايضا محتاجة انها تعزز الامن السيبراني وحماية البيانات وضمان اعلى مستويات للامن وحماية بيانات العملاء، وايضا البنوك محتاج انها تقوم بشغل توعية وارشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دبة بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل شخص وأصيب أربع آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبة بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد، واتهم عبد الله إدريس كوكو أمك عموم قبيلة الشوايا وهي إحدى أطراف النزاع في أحداث كاودا مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدايات ومهاجمة منطقة دبة التابعة لمكون الشوايا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربع آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القاهد عبد العزيز دمالهيلو وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزة كوكو أنجلو بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف العدايات ووقف إطلاق النار، اليوم أجمد أبناء قبيلة عطورو على رئاسة الشوايا أبناء شوايا في منطقة الدبي إيري، وتم قتل واحد من أبناء شوايا وأربع جرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني، وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولس إنه بحث مع بدر الدين عبدالعاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهدت لجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاك منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دبنجا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن السفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواتها بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقب عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إن موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية ود الماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوى جديدة منشقة عن الدعم السريع تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوى انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها. وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني، ويأتي انضمام القوى إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السريع آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبندا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع الزراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
2: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بدك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مقبلة الأس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقول بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما أعرف رأيكم شنو.
1: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية جيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرجيك وجروف كرم البلد. والله يا أخي، أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة، والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع سعر الإنتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الإنتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه. لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرجيك، وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرجيك يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي، بعطشة وبخسائر، وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله. لكم التحية، وربنا يصلح على البلاد والعباد، وآلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
1: أصغانا مستمعين راديو دبنجة، ولازلنا في برنامج حديث اليوم، واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الانتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومة والمنظمات شنو، وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في أنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة جديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي. ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة راديو دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت قرشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة، يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده، فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة، فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين فقالوا لنا إنه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة يعني، ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف يعني، كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا زراعة. معاده المؤسسه زادت الرسوم الزراعيه، الرسوم الاداريه بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 الف، وجاءت رسوم ثانيه جديده اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30، يعني كلها على بعضها 280 الف. ال 30 الف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل الأعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع، يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم يعني، ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوقكم والسعر التركيزكم، يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي، على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعين راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي وولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: حبابكم سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم. لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم، مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما، وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
4: أقول لكم كلام إنسان بعز نبتة وبحب شعبه، أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة، للحاكم وللداير صلاح أرضه، ومعنى الوعي في الفكر اللي بيقود ضالين لدربه. وشان اشرح واقول الدائر لنبتة ولناسة، بذكركم بظلم الكهنة يا اهلي، بدور الناس تكون حاسة، تقيس افعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان، تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان. قطع رفعت مخدة في بيتنا، رفعت مخدة في بيتنا، لقيت خليت لي بسمة، فتحت عيوني في الذاكرة، طار بجناحه صوت همسة، فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة، سمعت موسيقى حسيتك تقول تاوقت لي حسة، هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي، يزغرد فيني صوت الناي، وأقول لك الغرام جرسة، أقول لك القلب بكاي، ملامحك والصباح والبن وضحكاتك تدوب معاي، يبشر فينا بوخ الشاي، وعايل لك راسي زن وغافي حنينة في نترين، وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جني بيك يا جن. وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي، ونتماسك ونتماسك، تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي، نعاين للوطن والناس، نذاكر في هموم شعبي، أغيب في ريد وفي أميل بريد وفي كتفك تميل عليه في كتفي، ونتشابك تقولني لين وتضحك لي في السكة، تضحك غمزة في الخدين وتشهد من المشهد، وقول يا روحي حني علي، أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين. قطع هديمك يا وليد مقدود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح جلد البطن مشدود، شين بنسو وخيك من شهر مرفوض، قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود، حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في اللي بريك، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفوت. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت، وكتمل لحد دموع موجود. دحين أوليد وديل مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز، كل شيء صعب في السوق من الكبريت للطايوب، وكان جانا البخر وكان جانا بخ التموين رطيل سكر وصابونتين نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشار ملين أمي الزازيت كوس البدين مشيت لسمية بتمامون لقيت جابوا لي تلفزيون سمح وكبير تشوف الصورة بكم لون وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان وشيه ويراري بالألوان وقت في حشاية طباق نار تريد رفض الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينك متنوم أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم دحين أولاد هدي المال ومال الدين وقت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكضابين أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يرد الله وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله وكان الموية سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين وبنيان قصور في قصور وحاط الله وكتاب الله أكان الدون طف السور أكان سوينا ألف يويض
3: ونواصل معكم سامعين الأعزاء واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية
5: يقول شكرا عليك وفق علي وشكرا كثير يا زول مسربل في الفؤاد ما علي نضي وتوسد الخاطر فرح راويني بالحلمية لي مشكور كثير يا زول نقش حرف الغنو وسطر دواخل الحسبي أنا بشكر الحس الهبش فيني الأمان ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه سجل حضور رغم الغياب واصبح حقيقتي الممكنة وشكرا كثير على إنك أنت معاي وبس وإنك غبس وإنك عشق دايما بشارك من نفس وإنك صراع كل ما أتوه بلقاه في ذاتي غمس منك تصاوير انتمائي لحظات شرودي وكل حس وأنا بشكرك على لهفة الريد والحنين على الشوق بحرق مستكين على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين إنك أناي وإنك عشق ماليني لي حد السكات وحواسي بيهم مستفين منك يا غير
3: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة
6: عزمك كوباية شاي يلا تعالي يا حبيب الروح أنا عزمك كوباية شاي نفسي معاك تطيب بيك الكيف بيتيم لو انت معاي قعدنا وكان كوبايتين شاي زي قلبين وحبيبي براي نتونس نشرب باستمتاع سفينة

0: ريدة تجيب حنان المين جواي معقول الزول بيقوم سكران دي أصلا ما كوباية شاي قلنا كلام جواه كلام بيه سابت كل أعضاي بقيت أنا بس مجنونة تريد زي مفتوم كيس اللولاي خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي جات ستل شاي بتعاين السكر راقد وخلص الشاي قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي بقينا نعاين في السكر والسكر اصله حبيبي براي تحياتي دكتور سويم.
1: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني.
2: مانا معقول شنو في الحب كمان اللي جاي تنادي به وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتي به جاني فجأة سؤال اللي بيقول أرخي ريدك وهدي به يعرفه بتمرق من تواخله والله بيصنع بإيده الوقار في الحب هزيمة والفتور زي بيبقى شيمة مل في البر بعوم ونحن ما بنجز عليه يا أخي أخذ الريدة مانا وغرر الإنسان شيلة ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته له ونحن ريدنا تمل ظاهر ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا وما في ثالث في خيارنا يا صدارة ولا قبرا يحتوينا نحن ريدنا ليني حترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه نحن ريدنا ليني حترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه كل البهايا أنتم فاطمة عبد الله تجاني.
1: هكذا تكملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر. دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-00-4-7-0.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دبة بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل شخص وأصيب أربع آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبة بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد، واتهم عبد الله إدريس كوكو أمك عموم قبيلة الشوايا وهي إحدى أطراف النزاع في أحداث كاودا مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدائيات ومهاجمة منطقة دبة التابعة لمكون الشوايا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربع آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للعمل العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القاهد عبد العزيز دمالهيلو وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزة كوكو أنجلو بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف الأدايات ووقف إطلاق النار، اليوم أجمد أبناء قبيلة أطورو على رئاسة الشوايا أبناء شوايا في منطقة الدب إيري، وتم قتل واحد من أبناء شوايا وأربع جرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني، وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولس إنه بحث مع بدر الدين عبدالعاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهدت لجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاك منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دبنجا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن السفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواتها بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقب عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إن موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية ود الماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوة جديدة منشقة عن الدعم السري تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوة انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها، وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني، ويأتي انضمام القوة إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السري آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الاثنين 31 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: لجنة الحوار السوداني تعلن عضويتها، والكتلة الديمقراطية ترحب وصمود ترفض المشاركة.
4: دي دعوة تضليلية من اللجنة دي، ولا يمكن انه نحن نشارك او نتجاوب مع هذا الحوار.
3: سوى إعلان المبادئ تكشف تفاصيل لقائها بالمبعوث الدولي بيكا هافستو في نيروبي.
5: ناقش عدد من الأجندة وكان على رأس الحوار العلاقة مع الخماسية والحوار المزمع ترتيبه بواسطة الخماسية.
3: السفير عادل الشرفي يدعو للتدخل الدولي الإنساني لوقف الحرب.
6: حتى لو أدى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب.
3: تراجع المساعدات وشح الأمطار ليفاقمان الأوضاع المعيشية بمعسكر عطاش في نيالا.
7: المعسكر لديه 16 سنتر، قرود الأحمد 38720 الآن صنفت ورجعت حاجة بتاع 8215.
3: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من الحوار الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حيث أقامت لجنة الحوار السوداني مؤتمرا صحفيا بالخرطوم أمس، أعلنت من خلاله أسماء عضويتها وتعهدت بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد. من جانبه أعلن تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود موقفهم الرافض للمشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضح أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وأنها معنية فقط بشرعنة حكومة الأمر الواقع. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ شهاب إبراهيم القيادي بصمود.
8: الحوار ده الدعوة له أعتقد أنه نحن موقفنا واضح في شروط أي شكل بتاع حوار. لا يمكن أنه يكون في حوار والحرب مستمرة أي كان في أي مناطق أحد أطراف الحرب. الشيء المهم أنه اللجنة دي أصلا ما طرحت ذاته رؤية لحوار، ونحن بنعتقد أنه هي طالما يعني ذات صلة استمرار الحرب وشرعنة الوضع الحاصل، هي لا يمكن إنها تصل لأي إنجاز ممكن يعني يخليها إنها يعني تعمل أي شكل من أشكال الحوار. ودي محاولة يائسة من البرهان وبتبييض المجموعة اللي هي مجموعة تهيئة الحوار دي، واضح جدا إنه ما عندها مانديت، هي بتحاول إنه تعمل غسيل لكل الجرائم العمل البرهان تحت غطاء المحافظة على مؤسسات الدولة. ما في مؤسسات للدولة الآن، يعني نعتقد من انقلاب 25 في مجموعات بتنهب الثروات بتاعت السودان تحت غطاء مؤسسات الدولة، لكن هي دي دعوة تضليلية من اللجنة دي، ولا يمكن إنه نحن نشارك أو نتجاوب مع هذا الحوار.
3: من جهتها مستمعينا الكرام، أكدت الكتلة الديمقراطية أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددة ترحيبها بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، واعتبرته مخرجا للأزمات الراهنة. مزيد من التفاصيل مع الدكتور محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية.
9: رحبت الكتلة الديمقراطية بالدعوة التي أطلقها السيد رئيس مجلس السيادة الرئيس عبد الفتاح البرهان بابتدار حوار سوداني، وترى أن هذه الدعوة يمكن أن تمثل مخرج لكثير من الأزمات التي تعاني منها البلاد، وتفتح آفاقا جديدة للوصول للحلول. كثير من المراقبين مشفقين من انطلاق عملية الحوار تحت قعقعة السلاح، ولكن نؤكد في أن الحوار ينطلق لإسكات صوت البنادق، فالمتقاتلين يتحاورون للوصول لتفاهمات، وكذلك السياسيين يتحاورون للوصول لحلول. بالتالي نرى في أن المناخ مثالي جدا لانطلاق هذا الحوار، من السابق بما كان التكهن بمخرجات هذا الحوار، ولكننا نؤكد في أن هذا الحوار يجب أن يخاطب قضايا الحكم وقضايا الانتقال وقضايا التحول الديمقراطي المستدام. السودان لن يتعافى إلا بالتوافق على حكم رشيد يؤسس لانتخابات حرة نزيهة يتدافع فيها جميع السودانيون لإدارة وحكم البلاد. السودان كذلك لن يتعافى إلا بأن يكون الحوار هذا حوارا شاملا يشمل جميع أصحاب المصلحة. هذا الحوار يجب أيضا أن نميز فيه بين المسارات المختلفة. الحوار السياسي يشمل القوى السياسية المدنية والمجتمعية والتفاوض الأمني والعسكري والذي ينطلق على أساس إعلان جدة بين الحكومة السودانية والقوات المسلحة السودانية والدعم السريع. بالتالي الكتلة الديمقراطية تدعو الذين يتحفظون على هذا الحوار بأن لا يضعوا العرب أمام الحصان وأن يقدموا للانخراط في عملية الحوار التي نتمنى أن تكون سودانية الملكية، إذ أن التدخل الدولي له أثر ربما سالب على عملية الحوار نفسها.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قالت قوى إعلان المبادئ أن لقائها بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو بنيروبي اتسم بالصراحة وشهد مناقشة عدة أجندة وقضايا محورية في مقدمتها العلاقة مع الخماسية والحوار الذي تسعى لترتيبه. مزيد من التفاصيل مع القيادي بقوى إعلان المبادئ محمد الفكي سليمان.
10: لغاء ممثلي قوة إعلان المبادئ السوداني قوة إعلان نيروبي بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة اتسم بالصراحة الشديدة وناقش عدد من الأجندة، وكان على رأس الحوار العلاقة مع الخماسية والحوار المزمع ترتيبه بواسطة الخماسية والملاحظات التي أبدتها قوة إعلان نيروبي في لقاءات سابقة مع الخماسية بوصفه في الأمم المتحدة وممثل الأمين العام بأن الأمم المتحدة مطلوب منها دور أكبر لإعادة ترتيب الخماسية، وخصوصا أننا سلمنا الخماسية عدد من الملاحظات. وأكدنا له أنه قوة إعلان نيروبي منفتحة على الحوار الذي يوقف الحرب، لأنه أهم الأجندة التي تعمل عليها قوة إعلان نيروبي هي وقف الحرب، وإن الحوار الدائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم تحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه قوة إعلان نيروبي. وحتى أيضا تطرق الحديث مع المبعوث الشخصي حول الاجتماع الأخير في أديس أبابا والدعوة المستمرة لتوسيع القاعدة المدنية الرافضة للحرب، وإنه نحن منفتحين على جميع القوى المدنية التي تقرر بموقف واضح من الحرب، وأكدنا له إنه هنالك مشاورات مستمرة لتوسيع هذه القاعدة بأن تكون هنالك مجموعة وازنة عندها موقف واضح من الحرب، وده بيحدد بصورة أساسية الإطار العام لأطراف الحوار القادم بأن هنالك قوة مدنية مناهضة للحرب وعندها موقف واضح من أطراف الحرب الاثنين، بالإضافة لأن هنالك قوة مدنية مناصرة لمعسكر بورسودان وهنالك قوة مدنية أيضا مناصرة لمعسكر نيالة. ده بيخلي أطراف الحوار واضحة، وأي محاولات لإغراق الحوار بأجسام هي تنتمي إلى المعسكرين وتأتي بمظلات يعني غير موضحة وإنها هي قوة مدنية ولكن مستغلة، ولكن في ذات الوقت هي مناصرة لإحدى المعسكرين. هذا الأمر لن يمر وسيعقد المشهد. أيضا كان هنالك نقاش عن تصورات مستقبل الجنرالين فيما بعد الحرب، وكان برضو فيه نقاش أخذ حيز كبير من الزمن، بالإضافة للحديث عن الصعوبات التي يعانيها السودانيين وضرورة وقف إطلاق الحرب. طالبناه بصورة واضحة أن يلعب دور أكبر في الخماسية، وإنه المحاولات المستمرة من معسكر بورسودان بوصف إنه هذه القوة السياسية الغير الراغبة في الحوار، هذا الأمر غير حقيقي. نحن نرغب في حوار، وحوار حقيقي يوقف الحرب، لأننا ظللنا منذ اليوم الأول نطالب بوقف الحرب. وحتى حتى حوار جدة كان بترتيب أساسي من هذه القوى السياسية، بأنها تواصلت مع كافة الأطراف وتواصلت آنذاك مع المملكة العربية السعودية من أجل ترتيب هذا المنبر، وكذا كان في اللحظات الأولى لانطلاق الحرب. إذن هذه القوى تراهن بصورة أساسية على الحوار، ولكن يجب أن يكون الحوار على أجندة وطنية، ويجب أن تكون هذه الأجندة واضحة بأنها ستفضي إلى وقف الحرب وليس إلى عادة الاصطفاف مرة أخرى.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قدم السفير عادل الشريفي رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني بغرض إيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة. مزيد من التفاصيل في حديث السفير عادل الشريفي.
11: نعم، وبشكل واضح، بل أن التجارب الحديثة تقدم أمثلة قوية جدا على أن الحروب الأهلية يمكن أن تنتهي عندما يصبح الضغط الإقليمي والدولي على أطراف النزاع أقوى من قدرتهم أو رغبتهم في مواصلة الحرب. لكن بالطبع كما ذكرنا، الضغط الخارجي وحده لا يصنع السلام. الذي ينجح عادة هو معادلة من ثلاث عناصر: ضغط على الأطراف، ضغط على الداعمين الخارجيين، مسار تفاوضي يقدم مخرجا سياسيا. لدينا في التاريخ الحديث والقريب ثلاثة أمثلة، هي الحرب الأهلية في ليبيريا، والحرب الأهلية في البوسنة والهرسك في يوغوسلافيا السابقة، والحرب الأهلية في سيراليون. في الحرب الأهلية الليبيرية الثانية، كان القتال مستمر بين حكومة تشارلز تايلور وحكومة لورد وحركتي لورد وموديل. وفي 2003 كانت المتمردون يسيطرون على مساحات واسعة ويهددون العاصمة. لكن الذي حدث وأوقف الحرب مهم جدا، الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الأطراف على الاتجاه إلى التفاوض. الأمم المتحدة ذكرت صراحة أن الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الحكومة والحركات المسلحة على السعي إلى تسوية تفاوضية. غادت في ذلك الوقت منظمة إيكواس، وهي المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا، عملية التفاوض في أكرا غانا، عاصمة غانا، وشاركت فيها الحكومة والمتمردون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مع دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ومجموعة الاتصال الدولية. والأهم أن الضغط لم يكن سياسيا فقط. عندما تصاعدت الحرب، تعرض تشارلز تايلور لضغط أمريكي ودولي شديد، وبعدها غادر السلطة في أغسطس 2003. ثم أدخلت ونشرت قوة الإيكواس في 18 أغسطس 2003، ووقع اتفاق السلام الشامل. في البوسنة، عندما أصبح الضغط العسكري والدبلوماسي كافيا لتغيير حسابات الأطراف، الحرب في البوسنة لم تنتهي بمجرد الدعوات إلى حوار. في 1995 استخدمت الولايات المتحدة وحلفائها ضغطا دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا متزامنا، وشن الناتو حملة جوية ضد مواقع صرب البوسنة لمدة 87 يوما متتالية، وساهمت العمليات العسكرية في تغيير ميزان القوى وإقناع القيادة الصربية بأن فوائد التفاوض أصبحت أكبر من فوائد استمرار الحرب. بعد ذلك جاءت مفاوضات دايتون واتفاق السلام. وهذا الاتفاق لم يترك المجتمع الدولي الأطراف وحدها، بل أرسلت قوة دولية لتنفيذ الجوانب العسكرية في الاتفاق. في سيراليون تم توقيع اتفاق لومي في 1999، لكن الاتفاق انهار عندما خرج المتمردون وقف إطلاق النار واحتجزوا مئات من القوات الأمم المتحدة. وهنا لم ينسحب المجتمع الدولي، بل زاد الضغط وفرض عقوبات على داعمي المتمردين، وعزز قوات الأمم المتحدة وتدخلت بريطانيا عسكريا لدعم استقرار البلاد. ثم عادت الوساطة والمفاوضات واستونفت عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وفي يناير 2002 أعلنت الحكومة انتهاء الحرب، وكان قد تم نزع سلاح وتسريح أكثر من 70,000 مقاتل. وحتى بعد توقيع اتفاق السلام، إذا لم توجد آليات مراقبة وتنفيذ وضغط، يمكن أن يعود القتال. هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجعل استمرار الحرب أكثر كلفة من على الطرفين من الدخول في تسوية؟ والجواب التاريخي هو نعم يستطيع، وقد حدث ذلك كما ذكرنا أكثر من مرة. لكن هناك شرط بالغ الأهمية في السودان. لا يكفي الضغط على الجيش والدعم السريع وحدهما، أو حكومة البرهان وداعميها وحكومة تأسيس وداعميها. إذا كان أحد الطرفين يستطيع الحصول على السلاح والمال والذخيرة والدعم السياسي من الخارج، فسوف يستطيع تحمل الضغط لفترة طويلة. لذا فإن الضغط على الداعمين الخارجين يكون في الحالة السودانية أهم من الضغط على الأطراف نفسها. وهذا يجعل اقتراح توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية. لذلك ينبغي أن يكون حظرا حقيقيا ومتساويا وقابل للتنفيذ، وليس مجرد قرار على الورق. نعم التاريخ الحديث يقدم لنا أكثر من مثال على ذلك، كما ذكرنا في أفريقيا ليبيريا وسيراليون، تجربتي ليبيريا وسيراليون، وفي أوروبا البوسنة. وفي الحالات الثلاثة لم ينتهي الصراع لأن أحد الأطراف استيقظ فجأة وغرر السلام، إنما عندما تغيرت حسابات الحرب نتيجة الضغوط إقليمية ودولية هائلة، وأصبح بما فيها التدخل العسكري الإنساني، وأصبح استمرار الحرب أكثر تكلفة من التفاوض. لذلك أعتقد أن المطلوب ليس فقط الضغط على الطرفين، إنما الضغط أيضا على الجهات الإقليمية الدولية التي تمدهما بالسلاح والمال والدعم السياسي، حتى لو أدى الأمر إلى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب. وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك مسار تفاوضي واضح يوفر للطرفين مخرجا سياسيا. بمعنى آخر، لا نريد أن نفرض السلام على السودانيين عموما، إنما يجب فرضه على الطرفين المتحاربين، ونريد أن نجعل استمرار الحرب أصعب والسلام أسهل. وهذا هو الدرس الذي يمكن أن نستفيده من تجارب ليبيريا والبوسنة والهرسك وسيراليون. لكم الشكر والتقدير.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. وأخيرا اشتكى نازحي معسكر عطاش بنيالة من تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. مناشدين المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وطالبوا برنامج الغذاء العالمي إلى تقديم المساعدات للنازحين بصورة مباشرة بدلا عن توزيعها عبر التجار والوسطاء. مزيد من التفاصيل مع آدم علي حسن عبد الله الناطق باسم معسكر عطاش.
7: آدم علي حسن عبد الله نازح من معسكر عطاش، رئيس سنتر واحد، الناطق الرسمي باسم معسكر عطاش للنازحين. بحيي كل المستمعين في إذاعة دبنجا، وبحيي كل الطاقم العامل في إذاعة دبنجا. نحن الآن في معسكر عطاش لدينا بعض الاحتياجات، 3 بندي أو 4 بندي. أما البند الأولى اللي هو طريقة المعاش أو طريقة الإخاذة بداخل معسكر عطاش، المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر عطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر، والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة، أشوال الدخن الآن 420,000، شوال الماريك هو الزرع التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 و350. الفول في نفس المحل البجركانة أصبحت الزيت حاجة 223، الفول 125 القنطار، وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر أوطاش. والآن الخريف الآن الذين أتوا لمناطقهم لمزارعهم أيضا برضو لا سيما إن هنالك ولا اعتراض لحقوق الله، لكن الآن الخريف غير متشرف، والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة، والزراعة في حد ذاتها في حتى بعد الزراعة يمكن الناس غنت عنها ورجعت المعسكرات في بعض المناطق. هي الهيكل العظمي لتسيير الحياة في داخل المعسكرات بصفة عامة اللي هو الزراعة. الناس بتطلع بأي ظروف تحاول سنويا تزرع وترجع بالمحصول، ولكن الآن الناس طلعت سحيبة كثافة في داخل المعسكرات وبمعسكر أوطاش للنازحين، لكن الخريف غير متشرف الآن، والخريف الآن شارتزة. طلبنا الآن منظمات الدولية والمنظمات الإنسانية، الأمم المتحدة، الشؤون الإنسانية، والوكالة والوكالات الموجودة، إزعاف هذه المجتمعات الضعيفة التي الآن هي يتخوف من الخريف، والآن هي الآن امتحانات من رب العالمين، لكن الأيمان اللي هو ركيزة الحياة، لكن الناس تخوفت من هذه الكارثة التي يتوقع الإنسان. ونطلب من كل المنظمات الدولية لإزعاف هذه المجتمعات الضعيفة بكل ما يملكون، وهذه التغرير أتى ذلك بموجب إنه برنامج الغذاء العالمي هو المسؤول الوحيد لكيفية وصول الغذاء للنازحين بمعسكر أوطاش. والآن نحن الهيكلة الموجودة في داخل معسكر أوطاش عدد قليل الذين هم يمتلكون الكروت البسيطة ويتلقون الغذاء البسيط في كل شهر، والغذاء حد ذاته ليس غذاء مليق، بل هي غذاء متجر بتاع التجار. برضو حصلت تغيرات من الغذاء الميداني أو الغذاء الحالي أو الميداني إلى غذاء في أيدي التجار، والمواد التي تصلنا هي مواد يعني حصل تغيرات تماما للنازحين بداخل معسكر أوطاش، وليس يكفي حتى بالبسيط ليس يكفي، والأسعار التي يأتي بها المنظمة أو يأتي بها التجار أسعار يعني أسعار عالية جدا. السعر التي يأتي فيها المنازح في الكرد اللي هو 27800 وكيلو سكر 8000 والزيت 12000 الكيلو، والأرز 12000، ويعني أسعار يعني عالية جدا. الكرد لا من يقرروه أو يوزعوه، يأتي أشياء لم يملك فيها النازح في خلال 3 أيام أو يومين، والأسرة الكبيرة في نفس اليوم ممكن ينتهي هذه البرنامج. طلبنا أو توصياتنا في هذه الموضوع أو في هذه المجال الغذاء واللي هو مركز الرئيسي للحياة اللي هو أن WAP بأي إمكانية يتم تغيير هذه البرنامج إلى الإغاثة الميدانية اللي هو العيش والمواد التي يأتي بها WAP من قبل الدول الأخرى، لكي يتصل للغذاء لكل الناس، لا من تصلنا الغذاء اللي هو غذاء الميداني يستفيد فيها كل المعسكر بأي إمكانية بأي صورة إن كان. أما الآن في هذه الصورة وليس هو الصورة الحقيقية، بل تزايدت لأسعار المواد والسلع داخل الولاية، لا من يكون هنالك السلع الميدانية تكون هنالك تنازلات من الـ من الـ من الـ من الـ من السعر الجاري، بكون في تنازلات هناك شهريا لما ينزل الغذاء بمستوى العام، بكون هنالك بمستوى المعسكرات بكون في تنازل او بكون في نزول الاسعار في المواد. اما الان نحن توصياتنا ارجاع بسرعه عاجل الغذاء الميداني. التوصيه اول وصيه الاخير في هذه المجال، المعسكر لديه 16 سنتر والان يملك الكروت الاحمر بعد ما صنفت كروت الاحمر 38720، الان صنفت ورجعت حاجه بتاعه 8215. الذين يتلقون الغذاء الان 215 اسره، 8215 اسره الذين يتلقون الغذاء الان 17439 فرد وليس اسره. فهذه كارثه انسانيه، نرجو من برنامج الغذاء العالمي وتوصياتنا بواسطه وكاله الامم المتحده للشؤون الانسانيه ولايه جنوب دارفور وصول رسائلنا للتزايد او لرؤيه هذه المجتمعات الاخرى الذين لا يملكون الكروت، ويحبذا اذا تم الزيارات الميدانيه لكي يكون تحقيق اكثر، والوفد الذي ياتي من روما او ياتي من البرنامج الغذاء العالمي لابد ومعه المفوضيه سواء كان او غير المفوضيه الوكاله بولايه جنوب دارفور وزيارات الميدانيه للنازحين لكي يروا الحقائق ويبثوا الحقائق غير الرسائل التي نحن نرسلها.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الاثنين. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحية.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. مسيرات الجيش تقصف سوق أديكون الحدودي بغرب دارفور للمرة الخامسة خلال العام. مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يوثق واقعة اغتصاب لفتاة بأنبدة تحت تهديد السلاح. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. العون الإنساني تناشد المنظمات بتوفير مواد إيواء للنازحين بمناطق أمبرو والمالحة وكورنوي وكتم بشمال دارفور. الخرطوم تمنع الحج على حساب الحكومة وتطلق بوابة رقمية باسم منصة نسك سودان لترتيبات الحج. تحركات جديدة للخماسية بشأن الحوار، ومحللون سياسيون يقللون من فاعليات الضغوط الأمريكية.

والعودة إلى التفاوض. ناشطات سياسيات لدبنغا، الحوار لا يجب أن يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب. برنامج الغذاء العالمي يدين نهب مخازنه ومخازن ومكاتب منظمات إنسانية أخرى خلال أحداث كاوزدا. مزارعون يقولون عناصر النظام البائد سيطروا على مجلس جمعيات الإنتاج بمشروع الجزيرة. ليبيا توقف 252 مهاجرا غير نظامي من الجنسية السودانية وجنسيات أفريقية أخرى تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم. ترتيبات لعودة منسوبي وزارة التربية من المعلمين والطلاب وأسرهم من مصر. نهب مقتنيات أثرية تعود لخمسمائة ألف عام من متحف سيسا غربي دلوقو بالولاية الشمالية. الزحف الصحراوي يحاصر متحف تاريخي في قرية ناول أتر بالشمالية. لأول مرة في تاريخ الكرة السودانية 20 ناديا سودانيا يشاركون في التصويت لتشكيل فيبرو لاختيار أفضل 11 لاعبا في العالم. وأخيرا مستمعينا الكرام، هيئة الإرصاد الجوي تتوقع أجواء حارة جدا في 4 ولايات وأمطار غزيرة في 7 ولايات حتى السبت.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دبي بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنجا. قتل شخص وأصيب أربع آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبي بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد، واتهم عبد الله إدريس كوكو أمك عموم قبيلة الشواية وهي إحدى أطراف النزاع في أحداث كاودا مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدائيات ومهاجمة منطقة دبي التابعة لمكون الشواية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربع آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القاهد عبد العزيز دمالهيلو، وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزد كوكو أنجلو، بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف العدايات ووقف إطلاق النار، اليوم أجمد أبناء قبيلة أطورو على رئاسة الشواية أبناء شواية في منطقة الدبي إيري، وتم قتل واحد من أبناء الشواية وأربع الجرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني، وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولس إنه بحث مع بدر الدين عبدالعاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دابنجا: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم، إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة، ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهدت لجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دابنجا بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاك منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دابنغا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن السفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواتها بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقب عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إنه موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية ود الماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوة جديدة منشقة عن الدعم السري تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوة انضمام إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها. وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني، ويأتي انضمام القوة إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السري آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابنغا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دابنغا، وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
2: الأعزاء متابعي راديو دابنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دابنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دابنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب برز المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية نضمن إنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني وجود كشخصيات اعتبارية، ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في انه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات، ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو, أو, أو, أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهما لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قائلة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تغنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي، لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصرهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحبة، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتقر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حسب القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحسة مفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي الوفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل شدة القتال في السودان وليس الوصول إلى سلام، والسلام هو البضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسط الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في أنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين البحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما بتتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب، هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.
0: كنداكات وما يعرف، كنداكات وما يعرف، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
5: راديو دبنجا، راديو
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي سببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
6: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والموية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في الموية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغار إنه فقيرة جدا، لكل البيئة المدرسية فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
3: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل، هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
6: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت الناقصة، هي في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دايما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في أنه يحسنوا الوضع الاقتصادي للأسرة، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل، ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول إنه، لأنه ما في دراسة عملت، وأصلا ما في طريقة أسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي إنها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي حسب ظل الحرب، أو هي ذاتها ما أظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي، المهمة تعملت، لكن التسريب كبير قطع شك.
3: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
6: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية، وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق زاده في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة، فهو بقى لكسي في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستغير ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منها يكون متوفر؟ أبدا ما في. يعني أسي معظم السودانيين النزحوا دين المشوا مصير، المشوا دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أي كان الدولة المشوا عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورق السموتي. ناس دي مرقة ساي يعني، بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسأله من ورق سموتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده. يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجي عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف انه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة انه هو شهادة غير انه فياته ليفل او فياته مستوى اكاديمي، لانها دي سهلة. يعني ممكن يتعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وانا افتكر انه تتعامل لها معالجات. تتعامل معالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي او معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة. تخط خطة وتشوف انه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمانها طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي. وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
7: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
6: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد. وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين، الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة، 25 سنة، 10 سنة، 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة. يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
7: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
6: يعني المعلمين دي لهم شهور عددها ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم. وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023، عشان تديهم متأخراتهم دي لا، إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني. يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني. يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم، مع الوالي بتاعهم، مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا. الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته أسف تعليان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكتر من القروش الممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا أفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا بال تحول المستندات بي دي اف عبر الشبكة. يعني في مية طريقة إنه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية ولحد ونحن عندنا 18 ولاية، يمكن اللجنة لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم؟ دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجوا بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت وعشان تاني يجي

0: اللجنه بتاعه الاجور، المجلس الاعلى للاجور، بعد يجي يكون خلاص اصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانيه جديده بيكون حقوق المعلمين ما داخله جواها. يعني ده كلام انا بفتكر انه حاجه صعبه صعبه شديد انه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
1: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحله ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
0: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا؟ يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجوع دي بالقلة القليلة رجعت، انه دول شاف اشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالاحساس بالظلم، ماتت باحساس العجز. يعني في اوضاع مزريه جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحاجه بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني من المعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء، وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي، ويحكم الناس صوت العقل، ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
1: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دبة بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل شخص وأصيب أربع آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبة بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد، واتهم عبد الله إدريس كوكو أمك عموم قبيلة الشوايا وهي إحدى أطراف النزاع في أحداث كاودا مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدائيات ومهاجمة منطقة دبة التابعة لمكون الشوايا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربع آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القاهد عبد العزيز دمالهيلو وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزة كوكو أنجلو بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف الأدايات ووقف إطلاق النار، اليوم أجمد أبناء قبيلة أطورو على رئاسة الشوايا أبناء شوايا في منطقة الدب إيري، وتم قتل واحد من أبناء الشوايا وأربع الجرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني، وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولش إنه بحث مع بدر الدين عبدالعاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم، إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة، ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهد اللجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاكات منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دبنجا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن السفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواتها بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقب عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية والدلماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إن موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية والدلماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوة جديدة منشقة عن الدعم السريع تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوة انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها. وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني، ويأتي انضمام القوة إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السريع آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوى المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت. وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع زراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
2: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهية قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدها ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مقبلة الأساس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقوله بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما عارف رأيكم شنو.
1: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهه المزارعين من الموسم السابق.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية وجيك كرم البلد، معاكم حاج عباس عمر
4: مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا, وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع أسعار الإنتاج زي ما بيقولوا تكاليف الإنتاج من تركترات ومن آلات زراعية. التركتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه, لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق وهي المنتج الرئيسي للتمور, عندها أثرت كثيرا والطاقات لا تكفي, عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني, أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وب خسائر وبنواجه موسم حش التمور, وبعدها ان شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي, ولكن المزارع ليس له القدره للاستعداد للموسم الشتوي فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العاليه. مثلا على الاقل الحكومه تدعم الجازولين للتراكتورات وللالات الزراعيه عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي ان شاء الله. لكم التحيه وربنا يصلح حال البلاد والعباد, و آلاف التشكرات لكم يا أخي, الله يكرمك.
1: أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة, ولازلنا في برنامج حديث اليوم واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الإنتاج الزراعي في عدد من الولايات, وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي, وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج, محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان, وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود, أو الآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري ودور الحكومة والمنظمات شنو, وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين, عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة, وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي, وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلفة تحديات كبيرة, وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود, إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة, لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير, الدور الأكبر في أنها تدعم صقار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب, وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية, لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة, بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل, والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة النهوض بمشروع حلفة جديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتهيئ قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني، ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة إلى دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت ورشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى هو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة، يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذاك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده، فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة، فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت المويه في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل مويه من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه واجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشه فرضوا عليها مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري فقالوا لنا إنه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني ما فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس الخسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر، وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معادة المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع، يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوال يحولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوقكم والسعر التركيزكم، يعني لا من نجي للسوق، لا من نجي للسوق بنلقى إنه السوق بتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دمنقل الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي أو ولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة من مشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
8: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه. لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
7: هل هي مرض معدي؟
8: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
7: الأعراض
8: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، دي برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
7: هل هي مرض متوطن؟
8: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد ما في شك.
7: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
8: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الأجراد المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة

0: والناس تبلغ عن الأماكن بتاع التكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، ناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دبة بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل شخص وأصيب أربعة آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبي بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد، واتهم عبد الله إدريس كوكو أمك عموم قبيلة الشوايا وهي إحدى أطراف النزاع في أحداث كاودا مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدائيات ومهاجمة منطقة دبي التابعة لمكون الشوايا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القاهد عبد العزيز دمالهيلو، وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزت كوكو أنجلو، بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف العدايات ووقف إطلاق النار، اليوم أجمد أبناء قبيلة عطورو على رئاسة الشوايا أبناء شوايا في منطقة الدبي إيري، وتم قتل واحد من أبناء شوايا وأربع جرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني، وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولس إنه بحث مع بدر الدين عبد العاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم، إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة، ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهد اللجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاك منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دبنجا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن السفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواتها بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقبة عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إن موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية ود الماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوى جديدة منشقة عن الدعم السري تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوى انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها، وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني. ويأتي انضمام القوى إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السري آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: هذا السلاح كلها عبر دولة شاد وعبر ليبيا.
1: أكثر من 1100 قتيل مدني قتلوا فقط بالمسيرات.
0: للتصديق الترهات التي تدعيها الأمارات.
1: ما يبدو للوهلة الأولى مسارين منفصلين، تصعيد ميداني سوداني يتجاوز الحدود نحو تشاد وجلسة دبلوماسية عاصفة في مجلس الأمن، هو في الواقع معركة واحدة تخاض على جبهتين، جبهة الأرض وجبهة المجتمع الدولي، وفهم الروابط بينهما قد يفسر توقيت كل منهما. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نناقش فيها تطورات متسارعة للغاية حفل بها المشهد السوداني خلال الساعات والأيام القليلة الماضية. ولتفكيك هذا المشهد يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الدكتور الأمين عثمان، الأمين العام للمؤتمر الشعبي. أهلا ومرحبا بك دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وشكرا للمشاهدين أينما كانوا.
1: دكتور، الجيش السوداني أطلق عملية الحارس الأمين بدعوى حق الدفاع عن النفس ضد جيران متواطئين، وفي الوقت نفسه ناقش مجلس الأمن اقتراحات بمنع الطيران والأسلحة في السودان. لماذا يرى البعض أن هناك محاولة خفية لكبح جماح عمليات الجيش السوداني ضد الدعم السريع؟
0: نعم، هذه المعركة التي نسميها هذا العدوان على السودان هو عدوان تواطأت فيها قوى عالمية كثيرة. السودان لا تحارب فقط قوات الدعم السريع، وإنما عدد كبير من القوى الدولية المتواطئة، سواء كان بتمويل هذه المعركة أو بدفع مرتزقة للحرب في السودان. الواقع الأمر أنه يعني العالم كله يشهد أن الجيوش ظلت تخرج من دولة تشاد ومن ليبيا حفتر وتدخل إلى السودان، و يعني ترتكب هذه الانتهاكات الجسيمة التي يعرفها العالم كله ويشهد. هذه جيوش تنطلق من دول معروفة، وهم لم ينكروا ذلك. ولذلك إذا إذا إذا السودان استخدم حقه في الرد على جيوش قادمة من دول، فأعتقد أن هذا حق طبيعي ومنسجم مع القانون الدولي. و لذلك هذه الدول عليها أن توقف تدفق المرتزقة وانطلاقهم من أراضيها لارتكاب هذه الفظائع في السودان.
1: نعم دكتور، بعض الضربات داخل تشاد، وكما قيل أيضا أنه وقع ضربات مماثلة داخل ليبيا، والتهديد الأخير لهيئة الأركان التشادية باتساع رقعة الصراع السوداني ليصبح صراعا دوليا، هل نقترب بهذا الشكل، بهذا التوجه الجديد من الجيش السوداني بالفعل من مرحلة اتساع دائرة الصراع وخروجه إلى ما بعد حدود السودان؟ وما مدى خطورة يعني هذا الأمر على القضية السودانية؟
0: العالم الذي سكت، كل العالم الذي يسكت على هذه الانتهاكات التي تجري في أرض السودان، هذا المجتمع الدولي كان عليه أن يوقف، وهو يعلم علم اليقين أن دولا تعد لغزو السودان، فهي يعني أعتقد أنه كأنها تريد أن توسع دائرة الحرب. السودان ليست لها أي مشكلة مع الجوار، فقط على الجوار أنه يوقف يعني يوقف انطلاق غزو السودان من أراضيها، وهذا أمر واقع، وأن تمنع كذلك الذين هربوا من السودان بعد أن بعد معارك لجأوا إلى دولة تشاد بمشهد ومرأة من القوات الشادية. أين هي لتدفع ولتمنع حدودها من دخول هؤلاء الناس؟ فإذا لاحق السودان فارين من أرض المعركة لأراضي دولة ولتستعد مرة أخرى للعودة لغزو السودان، فيعني هذه الدول هي التي تسعى في أنه توسع عمدا نطاق الحرب، وقد كان محدود لصبر السودانيين طوال الثلاث سنوات الماضية.
1: دكتور عفوا، هناك مناطق لا زالت تحت سيطرة الدعم السريع داخل السودان إلى الآن، والبعض يستنكر لماذا يقوم الجيش السوداني باستهداف مناطق خارج حدوده واستهداف هذه الأرتال العسكرية عوضا عن التركيز على عمليات الداخل. كيف ترى هذا الأمر؟
0: هذه الأرتال هل هي توجهت لداخل السودان أم بعد أن اعتدت على السودان، هل هي يعني لجأت إلى مناطق سيطرتها أم هربت إلى دول تسهل دخولها وتجعل أراضيها منطلقا لغزو السودان؟
1: طيب دكتور، هناك سؤال أيضا في غاية الأهمية. هذا التصعيد العسكري جاء تزامنا أو ربما قبل بأيام التصعيد السياسي الذي شهدناه في مجلس الأمن، ويبدو أن هناك معلومات وصلت للجيش السوداني وأيضا الدعم السريع بوجود مثل هذه التحركات السياسية، ولذلك استبق الطرفان العملية السياسية بهذا التصعيد العسكري، أو بالأحرى الجيش السوداني بدأ يعني عملياته العسكرية خارج الحدود فيما يصف البعض بأنه محاولة لتثبيت وقائع ميدانية أو قانونية قبل أن يتم إغلاق النافذة الزمنية المتاحة لهما. هل ترى أن هذا الأمر صحيح، أن العملية العسكرية جاءت استباقا لما قد يمكن أن ينتج عنه العمل السياسي؟
0: أعتقد أنه السودان مارس حق طبيعي وحق قانوني في ملاحقة أشخاص دخلوا داخل السودان ثم هربوا للجهة التي يعني أوعزت إليهم أن يدخلوا للسودان. فالسودان يعني لم يصعد في هذه الحالة، وإنما مارس حق طبيعي للدفاع عن النفس. أنا أعتقد أنه السودان ما زال السودان متحلي بالصبر، لأنه هذه القوى الغازية ضربت عاصمة السودان وضربت عواصم مناطق يعني عواصم أقاليم مثل الأبيض ومثل الدمازين وكذا، كلها يعني بطائرات استراتيجية تنطلق من دول جوار السودان. إلى هذه اللحظة لم تضرب مدينة في في في في دولة متواطئة، فقط هي لو صدقوا في المعلومات التي يعني التي تواردت، لو صدقوا في ذلك، فإن السودان فقط مارس حق مطاردة فلول جيش غزة ثم هرب.
1: نعم. طيب
0: لذلك الآن أعتقد أن السودان تعمد إطلاقا تصعيد العلاقة أو توسيع دائرة رقعة الحرب لدول الجوار.
1: نعم. طيب دكتور، مشروع القرار الأمريكي تضمن أربعة بنود، يعني أحد هذه البنود هو مسألة الحظر السلاح، ونحن نعلم أن هناك قرار سابق من الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح إلى مناطق النزاع في دارفور، والآن هناك من يحاول أن يعني يدخل السودان بأكمله داخل منطقة الحظر، إلى جانب أيضا وهذا هو الأغرب محاولة لعمل ما يقال نو فلاي زون، يعني أن يمنع الطيران حركة الطيران العسكري على كامل حدود السودان. أولا ما مدى واقعية تنفيذ هذا القرار أو هذين القرارين، قرار حظر توريد السلاح وقرار حظر الطيران؟ هذا أولا. ثانيا يقال أن من وراء هذا الاقتراح هو واشنطن، وواشنطن حليف للجيش السوداني، ألا ترى في ذلك مفارقة تستحق النظر؟
0: طبعا يعني هذه مفارقة، ولا أعتقد أن واشنطن هي حليف للجيش السوداني، لا أعتقد ذلك. لكن
1: يعني هل تعتقد أن هناك من ضغط على واشنطن للقيام بهذا الأمر؟
0: مؤكد.
1: من يعني من بالتحديد؟
0: الإمارات المتحدة، الإمارات العربية هي وراء كل هذه المصائب. أريد أن أقول أن حظر الطيران، حظر دخول الأسلحة كانت لدارفور منذ أزمة دارفور، وأعتقد أنه كان في 2005 فرض هذا الحظر، ولكن الآن تدفقات السلاح كلها عبر دولة شاد وعبر ليبيا، وهاتين الدولتين لهما جوار مع دارفور، فالأمم المتحدة ومجلس الأمن أين هي من تدفقات السلاح من الدولتين إلى دارفور ثم السودان؟ إذا هي لم تستطع أن تنفذ قرار يعني صدر قبل عقدين من الزمان، فهل تريد أن تعمل قرار آخر؟ ويعني وتعتقد أن الدول الضالعة في إدخال السلاح للسودان، هل هذه الدول يعني حتسكت؟ هل حتقف؟ لا أعتقد ذلك.
1: دكتور مسألة حظر الطيران هذه أيضا تستدعي الكثير من الأسئلة، يعني إن فرضنا أن هناك حظر لتوريد السلاح يمكن عمله بشكل أو بآخر، يمكن تنفيذه يعني على الأرض الواقع، لكن قرار حظر الطيران سيستلزم وجود طيران آخر تابع للأمم المتحدة يعني يمنع هذه الحركة. من يمكن أن يعني أن يطلع بهذه المهمة؟ من يمكن أن يتولى مراقبة الأجواء السودانية ويمنع فيها حركة الطيران العسكري السوداني وأيضا حركة المسيرات؟ من يمكن أن يقوم بذلك؟
0: يمكن أن تقوم بها أمريكا، التي يعني تحاول أن تعمل أن أن أن أن, أن تمرر مثل هذا القرار، يمكن أن تقوم بذلك. لكن يعني هل أنت في البداية قلت أن أمريكا حليف للجيش السوداني، وأنا اعترضت على هذه المنطقة، على هذا المنطق. فإذا أمريكا يعني التي تريد أن تملي على مجلس الأمن هذا القرار، وهي لم تستطع أن توقف مجرد مرور السلاح، فهنا نعتقد أنه أمريكا ستضع نفسها أمام عداوة مكشوفة مع الشعب السوداني، لأن الطيران السوداني بيمارس حق الدفاع عن الوطن، و يعني كأن المجتمع الدولي يريد أن يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، وهذا أمر يعني في غاية الغرابة لهيئة دولية مهمتها الأساسية هي حفظ الأمن والسلام بين الدول.
1: طيب دكتور، مسعد بولس مبعوث ترامب للسودان والأفريقيا بنى مقترحه، هو ما زال مقترح إلى الآن، بمنع الطيران والمسيرات على رقم إنساني صادم، يعني أكثر من 1100 قتيل مدني قتلوا فقط بالمسيرات خلال 6 أشهر. هل يكفي هذا الرقم لتبرير حظر شامل يطال الجيش السوداني الذي يملك مصدر السلاح رسميا وهو الجيش، يعني بقدر ما يطال أيضا طرف يعتمد على شبكات تهريب غير خاضعة لأي حظر مسبق، نتحدث عن الدعم السريع بحسب ما يقال؟
0: أولا يعني من الذي يقصف المدنيين؟ من الذي يقصف بهذه المسيرات المنشآت المدنية؟
1: مسعد بولس مبعوث ترامب للسودان بنى مقترحه على مسألة حظر الطيران والمسيرات بأن هناك أكثر من 1100 قتيل سوداني سقطوا فقط بالمسيرات خلال 6 أشهر. هذا الرقم يعني تراه يعني مبالغ فيه أو أنه يكفي تماما لتنفيذ هذا المقترح؟ طيب إذا نفذ هذا المقترح وفق عدد القتلى من المدنيين، ألا يعني ذلك أن يتم حظر واردات السلاح على جهة رسمية وهي الجيش السوداني في مقابل جهة أخرى تحصل على سلاحها عن طريق التهريب وبشكل يعني يصفه البعض بأنه غير مشروع، نتحدث عن قوات الدعم السريع، هذه المسألة تساوي بين الطرفين بحسب ما يرى البعض وهو أمر غير سليم؟
0: مؤكد، يعني هذا استخلاص صحيح. يعني صيغة القرار نفسها بيفضح تواطؤ مسعد بولس في العدوان على السودان. هذا يعني أمر لا يخفيه الشعب السوداني وإن كان لا يصل إلى مسامع العالم. هذا الشخص متواطئ في العدوان على السودان، فلذلك الافتراض الذي بنى عليه أن يحضر السلاح على السودان هو افتراض خاطئ، تأسس على خطأ من البداية. كان الأفضل أنه يعني يقول أنه هذه المسيرات وهذا التصعيد تقتل المدنيين بوسائل مختلفة، مثلا التعمد لقطع الكهرباء وبالتالي تعريض حياة المرضى في المستشفيات إلى الخطر وإلى الموت. الذين ماتوا بسبب العدوان على على على منشآت حيوية تعتمد عليها حياة الناس، من من من مصادر مياه كما حدث في الأبيض، وقطع الكهرباء عن المدن. هذه هي الجريمة الكبرى التي لا يريد بولس أن يشير إليها ولا أن يجعلها يعني الفرضية الأفضل لوقف هذه المسيرة، لأنه يعلم أنه إذا قال هذا الكلام بهذه الصورة فإن الحظر يعني سينحصر فقط في الجهة التي ترتكب هذه الجرائم الشنيعة وهي قوات الدعم السريع.
1: طيب دكتور، هذه الإجابة في الحقيقة تقودنا إلى السؤال التالي، وهو أنه هناك أوساط مقربة من الجيش السوداني تروج لرواية مفادها أن مقترح حظر واردات السلاح يخدم طرفا إقليميا بعينه، يريد تحييد تفوق الجيش السوداني الجوي. كيف تنظر إلى هذه الرواية، وكيف يمكن عمليا تنفيذ هذا الحظر؟
0: أولا يعني فعلا القصد في هذه العقوبات أنها موجهة ضد الجيش السوداني، ضد الشعب السوداني، لأنه الجيش السوداني هو جيش يدافع بحكم المسؤولية القانونية عن شعبه. أن المناصرين للدعم السريع شعروا أنه الدعم السريع يتدحرج نحو الهزيمة الماحقة بسرعة، ولذلك هم لا يريدون أن يحصل نصر للشعب السوداني وللجيش السوداني، فلذلك يعني فكروا بهذا المخرج في أنه يحرم الشعب السوداني من أن تأتيه ما يستعين به للدفاع عن نفسه. نعم.
1: طيب دكتور، أنت كنت أشرت في أنت كنت أشرت في إجاباتك السابقة إلى تشاد ودورها في ترك قوات الدعم السريع تتحرك بقوافل أسلحة للدخول إلى داخل السودان. لماذا لم يمنع الجيش التشادي تحركات الدعم السريع على أرضه لينتهي الأمر بقصف من الجيش السوداني داخل حدود تشاد؟ لماذا تنتظر تشاد أن تأتي دولة أخرى وتقصف حدودها الداخلية؟
0: لأنه النظام الشادي ضالع في هذا الاعتداء على السودان. أنا قلت أنه نعلم نحن أنه هناك عدة دول، ليست شاد فقط، عدة دول متواطئة ومستذلة بالأموال الأماراتية التي تغنق على هذه الدول للعدوان على السودان، وهذه جريمة تحصل بالمشاركة.
1: نعم دكتور، الموقف الروسي كان يبدو أكثر وضوحا من الموقف الصيني في مجلس الأمن برفضه لهذه المقترحات الأمريكية إنجاز تسميتها، وأنت تشير إلى هناك أن هناك من ضغط على الولايات المتحدة لتقديم هذه الاقتراحات. هذا الموقف الروسي الذي كان أكثر وضوحا في الرفض جاء من عدم من فكرة أنه لا يمكن مساواة الجيش السوداني الذي يمثل الدولة والحكومة بقوات الدعم السريع، والتي يعتبرها الكثير من الدول مجموعة منشقة عن حكم الدولة، كما أن المندوب الروسي وصف عمليات الجيش الجوية بأنها إخماد لتمرد. على الجانب الآخر اتخذت الصين موقف أكثر تحفظ بالدعوة لإنفاذ العقوبات بدلا من التوسع فيها دون يعني الرفض الحاسم لمقترح موسى بولس. هذا الخلاف بين روسيا والصين يعني كيف يمكن أن ننظر إليه؟ ما الذي يفسر هذا الفارق بين الحسم الروسي والتحفظ الصيني؟
0: هذه يعني تقرأ في سياق المصالح بين الدول. اقتصاديا ما زال هناك روابط كبيرة بين الصين وبين الولايات المتحدة، فيما تقع روسيا مباشرة تحت قوات الولايات المتحدة، فلذلك هناك فارق. وأعتقد أنه يعني رغم هذا الفارق بين الموقف الروسي والصيني، ولكن يعني نحن في السودان نقدر جدا موقف روسيا، ونقدر كذلك موقف
1: نعم. طيب دكتور، هذا هناك اتهامات مواجهة للإمارات بتدعم قوات الدعم السريع، وأنت ذكرت جانب من هذا الأمر، وفي هذه المعارك تحديدا أنه يتم الدعم عبر مطار أم جرس شرق تشاد، وهذه تعتبر اتهامات ليست جديدة أو مقتصرة على الخطاب السوداني وحده، يعني هناك أكثر من جهة وثقت عشرات الرحلات الجوية من مطارات تابعة لمطارات في أبوظبي والإمارات عموما والقاعدة الجوية بالضفرة إلى أم جرس. كيف يمكن الموازنة بين هذه الأدلة الموثقة على وجود رحلات جوية تحمل أسلحة إضافة إلى صور الأقمار الصناعية، وفي الجانب الآخر النفي الإماراتي المستمر بأن الغرض هو إنساني بحت ويقال أنه موجه لمستشفى ميداني للاجئين؟
0: هل المدرعة التي تسمى النمر، هل هذه المدرعة التي عبرت حدود شاد ودخلت السودان، هل هي مساعدة إنسانية لمستشفى؟ الأدلة التواطؤ والدخل في هذا الحرب أمر مكشوف ويعلمه كل أهل دارفور، وقد شهدوا أسرى من الإماراتيين وقتلى من الإماراتيين في ميادين القتال. لذلك لا يوجد أصلا يعني لا يوجد عقل حقيقة لتصديق الترهات التي تدعيها الإمارات من أنها غير بالعة في تعجيج وفي في في في في تغذية الحرب. نعم. في السودان.
1: طيب دكتور، سؤالي الأخير عن الموقف السعودي، يعني يبدو أن السعودية تتبنى موقفا مختلفا بشكل جوهري، فاستضافت مباحثات جدة ودعمت بشكل غير مؤكد رسميا الحكومة السودانية، وأيضا يقال أنها دعمت اتفاقيات لتسليح الجيش السوداني عبر باكستان بقيمة عدة مليارات من الدولارات، وأنها شجعت أيضا بحسب ما يقال انشقاقات داخل الدعم السريع لصالح الجيش السوداني. في هذه المرحلة هل يمكن فهم التنافس السعودي الإماراتي في الملف السوداني كامتداد لتنافس إقليمي أوسع بين الدولتين على النفوذ في البحر الأحمر والقرن الأفريقي بصرف النظر عن الخطاب الإنساني الذي يعلنه كل طرف؟
0: يمكن أن يفهم ذلك في ذلك السياق، لكن فهمنا نحن في السودان أن السعودية يعني يجب أن تعتقد أن مصلحتها هي مع السودان. إذا كنا نتحدث عن مصالح بين دول، فإن مصلحة الدولة السعودية، مصلحة المملكة هي مع السودان على المدى القريب وعلى المدى البعيد. فلذلك إذا هي يعني إذا هي وقفت مع السودان، فأنا أعتقد أنه هذا الوقوف هو لإدراك حقيقة لن يتغير، يعني حقيقة جغرافية ما بتتغير. فلذلك يعني نحن نرى أن هناك نمو في العلاقة مضطرد بين السودان وبين السعودية.
1: نعم. دكتور الأمين عثمان، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، تشرفنا بوجودك معنا، شكرا جزيلا لوقتك.
0: شكرا لكم وشكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
1: الضربات العابرة للحدود في تشاد تكشف عن تحول في الاستراتيجية العسكرية السودانية من الدفاع داخل الحدود إلى ملاحقة خطوط الإمداد في العمق الإقليمي، فيما يبدو أن أي من الطرفين لا يملك القدرة على حسم النزاع منفردا، فما الذي تخفيه الأيام القادمة للأزمة السودانية. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: قل لكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن من أمدرمان، فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها، يعني بسبب انه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع واحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة، والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعد الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكوب، لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بيدخله المسدس، يعني بتلقى الأغلبية العرب بتخش بالخلف، والناس هنا بيها واقفة في الطرمبة ساعتين 3 ساعات وما شايفة أصلا هي الطرمبة، واقفة مسافات بعيدة. يعني أزمة نفس الأزمة بتاع عهد البشير 2018 2017 2016، الصفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لانه الساعة 11 الطرمبات كلها بتجيف، الكهرباء اذا قطعت بتوقف في المسدس المغرب، يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقة شمسية، بطاريات بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصبح وبتمشي، بتكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات، في النهاية بتصل المسدس بسبب قطعات الكهرباء. ده إذا أنت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامين خلوك تخش قبلهم. فبنعاني شديد، كل الطرمبات في أم درمان واقفة، شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة، دي صفة حدث ولا خرج، وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف، يعني تعبي عربيتك. فأنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارفة هل إنه في تزعيرة جديدة أو في شنو، يعني بحاولوا ينشفوا كله، يعني دي حاجة.

0: ينشفوا طرمبات كلها، يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني، يقوموا ينزلوا لهم بتزعيرة جديدة، يخطوا لهم في سعر الجالون 2000 3000 4000، الناس طبعا بترضى بها، يقول لك يا اخي مش يتوفر، المهم نقدم مصالحنا 4000 وما قروش. يلا الناس اتخدرت، بقت تتقبل اي زيادة. فهم درمان يعني أزمة وطنبات الأغلبية ما شغالة، والتكدس أصلا في أم درمان. قال زمان كان بنمشي بحري، بنمشي الخرطوم، بنقول شنو يعني هناك السكان العدد بسيط، الطلبية على البنزين بيكون خفيف، ونمشي نكب من الخرطوم، نقطع الكوبري بالحلفاية نمشي بحري، نقطع كوبري السلاح الطب بنمشي الخرطوم. حاليا الطنبات برضو بتاعت الخرطوم ما شغالة، فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تدعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن، وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها وترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء، 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين ماف، ناس بتعاني بين يوم وليلة، بتلقى البنزين اتفرج، الطرمبات دي كلها فتحت، الطرمبات دي كلها شغالة، زول داير بنزين ماف. فالله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. على هالي محمد محمود، أعمل كسائق عربة مواصلات. تنعكس عليه أزمة الوقود انعكاس مباشر في دخلي اليومي، وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف، بصادف أجيب يوم أو يومين أو أكثر عشان اتحصل على الوقود، عشان اشتغل يوم او يومين وارجع ثاني اقيف في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد، وانا حزيد التعرفة، فبتهموك اتهام مباشر بانه انت بيجي طماع، وانتو. ثانيا يعني يا تضطر تشتري بنزين من السوق الأسود، فلو اشتريت بنزين من السوق الأسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة، فبرضه هتضطر تشيل المشابير أو الركاب بسعر أزيد، وقطع الغيار، الصيانة، ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال، ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات، لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم. ولكم منا جزيل الشكر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان، أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حقت البنزين تم إيغافي من شغلي من عملي، وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود، عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة، لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت، وكنت عندي ترحيل ملتزم به. بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل، ترحيل وقف ورزقي وقف وغلى، بنزين زاد وزاد وزعار وبقت ما متناولة. يعني احنا كنا من أقل مشوار ب2000، هسه أقل مشوار لو شبته ب5 ما بكفي، ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة، برضو يعني ما مغطي معنا الشغل، في الشغل مغطي معه، واضطرنا أوكاد إنه نمشي للسوق الأسود للبنزين. جالون في الطرمبة ب28.5 و29، برا بيبيعوا ب60، بنشتري ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا، ونحن بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار أبو 5000 ده بيجي مغطي، أقل مشوار لو ب10 برضو أبغطي لك حق البنزين. ونقول برضو الحمد لله، وإن شاء الله حتفرج إن شاء الله. نطالب يعني إنه يحلوا لنا الأزمة دي إن شاء الله سريع.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر، وصل صوتك.

0: حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبروا يم وصلني زرات وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دب بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل شخص وأصيب أربعة آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبي بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد، واتهم عبد الله إدريس كوكو أمك عموم قبيلة الشوايا وهي إحدى أطراف النزاع في أحداث كاودا مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدائيات ومهاجمة منطقة دبي التابعة لمكون الشوايا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القائد عبد العزيز دملهيلو وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزة كوكو أنجلو بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف الأدايات ووقف إطلاق النار، اليوم أجمت أبناء قبيلة عطورو على رئاسة الشوايا أبناء شوايا في منطقة الدب إيري، وتم قتل واحد من أبناء الشوايا وأربع الجرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني، وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولس إنه بحث مع بدر الدين عبدالعاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة، ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهدت لجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاك منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دبنجا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن السفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواتها بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقب عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية والدلماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إنه موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية والدلماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوة جديدة منشقة عن الدعم السريع تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوة انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها، وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني، ويأتي انضمام القوة إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السريع آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الاثنين 31 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: لجنة الحوار السوداني تعلن عضويتها، والكتلة الديمقراطية ترحب وصمود ترفض المشاركة.
4: دي دعوة تضليلية من اللجنة دي، ولا يمكن انه نحن نشارك او نتجاوب مع هذا الحوار.
3: دواء إعلان المبادئ تكشف تفاصيل لقائها بالمبعوث الدولي بيكا هافستو في نيروبي.
5: ناقش عدد من الأجندة، وكان على رأس الحوار العلاقة مع الخماسية والحوار المزمع ترتيبه بواسطة الخماسية.
3: السفير عادل الشرفي يدعو للتدخل الدولي الإنساني لوقف الحرب.
6: حتى لو أدى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب.
3: تراجع المساعدات وشح الأمطار يفاقمان الأوضاع المعيشية بمعسكر عطاش في نيالا.
7: المعسكر لديه 16 سنتر، قرود الأحمد 38720 الآن صنفت ورجعت حاجة بتاع 8215.
3: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من الحوار الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حيث أقامت لجنة الحوار السوداني مؤتمرا صحفيا بالخرطوم أمس، أعلنت من خلاله أسماء عضويتها وتعهدت بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد. من جانبه أعلن تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود موقفهم الرافض للمشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضح أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وأنها معنية فقط بشرعنة حكومة الأمر الواقع. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ شهاب إبراهيم القيادي بصمود.
8: الحوار ده الدعوة له أعتقد أنه نحن موقفنا واضح في شروط أي شكل بتاع حوار. لا يمكن أنه يكون في حوار والحرب مستمرة أي كان في أي مناطق أحد أطراف الحرب. الشيء المهم أنه اللجنة دي أصلا ما طرحت ذاته رؤية لحوار، ونحن بنعتقد أنه هي طالما يعني ذات صلة استمرار الحرب وشرعنة الوضع الحاصل، هي لا يمكن إنها تصل لأي إنجاز ممكن يعني يخليها إنها يعني تعمل أي شكل من أشكال الحوار. ودي محاولة يائسة من البرهان وبتبييض المجموعة اللي هي مجموعة تهيئة الحوار دي، واضح جدا إنه ما عندها مانديت، هي بتحاول إنه تعمل غسيل لكل الجرائم العمل البرهان تحت غطاء المحافظة على مؤسسات الدولة. ما في مؤسسات للدولة الآن، يعني نعتقد من انقلاب 25 في مجموعات بتنهب الثروات بتاعت السودان تحت غطاء مؤسسات الدولة، لكن هي دي دعوة تضليلية من اللجنة دي، ولا يمكن انه نحن نشارك او نتجاوب مع هذا الحوار.
3: من جهتها مستمعينا الكرام، أكدت الكتلة الديمقراطية أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددة ترحيبها بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، واعتبرته مخرجا للأزمات الراهنة. مزيد من التفاصيل مع الدكتور محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية.
9: رحبت الكتلة الديمقراطية بالدعوة التي أطلقها السيد رئيس مجلس السيادة الرئيس عبد الفتاح البرهان بابتدار حوار سوداني، وترى أن هذه الدعوة يمكن أن تمثل مخرج لكثير من الأزمات التي تعاني منها البلاد، وتفتح آفاقا جديدة للوصول للحلول. كثير من المراقبين مشفقين من انطلاق عملية الحوار تحت قعقعة السلاح، ولكن نؤكد في أن الحوار ينطلق لإسكات صوت البنادق، فالمتقاتلين يتحاورون للوصول لتفاهمات، وكذلك السياسيين يتحاورون للوصول لحلول. بالتالي نرى في أن المناخ مثالي جدا لانطلاق هذا الحوار من السابق بمكان التكهن بمخرجات هذا الحوار، ولكننا نؤكد في أن هذا الحوار يجب أن يخاطب قضايا الحكم وقضايا الانتقال وقضايا التحول الديمقراطي المستدام. السودان لن يتعافى إلا بالتوافق على حكم رشيد يؤسس لانتخابات حرة نزيهة يتدافع فيها جميع السودانيون لإدارة وحكم البلاد. السودان كذلك لن يتعافى إلا بأن يكون الحوار هذا حوارا شاملا يشمل جميع أصحاب المصلحة. هذا الحوار يجب أيضا أن نميز فيه بين المسارات المختلفة. الحوار السياسي يشمل القوى السياسية المدنية والمجتمعية والتفاوض الأمني والعسكري والذي ينطلق على أساس إعلان جدة بين الحكومة السودانية والقوات المسلحة السودانية والدعم السريع. بالتالي الكتلة الديمقراطية تدعو الذين يتحفظون على هذا الحوار بأن لا يضعوا العرب أمام الحصان وأن يقدموا للانخراط في عملية الحوار التي نتمنى أن تكون سودانية الملكية، إذ أن التدخل الدولي له أثر ربما سالب على عملية الحوار نفسها.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قالت قوى إعلان المبادئ أن لقائها بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو بنيروبي اتسم بالصراحة وشهد مناقشة عدة أجندة وقضايا محورية في مقدمتها العلاقة مع الخماسية والحوار الذي تسعى لترتيبه. مزيد من التفاصيل مع القيادي بقوى إعلان المبادئ محمد الفكي سليمان.
10: لغاء ممثلي قوة إعلان المبادئ السوداني قوة إعلان نيروبي بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة اتسم بالصراحة الشديدة وناقش عدد من الأجندة، وكان على رأس الحوار العلاقة مع الخماسية والحوار المزمع ترتيبه بواسطة الخماسية والملاحظات التي أبدتها قوة إعلان نيروبي في لقاءات سابقة مع الخماسية بوصفه في الأمم المتحدة وممثل الأمين العام بأن الأمم المتحدة مطلوب منها دور أكبر لإعادة ترتيب الخماسية، وخصوصا أن سلمنا الخماسية عدد من الملاحظات، وأكدنا له أنه قوة إعلان نيروبي منفتحة على الحوار الذي يوقف الحرب، لأنه أهم الأجندة التي تعمل عليها قوة إعلان نيروبي هي وقف الحرب، وإن الحوار الدائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب، وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه قوة إعلان نيروبي. وحتى أيضا تطرق الحديث مع المبعوث الشخصي حول الاجتماع الأخير في أديس أبابا والدعوة المستمرة لتوسيع القاعدة المدنية الرافضة للحرب، وإنه نحن منفتحين على جميع القوى المدنية التي تقرر بموقف واضح من الحرب، وأكدنا له إنه هنالك مشاورات مستمرة لتوسيع هذه القاعدة بأن تكون هنالك مجموعة وازنة عندها موقف واضح من الحرب، وده بيحدد بصورة أساسية الإطار العام لأطراف الحوار القادم بأن هنالك قوة مدنية مناهضة للحرب وعندها موقف واضح من أطراف الحرب الاثنين، بالإضافة لأن هنالك قوة مدنية مناصرة لمعسكر بورسودان وهنالك قوة مدنية أيضا مناصرة لمعسكر نيالة. ده بيخلي أطراف الحوار واضحة، وأي محاولات لإغراق الحوار بأجسام هي تنتمي إلى المعسكرين وتأتي بمظلات يعني غير موضحة وإنها هي قوة مدنية ولكن مستغلة ولكن في ذات الوقت هي مناصرة لإحدى المعسكرين، هذا الأمر لن يمر وسيعقد المشهد. أيضا كان هنالك نقاش عن تصورات مستقبل الجنرالين فيما بعد الحرب، وكان برضو فيه نقاش أخذ حيز كبير من الزمن، بالإضافة للحديث عن الصعوبات التي يعانيها السودانيين وضرورة وقف إطلاق الحرب. طالبناه بصورة واضحة أن يلعب دور أكبر في الخماسية، وإنه المحاولات المستمرة من معسكر بورسودان بوصف إنه هذه القوة السياسية الغير الراغبة في الحوار، هذا الأمر غير حقيقي. نحن نرغب في حوار، وحوار حقيقي يوقف الحرب، لأننا ظللنا منذ اليوم الأول نطالب بوقف الحرب. وحتى حتى حوار جدة كان بترتيب أساسي من هذه القوة السياسية، بأنها تواصلت مع كافة الأطراف وتواصلت آنذاك مع المملكة العربية السعودية من أجل ترتيب هذا المنبر، وكذا كان في اللحظات الأولى لانطلاق الحرب. إذن هذه القوة تراهم بصورة أساسية على الحوار، ولكن يجب أن يكون الحوار على أجندة وطنية، ويجب أن تكون هذه الأجندة واضحة بأنها ستفضي إلى وقف الحرب وليس إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قدم السفير عادل الشريفي رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني بغرض إيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة. مزيد من التفاصيل في حديث السفير عادل الشريفي.
11: نعم، وبشكل واضح، بل أن التجارب الحديثة تقدم أمثلة قوية جدا على أن الحروب الأهلية يمكن أن تنتهي عندما يصبح الضغط الإقليمي والدولي على أطراف النزاع أقوى من قدرتهم أو رغبتهم في مواصلة الحرب. لكن بالطبع كما ذكرنا، الضغط الخارجي وحده لا يصنع السلام. الذي ينجح عادة هو معادلة من ثلاث عناصر: ضغط على الأطراف، ضغط على الداعمين الخارجيين، مسار تفاوض يقدم مخرجا سياسيا. لدينا في التاريخ الحديث والقريب ثلاثة أمثلة، هي الحرب الأهلية في ليبيريا، والحرب الأهلية في البوسنة والهرسك في يوغوسلافيا السابقة، والحرب الأهلية في سيراليون. في الحرب الأهلية الليبيرية الثانية كان القتال مستمر بين حكومة تشارلز تايلور وحكومة لورد وحركتي لورد وموديل، وفي 2003 كانت المتمردون يسيطرون على مساحات واسعة ويهددون العاصمة. لكن الذي حدث وأوقف الحرب مهم جدا، الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الأطراف على الاتجاه إلى التفاوض. الأمم المتحدة ذكرت صراحة أن الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الحكومة والحركات المسلحة على السعي إلى تسوية تفاوضية. غادت في ذلك الوقت منظمة إيكواس، وهي المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا، عملية التفاوض في أكرا غانا، عاصمة غانا، وشاركت فيها الحكومة والمتمردون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مع دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ومجموعة الاتصال الدولية. والأهم أن الضغط لم يكن سياسيا فقط. عندما تصاعدت الحرب تعرض تشارلز تايلور لضغط أمريكي ودولي شديد، وبعدها غادر السلطة في أغسطس 2003، ثم أدخلت ونشرت قوة الإيكواس في 18 أغسطس 2003، ووقع اتفاق السلام الشامل. في البوسنة عندما أصبح الضغط العسكري والدبلوماسي كافيا لتغيير حسابات الأطراف، الحرب في البوسنة لم تنتهي بمجرد الدعوات إلى حوار. في 1995 استخدمت الولايات المتحدة وحلفائها ضغطا دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا متزامنا، وشن الناتو حملة جوية ضد مواقع صرب البوسنة لمدة 87 يوما متتالية، وساهمت العمليات العسكرية في تغيير ميزان القوى وإقناع القيادة الصربية بأن فوائد التفاوض أصبحت أكبر من فوائد استمرار الحرب. بعد ذلك جاءت مفاوضات دايتون واتفاق السلام. وبعد الاتفاق لم يترك المجتمع الدولي الأطراف وحدها، بل أرسلت قوة دولية لتنفيذ الجوانب العسكرية في الاتفاق. في سيراليون تم توقيع اتفاق لومي في 1999، لكن الاتفاق انهار عندما خرج المتمردون وقف إطلاق النار واحتجزوا مئات من القوات الأمم المتحدة. وهنا لم ينسحب المجتمع الدولي، بل زاد الضغط وفرض عقوبات على داعمي المتمردين، وعزز قوات الأمم المتحدة وتدخلت بريطانيا عسكريا لدعم استقرار البلاد. ثم عادت الوساطة والمفاوضات واستونفت عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وفي يناير 2002 أعلنت الحكومة انتهاء الحرب، وكان قد تم نزع سلاح وتسريح أكثر من 70,000 مقاتل. وحتى بعد توقيع اتفاق السلام، إذا لم توجد آليات مراقبة وتنفيذ وضغط، يمكن أن يعود القتال. هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجعل استمرار الحرب أكثر كلفة من على الطرفين من الدخول في تسوية؟ والجواب التاريخي هو نعم يستطيع، وقد حدث ذلك كما ذكرنا أكثر من مرة. لكن هناك شرط بالغ الأهمية في السودان: لا يكفي الضغط على الجيش والدعم السريع وحدهما، أو حكومة البرهان وداعميها وحكومة تأسيس وداعميها. إذا كان أحد الطرفين يستطيع الحصول على السلاح والمال والذخيرة والدعم السياسي من الخارج، فسوف يستطيع تحمل الضغط لفترة طويلة. لذا فإن الضغط على الداعمين الخارجين يكون في الحالة السودانية أهم من الضغط على الأطراف نفسها. وهذا يجعل اقتراح توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية. لذلك ينبغي أن يكون حظرا حقيقيا ومتساويا وقابل للتنفيذ، وليس مجرد قرار على الورق. نعم، التاريخ الحديث يقدم لنا أكثر من مثال على ذلك. كما ذكرنا في أفريقيا ليبيريا وسيراليون، تجربتي ليبيريا وسيراليون، وفي أوروبا البوسنة. وفي الحالات الثلاثة لم ينتهي الصراع لأن أحد الأطراف استيقظ فجأة وغرر السلام، إنما عندما تغيرت حسابات الحرب نتيجة الضغوط إقليمية ودولية هائلة، وأصبح بما فيها التدخل العسكري الإنساني، وأصبح استمرار الحرب أكثر تكلفة من التفاوض. لذلك أعتقد أن المطلوب ليس فقط الضغط على الطرفين، إنما الضغط أيضا على الجهات الإقليمية الدولية التي تمدهما بالسلاح والمال والدعم السياسي، حتى لو أدى الأمر إلى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب. وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك مسار تفاوضي واضح يوفر للطرفين مخرجا سياسيا. بمعنى آخر، لا نريد أن نفرض السلام على السودانيين عموما، إنما يجب فرضه على الطرفين المتحاربين، ونريد أن نجعل استمرار الحرب أصعب والسلام أسهل. وهذا هو الدرس الذي يمكن أن نستفيده من تجارب ليبيريا والبوسنة والهرسك وسيراليون. لكم الشكر والتقدير.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. وأخيرا، اشتكى نازحي معسكر عطاش بنيالة من تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. مناشدين المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وطالبوا برنامج الغذاء العالمي إلى تقديم المساعدات للنازحين بصورة مباشرة بدلا عن توزيعها عبر التجار والوسطاء. مزيد من التفاصيل مع آدم علي حسن عبد الله، الناطق باسم معسكر عطاش.
7: آدم علي حسن عبد الله، نازح من معسكر عطاش، رئيس سنتر واحد، الناطق الرسمي باسم معسكر عطاش للنازحين. بحيي كل المستمعين في إذاعة دبنجا، وبحيي كل الطاقم العامل في إذاعة دبنجا. نحن الآن في معسكر عطاش لدينا بعض الاحتياجات، 3 بندي أو 4 بندي. أما البند الأولى اللي هو طريقة المعاش أو طريقة الإخازة بداخل معسكر عطاش، المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر عطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر، والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة، شوال الدخن الآن 420,000، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 350، الفول في نفس المحل البجركانة أصبحت الزيت حاجة 223، الفول 125 القنطار، وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر وطاش. والآن الخريف الآن الذين أتوا للمناطقهم لمزارعهم أيضا برضو لا سيما إن هنالك ولا اعتراض لحقوق الله، لكن الآن الخريف غير متشرف، والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة، والزراعة في حد ذاتها في حتى بعد الزراعة يمكن الناس غنت عنها ورجعت المعسكرات في بعض المناطق. هي الهيكل العظمي لتسيير الحياة في داخل المعسكرات وبصفة عامة اللي هو الزراعة. الناس بتطلع بأي ظروف تحاول سنويا تزرع وترجع بالمحصول، ولكن الآن الناس طلعت سحيبة كثافة في داخل المعسكرات وبمعسكر وطاش للنازحين، لكن الخريف غير متشرف الآن، والخريف الآن شارتزة. طلبنا الآن منظمات الدولية والمنظمات الإنسانية، الأمم المتحدة، الشؤون الإنسانية، والوكالة والوكالات الموجودة، إزعاف هذه المجتمعات الضعيفة التي الآن هي يتخوف من الخريف، والآن هي الآن امتحانات من رب العالمين، لكن الأيمانات الأيمان اللي هو ركيزة الحياة، لكن الناس تخوفت من هذه الكارثة التي يتوقع الإنسان. ونطلب من كل المنظمات الدولية لإزعاف هذه المجتمعات الضعيفة بكل ما يملكونها. وهذه التغرير أتى ذلك بموجب إنه برنامج الغذاء العالمي هو المسؤول الوحيد لكيفية وصول الغذاء للنازحين بمعسكر وطاش. والآن نحن الهيكلة الموجودة في داخل معسكر وطاش عدد قليل الذين هم يمتلكون الكروت البسيطة ويتلقون الغذاء البسيط في كل شهر، والغذاء حد ذاته ليس غذاء مليق، بل هي غذاء متجر بتاع التجار. برضو حصلت تغيرات من الغذاء الميداني أو الغذاء الحالي أو الميداني إلى غذاء في أيدي التجار، والمواد التي تصلنا هي مواد يعني حصل تغيرات تماما للنازحين بداخل معسكر وطاش، وليس يكفي حتى بالبسيط، ليس يكفي، والأسعار التي يأتي بها المنظمة أو يأتي بها التجار أسعار يعني أسعار عالية جدا. السعر التي يأتي فيها المنازح في الكرد اللي هو 27800 وكيلو سكر 8000 والزيت 12000 الكيلو والأرز 12000 ويعني أسعار يعني عالية جدا. الكرد لا من يغرروه أو يوزعوه، يأتي أشياء لم يملك فيها النازي في خلال 3 أيام أو يومين، والأسرة الكبيرة في نفس اليوم ممكن ينتهي هذه البرنامج. طلبنا أو توصياتنا في هذه الموضوع أو في هذه المجال الغذاء واللي هو مركز الرئيسي للحياة اللي هو إن WAP بأي إمكانية يتم تغيير هذه البرنامج إلى الإغاثة الميدانية اللي هو العيش والمواد التي يأتي بها WAP من قبل الدول الأخرى، لكي يتصل للغذاء لكل الناس، لا من تصلنا الغذاء اللي هو غذاء الميداني يستفيد فيها كل المعسكر بأي إمكانية بأي صورة إن كان. أما الآن في هذه الصورة وليس هو الصورة الحقيقية، بل تزايدت لأسعار المواد والسلع داخل الولاية، لا من يكون هنالك السلع الميدانية تكون هنالك تنازلات من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ السعر الجاري بكون في تنازلات هناك شهريا لما ينزل الغذاء بمستوى العام بكون هنالك ومستوى المعسكرات بكون في تنازل أو بكون في نزول الأسعار في المواد. أما الآن نحن توصياتنا إرجاء بسرعة عاجل الغذاء الميداني. التوصية الأول وصية الأخير في هذه المجال، المعسكر لديه 16 سنتر والآن يملك الكروت الأحمر بعد ما صنفت كروت الأحمر 38720 الآن صنفت ورجعت حاجة بتاع 8215 الذين يتلقون الغذاء الآن 215 أسرة 8215 أسرة الذين يتلقون الغذاء الآن 17439 فرد وليس أسرة. فهذه كارثة إنسانية. نرجو من برنامج الغذاء العالمي وتوصياتنا بواسطة وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ولاية جنوب دارفور وصول رسائلنا للتزايد أو لرؤية هذه المجتمعات الأخرى الذين لا يملكون الكروت ويحبذ إذا تم الزيارات الميدانية لكي يكون تحقيق أكثر والوفد التي يأتي من روما أو يأتي من البرنامج الغذاء العالمي لابد ومعه المفوضية سواء كان الأول غير المفوضية الوكالة بولاية جنوب دارفور وزيارات الميدانية للنازحين لكي يروا الحقائق ويبثوا الحقائق غير الرسائل التي نحن نرسلها.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الاثنين. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحية.
12: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
13: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
12: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة هيتو الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
12: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
15: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
12: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
16: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
17: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. مسيرات الجيش تقصف سوق أديكون الحدود بغرب دارفور للمرة الخامسة خلال العام. مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يوثق واقعة اغتصاب لفتاة بأنبدة تحت تهديد السلاح. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. العون الإنساني تناشد المنظمات بتوفير مواد إيواء للنازحين بمناطق أمبرو والمالحة وكورنوي وكتم بشمال دارفور. الخرطوم تمنع الحج على حساب الحكومة وتطلق بوابة رقمية باسم منصة نسك سودان لترتيبات الحج. تحركات جديدة للخماسية بشأن الحوار، ومحللون سياسيون يقللون من فاعليات الضغوط الأمريكية. شباب شرق السودان يحذرون من تمدد الحرب ويدعون إلى وقف التصعيد والعودة إلى التفاوض. ناشطات سياسيات لدبنجا: الحوار لا يجب أن يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب. برنامج الغذاء العالمي يدين نهب مخازنه ومخازن ومكاتب منظمات إنسانية أخرى خلال أحداث كاوزدا. مزارعون يقولون عناصر النظام البائد سيطروا على مجلس جمعيات الإنتاج بمشروع الجزيرة. ليبيا توقف 252 مهاجرا غير نظامي من الجنسية السودانية وجنسيات أفريقية أخرى تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم. ترتيبات لعودة منسوبي وزارة التربية من المعلمين والطلاب وأسرهم من مصر. نهب مقتنيات أثرية تعود لخمسمائة ألف عام من متحف سيسا غربي دلوقو بالولاية الشمالية. الزحف الصحراوي يحاصر متحف تاريخي في قرية ناول أتر بالشمالية. لأول مرة في تاريخ الكرة السودانية 20 ناديا سودانيا يشاركون في التصويت لتشكيل فيبرو لاختيار أفضل 11 لاعبا في العالم. وأخيرا مستمعينا الكرام، هيئة الإرصاد الجوي تتوقع أجواء حارة جدا في 4 ولايات وأمطار غزيرة في 7 ولايات حتى السبت.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دب بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل شخص وأصيب أربعة آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبي بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد، واتهم عبد الله إدريس كوكو أمك عموم قبيلة الشوايا وهي إحدى أطراف النزاع في أحداث كاودا مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدائيات ومهاجمة منطقة دبي التابعة لمكون الشوايا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القائد عبد العزيز دملهيلو وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزة كوكو أنجلو بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف الأدايات ووقف إطلاق النار، اليوم أجمت أبناء قبيلة عطورو على رئاسة الشوايا أبناء شوايا في منطقة الدب إيري، وتم قتل واحد من أبناء الشوايا وأربع الجرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني، وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولس إنه بحث مع بدر الدين عبدالعاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة، ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهدت لجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاك منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دبنجا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن السفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواتها بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقب عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية والدلماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إنه موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية والدلماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوة جديدة منشقة عن الدعم السريع تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوة انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها، وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني. ويأتي انضمام القوة إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السريع آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، وياريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربات الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذاك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق تانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية مثلا 35 وأكثر، ممكن يكون هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
3: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
4: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاعات في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاعات في درجة الحرارة بيحصل معها فقدان للسوائل عرق كثير، دين ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
3: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
4: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
3: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
4: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا، ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية المهدئة اللي بتخليهم ما يشعروا يعني
3: بحرارة الشمس
4: الحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس، ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات مستهدفة بالتوعية.
3: نعم.
4: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري، الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين، الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة، هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
3: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
4: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
3: نعم.
4: فدي كل علامات بتاع ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن من الإجهاد الحراري اللي يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. من الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
3: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان، يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
4: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلى، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعت الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبالإضافة لمضاعفات أخرى.
3: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقاية من المرض؟
4: طيب يلا، إحنا من أول حاجة للوقاية بننصح إنه الباعة المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس إنه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعات الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه نشربوا السوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دليل بيكون معرضين لا أكثر. الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك. بالنهار مع ارتفاع درجة
3: يعني نوموا في الحيشان
4: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كان هم في شقق أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
3: نعم.
4: الحاجة الثانية بالنسبة للناس بالنهار مثلا يكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أثناء النهار ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
3: يعني الاستحمام مفيد.
4: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
3: نعم. يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
4: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
3: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
4: طبعا أكثر الحالات أي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات جينا، إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي التوعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي فيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
3: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
4: الله يسلمك.
3: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، يعني بيتمنى كله الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
2: أوقفوها، لا للحرب.
6: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
7: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت. وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع الزراعية في الولاية الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان؟ وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرقيق بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
9: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهية قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني نقال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين. لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مكبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا، يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني. ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقول بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما عارف رأيكم شنو.
8: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
10: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية جيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي، أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة، والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة الارتفاع الجازولين وارتفاع أسعار الإنتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الإنتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه. لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق، وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائرة وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي. فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العاليه. مثلا على الاقل الحكومه تدعم الجازولين للتراكتورات وللالات الزراعيه عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي ان شاء الله. لكم التحيه وربنا يصلح حال البلاد والعباد والاف التشكرات لكم يا اخي، الله يكرمك.
8: اصغانا مستمعي راديو دبنجة، ولا زلنا في برنامج حديث اليوم، واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الانتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم وحلف الزراعي، وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومة والمنظمات شنو، وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24 ألف مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في إنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة جديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع. وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة راديو دبنجة، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت ورشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا ساغية وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: من مشروع حلف الجديد الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بيتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
12: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلف الجديد الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلف الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعته بالعون الذاتي، يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني ما. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. لكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا أول حلوف يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجديد الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية، اللي اجتهد كتير ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة الكلاب. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديد ما كانوا. المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع، يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم، يعني لا من نجي للسوق بنلقى انه السوق بتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
8: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلف الجديد الزراعي وولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة من مشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
7: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أتمنى.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من

0: حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
0: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
0: المرض، نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد هل في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الاشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا، فدي واحدة من الحاجات اللي

0: أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا، وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضه واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح هم الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي ان النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية، بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة او في البول او في او في او في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفيه، ودي خطره جدا يا جماعه، وقد تؤدي للوفاه، وقد تحصل صدمه الضنك. الواحد بيخش في صدمه، وزي ما قلت لكم الخطوره دائما اعلى في الاطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالامراض المزمنه. طيب يا جماعه، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعه، هي طبعا ليس معديه مباشره بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للاخر بقحه ولا بالمصافحه ولا ما الى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغه الباعوض المصابة. تلدغ انسان عنده حمى الضنك، انسان مصاب، تكون هي البعوضه دي مصابه، وتلدغ انسان اخر سليم تنقل له حمى الضنك او فيروس حمى الضنك. طيب، فدي دي دي الحاجات المهمه. طيب نجي يا جماعه مساله العلاج والطعام، شنو تاكل لما يعني الواحد يحس بالاعراض دي؟ اعراض دي يا جماعه، الواحد لابد من الاكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة، إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبطهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده، عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير، لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دبة بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دابنجا. قتل شخص وأصيب أربع آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبة بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد، واتهم عبد الله إدريس كوكو أمك عموم قبيلة الشوايا وهي إحدى أطراف النزاع في أحداث كاودا مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدائيات ومهاجمة منطقة دبة التابعة لمكون الشوايا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربع آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القاهد عبد العزيز دمالهيلو وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزة كوكو أنجلو بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف الأعدايات ووقف إطلاق النار، اليوم أجمد أبناء قبيلة أطورو على رئاسة الشوايا أبناء شوايا في منطقة الدب إيري، وتم قتل واحد من أبناء الشوايا وأربع الجرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني، وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولش إنه بحث مع بدر الدين عبدالعاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دابنجا: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم، إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة، ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهد اللجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دابنجا بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاك منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دبنجا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن السفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواتها بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقب عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية والدلماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إن موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية والدلماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوة جديدة منشقة عن الدعم السري تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوة انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها. وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني، ويأتي انضمام القوة إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السري آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الاثنين 31 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: لجنة الحوار السوداني تعلن عضويتها، والكتلة الديمقراطية ترحب وصمود ترفض المشاركة.
4: دي دعوة تضليلية من اللجنة دي، ولا يمكن انه نحن نشارك او نتجاوب مع هذا الحوار.
3: دواء إعلان المبادئ تكشف تفاصيل لقائها بالمبعوث الدولي بيكا هافستو في نيروبي.
5: ناقش عدد من الأجندة، وكان على رأس الحوار العلاقة مع الخماسية والحوار المزمع ترتيبه بواسطة الخماسية.
3: السفير عادل الشرفي يدعو للتدخل الدولي الإنساني لوقف الحرب.
6: حتى لو أدى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب.
3: تراجع المساعدات وشح الأمطار يفاقمان الأوضاع المعيشية بمعسكر عطاش في نيالا.
7: المعسكر لديه 16 سنتر، قرود الأحمد 38,720 الآن صنفت ورجعت حاجة بتاع 8,215.
3: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من الحوار الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حيث أقامت لجنة الحوار السوداني مؤتمرا صحفيا بالخرطوم أمس، أعلنت من خلاله أسماء عضويتها وتعهدت بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد. من جانبه أعلن تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود موقفهم الرافض للمشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضح أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وأنها معنية فقط بشرعنة حكومة الأمر الواقع. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ شهاب إبراهيم القيادي بصمود.
8: الحوار ده الدعوة له أعتقد أنه نحن موقفنا واضح في شروط أي شكل بتاع حوار. لا يمكن أنه يكون في حوار والحرب مستمرة أي كان في أي مناطق أحد أطراف الحرب. الشيء المهم أنه اللجنة دي أصلا ما طرحت ذاته رؤية لحوار، ونحن بنعتقد أنه هي طالما يعني ذات صلة استمرار الحرب وشرعنة الوضع الحاصل، هي لا يمكن إنها تصل لأي إنجاز ممكن يعني يخليها إنها يعني تعمل أي شكل من أشكال الحوار. ودي محاولة يائسة من البرهان وبتبييض المجموعة اللي هي مجموعة تهيئة الحوار دي، واضح جدا إنه ما عندها مانديت، هي بتحاول إنه تعمل غسيل لكل الجرائم العمل البرهان تحت غطاء المحافظة على مؤسسات الدولة. ما في مؤسسات للدولة الآن، يعني نعتقد من انقلاب 25 في مجموعات بتنهب الثروات بتاعت السودان تحت غطاء مؤسسات الدولة، لكن هي دي دعوة تضليلية من اللجنة دي، ولا يمكن انه نحن نشارك او نتجاوب مع هذا الحوار.
3: من جهتها مستمعينا الكرام، أكدت الكتلة الديمقراطية أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددة ترحيبها بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، واعتبرته مخرجا للأزمات الراهنة. مزيد من التفاصيل مع الدكتور محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية.
9: رحبت الكتلة الديمقراطية بالدعوة التي أطلقها السيد رئيس مجلس السيادة الرئيس عبد الفتاح البرهان بابتدار حوار سوداني، وترى أن هذه الدعوة يمكن أن تمثل مخرج لكثير من الأزمات التي تعاني منها البلاد، وتفتح آفاقا جديدة للوصول للحلول. كثير من المراقبين مشفقين من انطلاق عملية الحوار تحت قعقعة السلاح، ولكن نؤكد في أن الحوار ينطلق لإسكات صوت البنادق، فالمتقاتلين يتحاورون للوصول لتفاهمات، وكذلك السياسيين يتحاورون للوصول لحلول. بالتالي نرى في أن المناخ مثالي جدا لانطلاق هذا الحوار من السابق بمكان التكهن بمخرجات هذا الحوار، ولكننا نؤكد في أن هذا الحوار يجب أن يخاطب قضايا الحكم وقضايا الانتقال وقضايا التحول الديمقراطي المستدام. السودان لن يتعافى إلا بالتوافق على حكم رشيد يؤسس لانتخابات حرة نزيهة يتدافع فيها جميع السودانيون لإدارة وحكم البلاد. السودان كذلك لن يتعافى إلا بأن يكون الحوار هذا حوارا شاملا يشمل جميع أصحاب المصلحة. هذا الحوار يجب أيضا أن نميز فيه بين المسارات المختلفة. الحوار السياسي يشمل القوى السياسية المدنية والمجتمعية والتفاوض الأمني والعسكري والذي ينطلق على أساس إعلان جدة بين الحكومة السودانية والقوات المسلحة السودانية والدعم السريع. بالتالي الكتلة الديمقراطية تدعو الذين يتحفظون على هذا الحوار بأن لا يضعوا العرب أمام الحصان وأن يقدموا للانخراط في عملية الحوار التي نتمنى أن تكون سودانية الملكية، إذ أن التدخل الدولي له أثر ربما سالب على عملية الحوار نفسها.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قالت قوى إعلان المبادئ أن لقائها بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو بنيروبي اتسم بالصراحة وشهد مناقشة عدة أجندة وقضايا محورية في مقدمتها العلاقة مع الخماسية والحوار الذي تسعى لترتيبه. مزيد من التفاصيل مع القيادي بقوى إعلان المبادئ محمد الفكي سليمان.
10: لغاء ممثلي قوة إعلان المبادئ السوداني قوة إعلان نيروبي بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة اتسم بالصراحة الشديدة وناقش عدد من الأجندة، وكان على رأس الحوار العلاقة مع الخماسية والحوار المزمع ترتيبه بواسطة الخماسية والملاحظات التي أبدتها قوة إعلان نيروبي في لقاءات سابقة مع الخماسية بوصفه في الأمم المتحدة وممثل الأمين العام بأن الأمم المتحدة مطلوب منها دور أكبر لإعادة ترتيب الخماسية، وخصوصا أن سلمنا الخماسية عدد من الملاحظات، وأكدنا له أنه قوة إعلان نيروبي منفتحة على الحوار الذي يوقف الحرب، لأنه أهم الأجندة التي تعمل عليها قوة إعلان نيروبي هي وقف الحرب، وإن الحوار الدائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب، وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه قوة إعلان نيروبي. وحتى أيضا تطرق الحديث مع المبعوث الشخصي حول الاجتماع الأخير في أديس أبابا والدعوة المستمرة لتوسيع القاعدة المدنية الرافضة للحرب، وإنه نحن منفتحين على جميع القوى المدنية التي تقرر بموقف واضح من الحرب، وأكدنا له إنه هنالك مشاورات مستمرة لتوسيع هذه القاعدة بأن تكون هنالك مجموعة وازنة عندها موقف واضح من الحرب، وده بيحدد بصورة أساسية الإطار العام لأطراف الحوار القادم بأن هنالك قوة مدنية مناهضة للحرب وعندها موقف واضح من أطراف الحرب الاثنين، بالإضافة لأن هنالك قوة مدنية مناصرة لمعسكر بورسودان وهنالك قوة مدنية أيضا مناصرة لمعسكر نيالة. ده بيخلي أطراف الحوار واضحة، وأي محاولات لإغراق الحوار بأجسام هي تنتمي إلى المعسكرين وتأتي بمظلات يعني غير موضحة وإنها هي قوة مدنية ولكن مستغلة ولكن في ذات الوقت هي مناصرة لإحدى المعسكرين، هذا الأمر لن يمر وسيعقد المشهد. أيضا كان هنالك نقاش عن تصورات مستقبل الجنرالين فيما بعد الحرب، وكان برضو فيه نقاش أخذ حيز كبير من الزمن، بالإضافة للحديث عن الصعوبات التي يعانيها السودانيين وضرورة وقف إطلاق الحرب. طالبناه بصورة واضحة أن يلعب دور أكبر في الخماسية، وإنه المحاولات المستمرة من معسكر بورسودان بوصف إنه هذه القوة السياسية الغير الراغبة في الحوار، هذا الأمر غير حقيقي. نحن نرغب في حوار، وحوار حقيقي يوقف الحرب، لأننا ظللنا منذ اليوم الأول نطالب بوقف الحرب. وحتى حتى حوار جدة كان بترتيب أساسي من هذه القوة السياسية، بأنها تواصلت مع كافة الأطراف وتواصلت آنذاك مع المملكة العربية السعودية من أجل ترتيب هذا المنبر، وكذا كان في اللحظات الأولى لانطلاق الحرب. إذن هذه القوة تراهم بصورة أساسية على الحوار، ولكن يجب أن يكون الحوار على أجندة وطنية، ويجب أن تكون هذه الأجندة واضحة بأنها ستفضي إلى وقف الحرب وليس إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قدم السفير عادل الشريفي رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني بغرض إيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة. مزيد من التفاصيل في حديث السفير عادل الشريفي.
11: نعم، وبشكل واضح، بل أن التجارب الحديثة تقدم أمثلة قوية جدا على أن الحروب الأهلية يمكن أن تنتهي عندما يصبح الضغط الإقليمي والدولي على أطراف النزاع أقوى من قدرتهم أو رغبتهم في مواصلة الحرب. لكن بالطبع كما ذكرنا، الضغط الخارجي وحده لا يصنع السلام. الذي ينجح عادة هو معادلة من ثلاث عناصر: ضغط على الأطراف، ضغط على الداعمين الخارجيين، مسار تفاوض يقدم مخرجا سياسيا. لدينا في التاريخ الحديث والقريب ثلاثة أمثلة، هي الحرب الأهلية في ليبيريا، والحرب الأهلية في البوسنة والهرسك في يوغوسلافيا السابقة، والحرب الأهلية في سيراليون. في الحرب الأهلية الليبيرية الثانية كان القتال مستمر بين حكومة تشارلز تايلور وحكومة لورد وحركتي لورد وموديل، وفي 2003 كانت المتمردون يسيطرون على مساحات واسعة ويهددون العاصمة. لكن الذي حدث وأوقف الحرب مهم جدا، الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الأطراف على الاتجاه إلى التفاوض. الأمم المتحدة ذكرت صراحة أن الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الحكومة والحركات المسلحة على السعي إلى تسوية تفاوضية. غادت في ذلك الوقت منظمة إيكواس، وهي المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا، عملية التفاوض في أكرا وغانا، عاصمة غانا، وشاركت فيها الحكومة والمتمردون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مع دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ومجموعة الاتصال الدولية. والأهم أن الضغط لم يكن سياسيا فقط. عندما تصاعدت الحرب تعرض تشارلز تايلور لضغط أمريكي ودولي شديد، وبعدها غادر السلطة في أغسطس 2003، ثم أدخلت ونشرت قوة الإيكواس في 18 أغسطس 2003، ووقع اتفاق السلام الشامل. في البوسنة عندما أصبح الضغط العسكري والدبلوماسي كافيا لتغيير حسابات الأطراف، الحرب في البوسنة لم تنتهي بمجرد الدعوات إلى حوار. في 1995 استخدمت الولايات المتحدة وحلفائها ضغطا دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا متزامنا، وشن الناتو حملة جوية ضد مواقع صرب البوسنة لمدة 87 يوما متتالية، وساهمت العمليات العسكرية في تغيير ميزان القوى وإقناع القيادة الصربية بأن فوائد التفاوض أصبحت أكبر من فوائد استمرار الحرب. بعد ذلك جاءت مفاوضات دايتون واتفاق السلام. وبعد الاتفاق لم يترك المجتمع الدولي الأطراف وحدها، بل أرسلت قوة دولية لتنفيذ الجوانب العسكرية في الاتفاق. في سيراليون تم توقيع اتفاق لومي في 1999، لكن الاتفاق انهار عندما خرج المتمردون وقف إطلاق النار واحتجزوا مئات من القوات الأمم المتحدة، وهنا لم ينسحب المجتمع الدولي بل زاد الضغط وفرض عقوبات على داعمي المتمردين، وعزز قوات الأمم المتحدة وتدخلت بريطانيا عسكريا لدعم استقرار البلاد، ثم عادت الوساطة والمفاوضات واستونفت عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وفي يناير 2002 أعلنت الحكومة انتهاء الحرب، وكان قد تم نزع سلاح وتسريح أكثر من 70,000 مقاتل. وحتى بعد توقيع اتفاق السلام، إذا لم توجد آليات مراقبة وتنفيذ وضغط، يمكن أن يعود القتال. هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجعل استمرار الحرب أكثر كلفة من على الطرفين من الدخول في تسوية؟ والجواب التاريخي هو نعم يستطيع، وقد حدث ذلك كما ذكرنا أكثر من مرة. لكن هناك شرط بالغ الأهمية في السودان، لا يكفي الضغط على الجيش والدعم السريع وحدهما أو حكومة البرهان وداعميها وحكومة تأسيس وداعميها. إذا كان أحد الطرفين يستطيع الحصول على السلاح والمال والذخيرة والدعم السياسي من الخارج، فسوف يستطيع تحمل الضغط لفترة طويلة. لذا فإن الضغط على الداعمين الخارجين يكون في الحالة السودانية أهم من الضغط على الأطراف نفسها، وهذا يجعل اقتراح توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية. لذلك ينبغي أن يكون حظرا حقيقيا ومتساويا وقابل للتنفيذ، وليس مجرد قرار على الورق. نعم التاريخ الحديث يقدم لنا أكثر من مثال على ذلك، كما ذكرنا في أفريقيا ليبيريا وسيراليون، تجربتي ليبيريا وسيراليون، وفي أوروبا البوسنة. وفي الحالات الثلاثة لم ينتهي الصراع لأن أحد الأطراف استيقظ فجأة وغرر السلام، إنما عندما تغيرت حسابات الحرب نتيجة الضغوط إقليمية ودولية هائلة، وأصبح بما فيها التدخل العسكري الإنساني، وأصبح استمرار الحرب أكثر تكلفة من التفاوض. لذلك أعتقد أن المطلوب ليس فقط الضغط على الطرفين، إنما الضغط أيضا على الجهات الإقليمية الدولية التي تمدهما بالسلاح والمال والدعم السياسي، حتى لو أدى الأمر إلى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب. وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك مسار تفاوضي واضح يوفر للطرفين مخرجا سياسيا. بمعنى آخر، لا نريد أن نفرض السلام على السودانيين عموما، إنما يجب فرضه على الطرفين المتحاربين، ونريد أن نجعل استمرار الحرب أصعب والسلام أسهل. وهذا هو الدرس الذي يمكن أن نستفيده من تجارب ليبيريا والبوسنة والهرسك وسيراليون. لكم الشكر والتقدير.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. وأخيرا اشتكى نازحي معسكر عطاش بنيالة من تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية بجانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. مناشدين المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وطالبوا برنامج الغذاء العالمي إلى تقديم المساعدات للنازحين بصورة مباشرة بدلا عن توزيعها عبر التجار والوسطاء. مزيد من التفاصيل مع آدم علي حسن عبد الله الناطق باسم معسكر عطاش.
7: آدم علي حسن عبد الله نازح من معسكر عطاش، رئيس سنتر واحد، الناطق الرسمي باسم معسكر عطاش للنازحين. بحيي كل المستمعين في إذاعة دبنجا، وبحيي كل الطاقم العامل في إذاعة دبنجا. نحن الآن في معسكر عطاش لدينا بعض الاحتياجات، 3 بندي أو 4 بندي. أما البند الأولى اللي هو طريقة المعاش أو طريقة الإخاذة بداخل معسكر عطاش، المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر عطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر، والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة، شوال الدخن الآن 420,000، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 350، الفول في نفس المحل البجركانة أصبحت الزيت حاجة 223، الفول 125 القنطار، وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر رطاش. والآن الخريف الآن الذين أتوا للمناطقهم لمزارعهم أيضا برضو لا سيما إن هنالك ولا اعتراض لحقوق الله، لكن الآن الخريف غير متشرف، والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة، والزراعة في حد ذاتها في حتى بعد الزراعة يمكن الناس غنت عنها ورجعت المعسكرات في بعض المناطق. هي الهيكل العظمي لتسيير الحياة في داخل المعسكرات وبصفة عامة اللي هو الزراعة. الناس بتطلع بأي ظروف تحاول سنويا تزرع وترجع بالمحصول، ولكن الآن الناس طلعت صحيح بكثافة في داخل المعسكرات وبمعسكر رطاش للنازحين، لكن الخريف غير متشرف الآن، والخريف الآن شهر تزا. طلبنا الآن منظمات الدولية والمنظمات الإنسانية، الأمم المتحدة، الشؤون الإنسانية، والوكالة والوكالات الموجودة، إزعاف هذه المجتمعات الضعيفة التي الآن هي يتخوف من الخريف، والآن هي الآن امتحانات من رب العالمين، لكن الأيمانات الأيمان اللي هو ركيزة الحياة، لكن الناس تخوفت من هذه الكارثة التي يتوقع الإنسان. ونطلب من كل المنظمات الدولية لإزعاف هذه المجتمعات الضعيفة بكل ما يملكونها، وهذه التغرير أتى ذلك بموجب إنه برنامج الغذاء العالمي هو المسؤول الوحيد لكيفية وصول الغذاء للنازحين بمعسكر رطاش. والآن نحن الهيكلة الموجودة في داخل معسكر رطاش عدد قليل الذين هم يمتلكون الكروت البسيطة ويتلقون الغذاء البسيط في كل شهر، والغذاء حد ذاته ليس غذاء مليق، بل هي غذاء متجر بتاع التجار. برضو حصلت تغيرات من الغذاء الميداني أو الغذاء الحالي أو الميداني إلى غذاء في أيدي التجار، والمواد التي تصلنا هي مواد يعني حصل تغيرات تماما للنازحين بداخل معسكر رطاش، وليس يكفي حتى بالبسيط ليس يكفي، والأسعار التي يأتي بها المنظمة أو يأتي بها التجار أسعار يعني أسعار عالية جدا. السعر التي يأتي فيها المنازح في الكرد اللي هو 27800 وكيلو سكر 8000 والزيت 12000 الكيلو والأرز 12000 ويعني أسعار يعني عالية جدا. الكرد لا من يقرروه أو يوزعوه يأتي أشياء لم يملك فيها النازح في خلال 3 أيام أو يومين، والأسرة الكبيرة في نفس اليوم ممكن ينتهي هذه البرنامج. طلبنا أو توصياتنا في هذه الموضوع أو في هذه المجال الغذاء واللي هو مركز الرئيسي للحياة اللي هو إن WAP بأي إمكانية يتم تغيير هذه البرنامج إلى الإغازة الميدانية اللي هو العيش والمواد التي يأتي بها WAP من قبل الدول الأخرى لكي يتصل للغذاء لكل الناس، لا من تصلنا الغذاء اللي هو غذاء الميداني يستفيد فيها كل المعسكر بأي إمكانية بأي صورة إن كان. أما الآن في هذه الصورة وليس هو الصورة الحقيقية، بل تزايدت لأسعار المواد والسلع داخل الولاية، لا من يكون هنالك السلع الميدانية تكون هنالك تنازلات من الـ من الـ من الـ من الـ من السعر الجاري بكون في تنازلات هناك شهريا لما ينزل الغذاء بمستوى العام بكون هنالك ومستوى المعسكرات بكون في تنازل أو بكون في نزول الأسعار في المواد. أما الآن نحن توصياتنا إرجاء بسرعة عاجل الغذاء الميداني. التوصية الأول وصية الأخير في هذه المجال، المعسكر لديه 16 سنتر والآن يملك الكروت الأحمر بعد ما صنفت كروت الأحمر 38720 الآن صنفت ورجعت حاجة بتاع 8215 الذين يتلقون الغذاء الآن 215 أسرة 8215 أسرة الذين يتلقون الغذاء الآن 17439 فرد وليس أسرة. فهذه كارثة إنسانية. نرجو من برنامج الغذاء العالمي وتوصياتنا بواسطة وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ولاية جنوب دارفور وصول رسائلنا للتزايد أو لرؤية هذه المجتمعات الأخرى الذين لا يملكون الكروت، ويحبذ إذا تم الزيارات الميدانية لكي يكون تحقيق أكثر، والوفد التي يأتي من روما أو يأتي من البرنامج الغذاء العالمي لابد ومعه المفوضية سواء كان الأول غير المفوضية الوكالة بولاية جنوب دارفور وزيارات الميدانية للنازحين لكي يروا الحقائق ويبثوا الحقائق غير الرسائل التي نحن نرسلها.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الاثنين. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحية.
12: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
13: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
12: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
12: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
15: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
12: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
16: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
17: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. مسيرات الجيش تقصف سوق أديكون الحدودي بغرب دارفور للمرة الخامسة خلال العام. مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يوثق واقعة اغتصاب لفتاة بأنبدة تحت تهديد السلاح. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. العون الإنساني تناشد المنظمات بتوفير مواد إيواء للنازحين بمناطق أمبرو والمالحة وكورنوي وكتم بشمال دارفور. الخرطوم تمنع الحج على حساب الحكومة وتطلق بوابة رقمية باسم منصة نسك سودان لترتيبات الحج. تحركات جديدة للخماسية بشأن الحوار، ومحللون سياسيون يقللون من فاعليات الضغوط الأمريكية. شباب شرق السودان يحذرون من تمدد الحرب ويدعون إلى وقف التصعيد والعودة إلى التفاوض. ناشطات سياسيات لدبنجا: الحوار لا يجب أن يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب. برنامج الغذاء العالمي يدين نهب مخازنه ومخازن ومكاتب منظمات إنسانية أخرى خلال أحداث كاوزدا. مزارعون يقولون عناصر النظام البائد سيطروا على مجلس جمعيات الإنتاج بمشروع الجزيرة. ليبيا توقف 252 مهاجرا غير نظامي من الجنسية السودانية وجنسيات أفريقية أخرى تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم. ترتيبات لعودة منسوبي وزارة التربية من المعلمين والطلاب وأسرهم من مصر. نهب مقتنيات أثرية تعود لخمسمائة ألف عام من متحف سيسا غربي دلوقو بالولاية الشمالية. الزحف الصحراوي يحاصر متحف تاريخي في قرية ناول أتر بالشمالية. لأول مرة في تاريخ الكرة السودانية 20 ناديا سودانيا يشاركون في التصويت لتشكيل فيبرو لاختيار أفضل 11 لاعبا في العالم. وأخيرا مستمعينا الكرام، هيئة الإرصاد الجوي تتوقع أجواء حارة جدا في 4 ولايات وأمطار غزيرة في 7 ولايات حتى السبت.